هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل في سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. حيث قرر العلماء في هذه الآية 10 مسائل ذكرنا منها 3، ونكمل ما تبقى في هذه الحلقة إن شاء الله. في المسألة 4 قرر العلماء أن المختار بعيد عن اختلافات أهل اللغة في معنى كلمة الكلالة، بأن

أنه يتتبع الاشتقاق ولسان العرب وما فيه تفصيل واسع، ومعنى القرآن ظاهر. وظاهر القرآن أن المعنى أن الله تعالى ترك سهام الفرائض مع الآباء والأبناء والزوجات وترك الإخوة، فجعل هذه آيتهم وجعله كلالة اسما موضوعا لغة بأحد معاني الكلالة مستعملا شرعا، وكذلك ذكره في آخر سورة النساء وسماه كلالة، وذكر فريضة لا أب فيها ولا ابن، فتحقق بذلك مراد الله عز وجل في الكلالة. وتبقى هاهنا مسألة تفطن إليها أو فاطن إليها أبو عمرو، وهي إلحاق فقد الأخ للعين أو لعلة الكلالة، وذلك لأنها نازلة في الآية في سورة النساء الأولى. وفي الآية الأخرى الكلالة فقد الأب والابن، فدل على أن الاشتقاق يقتضي ذلك كله، ومطلق اللغة يقتضيه لأن القرآن جاء بها فاستعمله الشرع في كل موضع قصدا لبيان الأحكام بحسب الأدلة والمصالح، فهذا جريان الأمر على الاشتقاق وتصريف اللغة. فأما اعتبار المعنى على رسم الفتوى وهي المسألة الخامسة، فقد اختلف العلماء في المراد بالكلالة على ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أن قوما اختاروا أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهو قول أبي بكر الصديق وإحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه. أما الثاني فهو أن المراد به من لا ولد له، وإن كان له أب أو إخوة. وبالنسبة للقول الثالث فهو قول طريف لم يذكر في التقسيم الأول، وهو أن الكلالة المال، فأما من قال إنه المال فلا وجه له. وقد أشكلت هذه الآية على عمر حيث ألحف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانها فقال له ألا تكفيك آية الصيف، ويعني بذلك الآية التي نزلت في آخر سورة النساء. وروى معدان عن أبي طلحة قال خطب عمر بن الخطاب يوم الجمعة فقال إني لا أدع بعدي شيئا هم أهم عندي من الكلالة، وفي رواية أهم عندي من الجد والكلالة، وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر أما تكفيك آية الصيف، يعني الآية التي في آخر النساء، وقال وإن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. فإذا كان هذا أمر وقف في وجه عمر فمتى يسفر لنا عنه وجه النظر؟ لكن الآن نريد إلى اقتحام هذا الأمر بنية وعلم. فالقول والله الموفق بأن الكلالة وإن كانت معروفة لغة متواردة على معان متماثلة ومتضادة، إلا أن علينا أن نتبصر مواردها في الشريعة، فنقول وردت في آيتين إحداهما هذه الآية، أما الأخرى فهي التي في آخر النساء، فأما هذه فهي التي لا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم، أما التي في آخر سورة النساء فهي التي لا ولد ذكرا فيها وهم إخوة لا أب وأم، أو إخوة لأب، أو أخوات لأب وأم وجد. فجاءت هذه الآية لبيان حال الإخوة من الأم، وجاءت آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان والعلات حتى يقع البيان بجميع الأقسام، ولو شاء ربك لجمعه وشرحه. وكان عمر رضي الله عنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النص القاطع للعذر، وهو صلى الله عليه وسلم يحمله على البيان الواقع من الإطلاق الذي وكل فيه إلى الاجتهاد بالأخذ من اللغة ومقاطع القول ومرابط البيان ومفاصله، وهذا نص في جواز الاجتهاد ونص في التكلم بالرأي المستفاد عند النظر الصائب، وإذا ثبت فيه النظر فإنه يصح أن معنى الكلالة من
كل أي بعد، ومن تكلل أي أحاط على معنيين. فأما أحدهما فهو أن يكون على معنى السلب والنفي، كما يقال في المفازة أي انتفى له الفوز. وبالنسبة للمعنى الثاني فهو الإحاطة، وجدت مع فقد السبب الذي يقتضي الإحاطة وهو قرب النسب. وننتقل إلى المسألة السادسة في هذه الآية، وهي أنه إنما قلنا إن الكلالة فيه

هذه الآية: فاقد الابن والأب، وذلك لأن الإخوة للأم يحجبون بالجد، وهم المرادون في الآية بالإخوة إجماعا، ودخل فيها الجد الخارج عن الكلالة، وذلك لأن أصل النسب كالأب المتولد عنه الابن. أما الآية التي في آخر سورة النساء، فقد قال المحققون من علماء المالكية بأن الجد أيضا خارج عنها، وذلك لأن الأخت مع الجد لا تأخذ نصفا، إنما هي مقاسمة، وكذلك الأخ مقاسم لها. فإن قيل: فلما خرجتم بالجد عنها؟ قلنا: لأن الاشتقاق يقتضي خروجه عنها، إذ إن حقيقة الكلالة ذهاب الطرفين وعليه مبنى اللغة، وغير ذلك من الأقوال بعيد ضعيف، وأفسدها قول من قال إنه المال، فإنه غير مسموع لغة ولا مقيس معنى. أما الثاني فهو أن الجد يرث مع ذكور ولد المتوفى في السدس، والإخوة لا يرثون معهم، فكيف يشارك من يسقط الإخوة كلهم ويكون كأحدهم؟ ولهذه العلة قال حبر الأمة مالك بن أنس: إن امرأة لو ماتت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وإخوتها لأمها وجدها، ففي هذه الحالة يكون النصف للزوج ويكون السدس للأم فريضة، وللجد ما بقي. قال: لأن الجد يقول: لو لم أكن كان للإخوة ما بقي، ولا يأخذ الإخوة للأب شيئا، فلما حجبت إخوة الأم كنت أنا أحق به. وقد روي عن مالك أنه جعل للجد السدس وللإخوة للأب السدس كهيئة المقاسمة، وذلك محقق في الفرائض. وبالنسبة للمسألة السابعة فتتصل بقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، حيث اتفق العلماء على أن التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى، وذلك لأن مطلق اللفظ يدل عليه، كما أن الآية التي في سورة النساء في آخرها تقتضي التعصيب. ولذلك قلنا في مسألة الزوج والأم والأخ من الأم والإخوة للأب والأم السدس بحكم التعصيب. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

الباقيات الصالحات خير لك وأبقى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زال الحديث جاريا أيها الإخوة والأخوات في قصة نبي الله شعيب، وذكرنا فيما مضى في الحلقة الماضية عن قضية جدال شعيب عليه الصلاة والسلام والمناقشات بينه وبين قومه، وأنه كان يسمى بخطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكثرة مناقشاته ومجادلاته مع قومه. ولنأخذ هذه المجادلات من خلال قصة شعيب ومن خلال ما ذكرته الآيات القرآنية الكريمة فقط، يعني المجادلات في القرآن، مجادلات شعيب في القرآن، مناقشات شعيب مع قومه في القرآن فقط. القرآن الكريم ذكر لنا أن شعيب قال لقومه: وإن كان

أن طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هذا قول قاله شعيب، أي إن اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين، فرقة مؤمنة وأخرى كافرة، فانتظروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين، أي فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل العاقبة للمؤمنين والدمار على الكافرين، وهذا هو حكمه العادل سبحانه. هاي مناقشة من مناقشات شعيب عليه الصلاة والسلام. ثانيا، بيّن شعيب لقومه أن قليل الحلال خير من كثير الحرام. قال شعيب ما ذكره القرآن الكريم بقوله تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أي ما يفضل لكم من الربح القليل، بقية الله ما يفضل لكم من الربح القليل الحلال بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس عن طريق التطفيف في الكيل والوزن إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر، وما أنا عليكم بحفيظ أي رقيب، وما أنا عليكم برقيب، فافعلوا ذلك لله عز وجل، لا تفعلوه لكي يراكم الناس. وهذا نقاش وجدال وتحذير من شعيب لقومه ألا يأتوا إلى الحرام ويتركوا الحلال، وألا يطففوا في الكيل والميزان. ومن مناقشاته ومجادلاته أيضا ما ذكره القرآن الكريم في آية أخرى، قال شعيب عليه السلام لقومه ما ذكره القرآن، قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فهو يقول بهذا: أرأيتم يا قومي إن كنت على بينة من ربي، على بصيرة منه فيما أدعو إليه، ورزقني منه رزقا حسنا، رزقا حلالا واسعا، وهدى وتوفيقا وعلما ومعرفة، أفلا أنهاكم عن الضلال؟ وإذا كنت على الوصف الذي ذكرت أتبع الضلال والضالين، وتأمرونني بالعصيان في البخس والتطييف في الكيل والميزان، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لم أكن أنهاكم عن شيء وأفعل ذلك الشيء، كيف أنهاكم عن شيء وأنا أفعله؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي لست أبغي فيما أمركم به وأنهاكم عنه إلا الإصلاح، وإصلاحكم بقدر جهدي وطاقتي، فإن صلحتم انصلحتم في دنياكم وأخراكم، وإن لم تنصلحوا فإن أمري وأمركم إلى الله سبحانه، عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب وأرجع في جميع أحوالي. ومن مناقشاته عليه الصلاة والسلام أنه بيّن لهم أن الكاذب لا بد أن ينكشف وأن ينال ذلك الجزاء. قال شعيب ما ذكره القرآن الكريم: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. لم ييأس شعيب من استجابة القوم له، فقال لهم: اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم، وهذا نوع من أنواع التهديد، إني عامل على طريقتي، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي من يهلكه الله ومن هو كاذب يستحق هذا الجزاء، أنا ومن اتبعني أو أنتم ومن معكم، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا العذاب وانتظروا سخط الله، فإني منتظر لنصرة الله تعالى لي ولرحمته بي سبحانه. فكانت مناقشاتهم لشعيب ومجادلاتهم له أنهم هددوه بالإخراج من القرية، وما هو رده عليهم ذكر ذلك القرآن الكريم بقول الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ أنجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا،

وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيبا ومن معه من المؤمنين، حيث توعدوهم بالإخراج من القرية أو بالإكراه على الرجوع إلى الملة الكافرة والدخول معهم في الكفر. وهذا خطاب مع الرسول شعيب، والمراد أتباعه الذين كانوا معه إذ كانوا قبل الإيمان به على ملة الكفر. ولهذا قال شعيب في رده على تهديدهم: أولو كنا كارهين، أي أتجبروننا على ذلك وإن كنا كارهين له، أي على الخروج من القرية أو العود في ملتكم، فإن فعلتم ذلك أتيتم شيئا عظيما، وإن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه افترينا على الله الكذب في موافقتكم على الكفر، فما يكون لنا وما ينبغي لنا أن نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله، وسع ربنا كل شيء علما، أي إن الله تعالى عالم ما سيكون من الأمر ونحن نتوكل عليه، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم، وأنت خير الفاتحين خير الحاكمين، أنت العادل، أنت الذي لا يجور أبدا سبحانك. ثم أخذ القوم بالاستهزاء بشعيب، فقال القرآن الكريم وهو يتحدث عن ذلك الاستهزاء من قوم شعيب لشعيب: قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، نترك التطفيف، الكيل والوزن وبخس الناس، نترك هذا وهو من حقنا أن نفعله؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، فكيف تأمرنا بذلك؟ ثم قالوا له ما ذكره القرآن أيضا: قالوا يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال قوم شعيب مخاطبين رسولهم شعيبا عليه الصلاة والسلام: ما نفهم كثيرا من قولك، لأنك تحملنا على أمور غائبة من البعث بعد الموت، وتعظنا بما لا عهد لنا بمثله، وإنا لنراك فينا ضعيفا وحيدا، ليس لك جند ولا أعوان، أنت لا تقدر على مخالفتنا، ولولا عشيرتك رهطك ومعزتهم علينا لقتلناك بالرجم، وما أنت علينا بعزيز ولا غالب ولا قاهر ولا ممتنع، وليس لك عندنا عزة. فما هو القول الذي رده عليهم شعيب؟ رد شعيب قائلا: قال يا قومي، أرهطي أعز عليكم من الله؟ أتتركونني لأجل عشيرتي ولا تتركونني ولا تؤذونني إعظاما لجناب الله؟ فهو الذي أرسلني إليكم لتبليغكم رسالة الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي اتخذتم ما جئتكم أنا به من أمر ربي وراء ظهوركم، جعلتموه ظهريا ولا تطيعونه؟ إن ربي بما تعملون محيط، إن ربي بما تعملون من الكفر والمعصية عليم بذلك، عارف بهذه الأمور، لا يخفى عليه شيء. حتى أخيرا اتهموا شعيب بالسحر وأنه مسحور، وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أجابوا شعيب بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها حين قالوا له إنما أنت من المسحرين، من المسحورين، فلا حقيقة لما تدعيه لنفسك من النبوة، وما أنت إلا بشر مثلنا. وهذه حجة داحضة وشبهة قديمة قالها الكفرة لرسلهم، وهي استبعادهم أن يكون المرسل هذا من الله بشرا، حتى قالوا وإن ظنك لمن الكاذبين، تتعمد الكذب فيما تقوله من أنك رسول، فأسقط علينا قطعا من السماء أو أنزل علينا عذابا من السماء إن كنت صادقا فيما تدعيه لنفسك من النبوة والرسالة. فرد

0: عليهم شعيب قال: قال ربي أعلم بما تعملون، الله تعالى أعلم بكم، فإن كنتم تستحقون ذلك ما تطلبونه من العذاب فإنه سيكون هذا هو جزاؤكم، والله تعالى لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا وقع بهم ما طلبوه، حينما أصروا على التكذيب جاء الهلاك من الله تعالى، حينما وصل بهم العناد أصروا على الكفر. قال الملأ الذين كفروا لقومهم: إن اتبعتم شعيبا وأمنتم به كنتم خاسرين. فعندما وصلوا إلى هذه الحال تحدث مولانا جل شأنه في كتابه عنهم بقوله: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. استحقوا بكفرهم وإصرارهم عليه، على هذا الكفر استحقوا الهلاك، وهلاكهم هذا كان بأنواع العذاب كما ذكرنا سابقا، كان بالصيحة وبالرجفة وبعذاب يوم الظلة كما قال مولانا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأخبرنا مولانا قائلا كذلك: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وفي سورة أخرى قال: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهكذا اجتمع عليهم ذلك، أصابهم عذاب المولى جل شأنه بيوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت أرواحهم وخمدت أجسامهم فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما نزل بهم العذاب لم يقيموا بديارهم هذه التي أرادوا إخراج شعيب ومن معه من المؤمنين منها. ثم قال مولانا جل شأنه: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هؤلاء الكفرة هم الخاسرين، فما كان من شعيب إلا أن يقول ما ذكره القرآن الكريم بقوله تعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أي تولى شعيب عليه السلام عن قومه بعد أن أهلكهم الله وهو يتحدث معهم، وقال موبخا لهم: يا قومي قد أديت إليكم ما أرسلني الله به فلا آسف عليكم، وقد كفرتم بما جئتكم به من ربكم، فلهذا قال: فكيف آسى على قوم كافرين. وسنتناول بإذن الله ما هي المسائل التي يمكن أن نستفيد منها من قصة شعيب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يبصرنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم وفق قادة هذه البلاد لهداك، واجعل عملهم في رضاك، اللهم خذ بيديهم إلى السداد، واسلك بهم طريق الرشاد، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم أعز بهم دينك، وأعلي بهم كلمتك، وارفع بهم رايتك، وانصر

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة لسورة الزخرف.

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزخرف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا
3: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أأنت. يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: لما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: الصباح.
1: إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله

إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: وسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: بلى.
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: المتعة، القيمة والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح. ليكون خير

0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

قال لي صديقي: يبدو أن الحياة قائمة على الانتظار، فالركاب ينتظرون السيارات، والشعراء ينتظرون ميلاد قصيدة، والعشاق ينتظرون حبيباتهم.

أفلا تشاركني بهذا الرأي؟ قلت له: هناك نوع آخر من الناس لا ينتظر وقوع الأحداث في الحياة، إنما يحاول أن يصنع الحدث. وهنا يكمن الفرق بين من يصنع الحدث وبين من ينتظره.

0: سئل حكيم عن أفضل ما يمكن أن يواجه الإنسان به الحياة، فأجاب:
1: أن يملك القدرة على أن يحلم وعيناه مفتوحتان، وكلما تعلم كيف يحلم وهو ينظر كلما كانت حياته أكثر حيوية وأعمق شاعريةً.

إن البيت الذي لا نزرع على شرفاته الورود والأزهار، أو لا نزرع في داخله النباتات الخضراء، يشبه وجهاً بلا ابتسامة، أو غابة بلا أنهار وعصافير.

0: وددت لو أن الزمن لم يكن، إنه شيء يخرب كالزهرة التي تنبت في هذا العالم ولا تعود ثانية، لكنه يترك في وجوهنا ظلاله، وتأخذ هذه الظلال ملامح الأشجار التي نكون قد زرعناها في حقول الزمن والأيام.
1: كما تنشر حبات القمح على البيادر، هكذا تنتشر الثقافة في كل ناحية من نواحي العالم. وكما يسأل الحاصد نفسه، كنت أسأل نفسي هذا الصباح، أليس من الضروري في هذا العصر أن يقرأ الإنسان كل يوم بعض الوقت ليحصل على شيء من حصاد الثقافة المعاصرة؟

يبقى الإنسان شاباً بمقدار ثقته بنفسه وأمله بالحياة، وقد تترك الأيام والسنوات بعض آثارها على الوجود، لكن التخلي عن الحماس والتفاؤل في الحياة يملأ النفس بالخوف ويذهب الشباب.

تساءلت وأنا أتأمل معرضاً لفنان معاصر، من يقلد الآخر، الفنان أم الطبيعة؟ لقد بدت اللوحات متفوقة وجميلة، وقد بلغت ما تختلج به الروح من أحاسيس الشوق والمحبة والشجاعة والطموح. تلك كلها كانت مجتمعة في اللوحة تعبيراً عن وجود إنسان ومخيلة مبدعة.

حين أفتقد الصداقة والمحبة والحنان، أتلفت باحثة عنك في كل الجمالات، في كل ما تقع عليه العين من روعة، وما يتسرب إلى الأذن من عذب النغم. وأجدك قريباً، وكأننا على موعد دائم، ويدك ممدودة تشد يدي، تؤازرها وترسل في كياني خفقات الطمأنينة والثقة بالنفس. أنت يا وطني، يا أعظم صديق.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، يتجدد اليوم الخميس 30 من يوليو 2026، وحلقة نهاية الأسبوع. صباح الخير شوق.
3: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا في يوم الخميس نهاية الأسبوع، وأكيد راح نأخذكم في مشوار صباحي بإذن الله متنوع ومتجدد في برنامج صباح الخير يا بحرين.
2: شوق، قريت عبارة حقيقة يعني خلتني أفكر طول الطريق، تقول العبارة يزهر الإنسان مع من يفهمه. أحيانا التفاهم هو يعني أبرز عناصر دوام العلاقات، وأن تمشي الحياة بسهولة. تلاقين هذا الموضوع، موضوع التفاهم، مهم جدا بين زملاء العمل، بين الأصدقاء، بين العلاقات الإنسانية، حتى القريبة والدوائر الأقرب، يعني بين الزوج وزوجته، بين الأبو وعياله، بين الأم وبناتها، وبين الأخوان وبين الخوات. فما أعتقد أن في عنصر أهم من التفاهم للحياة عشان تمشي بحلو بشكل جميل، بشكل سلس ومبسط.
3: بالفعل يعني براشد، أنا أظن أن التفاهم يدل على عمق العلاقة وأثرها، خصوصا لما احنا نتكلم عن مجالات الحياة، صداقاتنا. إذا ما كان هناك ألفة، ما كان في تفاهم، يمكن احنا نختلف في وايد اشياء، ولكن احنا نتفاهم على امور معينه علشان ان احنا نكمل هذه الحياه. يعني مو من المفترض ان احنا نتشابه في كل القرارات، مو من المفترض ان احنا نكون متوافقين في كل الامور، ولكن نتفاهم علشان هذه الحياة وهذه السفينة تمشي مثل ما يقولون.
2: لعل يمكن من مباهج الحياة، إن صح التعبير، أن الناس ما تكون نسخ متشابهة من بعض، ولكن اللي يمشي الحياة واللي يديرها بطريقة عفوية بفطرتها وبسلقتها، أن الناس تتفاهم مع بعض. أنا تنازل شوي، الطرف الثاني ممكن يشد، وفي المرة الثانية الطرف الثاني يرخي وأنا أشد، وبها تمشي الحياة. يمكن حتى تلاحظين هشوق في العلاقات حتى بين الأطفال، تشوفين مثلا صحيح. يعني ليهال الصغار الله يحفظهم، تلاقين اثنين إخوان والله عيال أم والله يتفاهمون بروحهم، ماشي حياتهم، يلعبون، يتهاوشون ويتراضون بروحهم بدون ما حد يتدخل، فاهمين بعض بالنظرة. هذه بعد يمكن من أهم الميزات اللي تصير بين يعني الأصدقاء، أو بين حتى شركاء الحياة، يعني بين الزوج وزوجته، بين الأخوان، تلاقينها بس مجرد ما تشوف رفيجه ما يحتاج إن الطرف الثاني يقول له أنا شفيني والله،
3: يشرح ويبرر،
2: يشرح له ويبرر له. نعم،
3: يعني هذه اللي يميز العلاقات الإنسانية براشد. يمكن استذكرت موقف في موضوع الأطفال خصوصا. نعم. أنه يعني تشوفهم الحين يمكن يتهاوشون،
2: صح،
3: يمكن أنه يعني يتهاوشوا، صاحوا،
2: وصار الأصرار
3: وهم ردوا يلعبون بشكل عادي وطبيعي وما فيهم أي شيء. نعم. يعني هذه الجميل أنه

0: الحياة ماشية، يمكن احنا نختلف، يمكن ان احنا كل واحد ياخذ له درب، ولا انه هو يغضب في في في حزة المشكلة، ولكن بالتفاهم باحترام الآخر تنصلح الأمور وتمشي هذه الحياة.
1: عبارة جدا جميلة ذكرتيها شوق، باحترام الآخر. احيانا يعني هذا العنصر الرئيسي في الحياة، يعني بين الأفراد، ان كل شخص يحترم وجهة نظر الثاني، يحترم مشاعر الثاني، نفسية الثاني، ظروفه، وبها تزهر الحياة إن شاء الله.
0: تزهر الحياة بإذن الله. ومع هذه الهمسة الصباحية والموضوع الصباحي، عسى أيامكم دائما مزهرة وجميلة مستمعينا الكرام، وهذه تحايا فريق العمل اللي يصاحبكم من برنامج صباح الخير يا بحرين. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
1: ومن الإعداد تقبلوا تحيات حصدوي،
0: ومن التقديم هذه تحايا أنا عبد الرحمن بنطيع وشوق الدوسري،
1: ومن الإخراج لكم أعذب التحايا من المخرج حمد الشريان.
2: صباح الخير.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.

0: الله مستمعينا، مثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. وكما جرت العادة نبدأ مع أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأن المحلي والاقتصادي، من بعدها نعود ونتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تمام الساعة 7، نكون قد وصلنا مع موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
1: مجموعة من اللقاءات المتنوعة والرسائل كذلك من الجهات الحكومية في حلقة اليوم. أول هذه اللقاءات نلتقي فيها مع الدكتورة جمان محمد العريض، استشاري طب عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، للحديث حول موضوع السفر مع كبار السن والاستعدادات الصحية.
0: كذلك ستكون لنا وقفة مع الأستاذة إيمان غياث، رئيس قسم تنمية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، للحديث عن مبادرة متعة المعرفة 2026 التي تنفذ خلال شهر أغسطس، وستطلقها وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذا لبرامجها النوعية الهادفة إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية.
1: اللقاءات اليومية مستمرة مع المختصين بمدينة شباب 2030. لقاءنا اليوم يجمعنا مع الأستاذة ماريا حسن جناحي، مشرفة مركز القيادة وريادة الأعمال بمدينة شباب 2030، للحديث عن أهم البرامج والأنشطة والفعاليات التي يقيمها المركز بمدينة شباب 2030.
0: وأيضا سيكون معنا الدكتور عبدالله الحايل، خطيب الإدارة العامة للشؤون السنية، للحديث عن موضوع الاتجار بالبشر، الأحكام الشرعية والواجب المجتمعي، حيث يصادف اليوم 30 من يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
1: في ذات السياق كذلك يجمعنا لقاء مع العميد عبد الوهاب راشد بناشي، مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، لتسليط الضوء على جهود الإدارة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر. أيضا عندنا مجموعة من الرسائل الواردة من الجهات الحكومية الخدمية. نستمع إلى رسالة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية معنا مباشرة، الأستاذة شريفة العطاوي توافينا بهذه الرسالة الأسبوعية، وكذلك رسالة المحافظات الواردة من وزارة الداخلية.
0: بالإضافة مستمعينا للعديد من الوقفات في وأهمها عصب البرنامج، وتواصل معكم مستمعينا لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين، مع فقرة مع الناس على 17684888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
1: نطالع معا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الخميس 30 من يوليو 2026. نقرأ في أبرز هذه العناوين: جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان العاهل المغربي بذكرى عيد العرش المجيد.
0: سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يستقبل قائد القوات المركزية البرية الأمريكية ويبحث معه تطورات الأوضاع بالمنطقة.
1: مباشرة 70 بلاغا خلال عام 2025 حتى منتصف العام الحالي. وزير الداخلية يصرح: التزام بحريني بالتنسيق الإقليمي والشراكة الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المكافحة وحماية الضحايا.
0: وزير الخارجية يشيد بدور البحرين الذي يواصل ريادتها العالمية في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومواجهة الاحتيال الرقمي.
1: في ذات السياق نقرأ: رئيس مجلس النواب يؤكد أن النهج الملكي السامي جعل

0: البحرين رائدة في احترام حقوق الإنسان، ورئيس الشورى يؤكد استدامة التميز في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تؤكد كفاءة منظومة حقوق الإنسان.
1: النائب العام يؤكد بأن البحرين رسخت نموذجا متقدما في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
0: وزير الداخلية خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية يؤكد حكمة وقيادة جلالة الملك المعظم تمثل الإطار الوطني الجامع الذي يلتف حوله الشعب بكل أطيافه. إجراءات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهمت في التعاطي مع ظروف هذه المرحلة الصعبة من خلال منظومة ورؤية شاملة متطورة. الأمن المجتمعي ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وقيم التعايش في البحرين. المساجد والمآتم تحظى بمكانتها الدينية والاجتماعية، وتحرص الدولة على صون شعائرها من دون تضييق. المكون الشيعي في البحرين جزء أصيل من النسيج الوطني، سابق تاريخيا لهذه التنظيمات وأوسع من أن يختزل فيها.
1: البحرين تمكنت من الكشف عن نوايا ومخاطر فكر ولاية الفقيه المتطرف الذي أوجد مفاهيم سلبية مرفوضة وإفشال مخططاتهم الهادمة. الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ليست حرباً على الحدود بل تشمل كل مناطق البحرين. كيف تكون هناك علاقة تعاون مع نظام استباح أمننا وسيادتنا وهدد حاضرنا ومستقبلنا؟ هذه الظروف الاستثنائية والاعتداءات الآثمة تتطلب من دول التعاون الانتقال إلى حالة التكامل الأمني.
0: نواصل في قراءة تصريحات معالي وزير الداخلية لرؤساء الصحف المحلية. ولاية الفقيه مشروع سياسي عابر للحدود، ركز على إبعاد المؤسسات الدينية والأهلية عن سلطة الدولة واستغلال جمع المال بطريقة غير شرعية لمكافأة المناوئين للدولة. الوطنية الموازية لا مكان لها في بلد الأصالة والولاء والانتماء الوطني. القبض على تنظيم ولاية الفقيه كشف عن مخطط لإرباك الدولة وتكوين جبهة تدين بالولاء للخارج. المجلس العلمائي كان واجهة دينية لمشروع إيراني وتم التعامل معه في إطار القانون. أمن الوطن وسيادته واستقراره مرتكزات لا مساومة عليها، وكل من يتجاوز هذه الحدود يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع القانون والدولة.
1: خلال تفقده مجريات التمرين المشترك درع البحرين رئيس هيئة الأركان يؤكد بأن التمرين منطلق استراتيجي متين للتضامن العسكري وركيزة صلبة للوقوف صفا واحدا في مواجهة أي اعتداءات غادرة.
0: هيئة جودة التعليم تصدر تقرير أداء قطاعي التعليم والتدريب. توسع نطاق مراجعات الهيئة ليشمل رياض الأطفال ومؤسسات التربية الخاصة.
1: البحرين تتضامن مع السعودية في الدفاع عن النفس رداً على اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران.
0: البحرين خطت خطوات استباقية لضمان استمرارية الأعمال والتكيف مع الأزمات. الحكومة الإلكترونية صلابة الأنظمة الرقمية الحكومية مكنتنا من مواجهة العدوان الإيراني الآثم.
1: سفراء مجلس التعاون والأردن في واشنطن يبحثون مع وفد أمريكي مجالات تعزيز التعاون المشترك.
0: المجلس الأعلى للمرأة يعزز جاهزية الكفاءات النسائية لعضوية مجالس الإدارات. لولو العوضي رفع مستوى الوعي بدور المرأة في تعزيز الحوكمة والأداء المؤسسي.
1: هيئة السياحة تعلن إجراءات تنظيمية للسماح بالسفر إلى العراق لزيارة 40 وفق ضوابط محددة. السفر من مكاتب مرخصة عبر مطار البحرين الدولي فقط مع حظر السفر برًا.

0: مجلس المناقصات والمزايدات تأهيل 1571 موظفا من أعضاء لجان التقييم في 67 جهة متصرفة منذ يناير 2026.
1: مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية ينظم ورشة تعريفية حول برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.
0: المكتب الفني لمحكمة التمييز يطلق إصدارات إلكترونية جديدة تضم المبادئ القضائية المدنية والجنائية الصادرة خلال 36 عاماً.
1: الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل يؤكد مواصلة تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
0: الجامعة الأهلية تفتح باب القبول في 25 برنامجاً أكاديمياً وتستعد للانتقال إلى حرمها الجديد. البروفيسور عبد الله الحواج طرح برامج بدرجة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع جامعتي برونيل وجورج واشنطن.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معك وإياكم إلى الشأن الاقتصادي في صحفنا المحلية لهذا اليوم. عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تظهر التضخم السنوي في البحرين بارتفاع يصل إلى 2.3% خلال يونيو، النقل والغذاء يقودان الزيادة.
1: بنك إلى يقدم خصومات حصرية على شين تصل إلى 25%.
0: خليجي بنك يرسخ الوعي المالي لدى الشباب من خلال مشاركته بمنصة تفاعلية في مدينة شباب 2030.
1: وزارة المواصلات توقع إطار تعاون مع شركة إنرايد السويدية لاستكشاف حلول النقل الثقيل الذكي والمستدام.
0: بقيمة 300 مليون دولار ASB Capital مديرا رئيسيا مشتركا ومديرا للاكتتاب في أول طرح لصكوك الفئة الأولى الإضافية لمصرف عجمان.
1: البحرين والكويت يعلن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026.
0: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والشركة البحرينية الكويتية للتأمين ينظمان أول هاكاثون للذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين.
1: بورصة البحرين تختتم زيارة استراتيجية لبورصة مسقط. إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن الاقتصادي في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
0: إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع الأستاذ عيسى العنزين. صباح لك بالخير أخوي عيسى.
4: يا هلا أخوي، نصبح عليكم على المستمعين الكرام، نقدم لكم نشراتنا لهذا اليوم. الطقس إن شاء الله بيكون حار ورطب رطب وغائم جزئياً أحياناً. الرياح بتكون متغلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة. ارتفاع الموج بيكون من قدم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 42 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 25 إلى 90.

0: علمت في ميناء سلمان عند الساعة 6:30 صباحا، ومدن آخر عند الساعة 6 مساء. أدنى جزر عند الساعة 12:25 ظهرا، وجزر آخر عند الساعة 12:35 بعد منتصف الليل. شروق الشمس عند الساعة 5:00، أما الغروب بإذن الله عند الساعة 6:26. افول القمر عند الساعة 6:26 صباحا، والبزوق عند الساعة 7:06 مساء. طبعا هذه كانت تفاصيل نشرتنا لهذا اليوم، ومن المتوقع أن تستمر نفس الأجواء يعني خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تكون الأجواء حارة ورطبة في بعض الأحيان، والرياح تكون إن شاء الله خفيفة ومتغلبة الاتجاه. أتمنى للجميع إجازة سعيدة إن شاء الله.
1: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ عيسى العنزي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة الموجزة حول نشرة الطقس خلال هذا اليوم وكذلك خلال إجازة نهاية الأسبوع. شكرا جزيلا لك.
0: إياكم
2: مستمعين، فاصل قصير وفي تمام الساعة 7 نكون وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية بإذاعة مملكة البحرين العربية، ومن بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين. كونوا على السلامة.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنيات

0: لأخيه العاهل المغربي بمنفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته تطلعه الدائم على مواصلة العمل على تنمية مسارات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق كيفن ليهي قائد القوات المركزية البرية للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
1: وخلال اللقاء أكد سموه أن العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو على مختلف الأصعدة بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وعمقها ويحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
0: وقد أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجمات العدوانية المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة في انتهاك صارخ لسياداتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكد وزير الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام لما اتخذته من إجراءات مشروعة ردا على الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية واستهدفت منشآتها البترولية والحيوية.
1: وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حقها الأصيل في الدفاع عن النفس والرد على مصادر العدوان وردع المعتدين وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. هذا وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران بطائرات مسيرة انطلقت مجددا من الأراضي العراقية،
0: معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
1: أعلنت وزارة شؤون الشباب إطلاق معرض ومسابقة عام عيسى الكبير وفتح باب المشاركة أمام الفنانين البحرينيين ضمن فعاليات مدينة شباب 2030، موضحة أن باب التقديم على المسابقة سيظل مفتوحا حتى 4 أغسطس 2026.
0: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن إطلاق المعرض والمسابقة يجسد حرص الوزارة على توظيف القانون بوصفها لغة حضارية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ارتباط الشباب بتاريخ مملكة البحرين ورموزها الوطنية.

0: وإبراز الإرث الحضاري لصاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه. وأوضحت أن المعرض يستهدف استقطاب الأعمال الفنية الأصيلة المستلهمة من محاور عام عيسى الكبير، مع إتاحة المشاركة أمام مختلف المدارس والاتجاهات والممارسات الفنية. أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مواصلة إدارة خدمات العملاء تحقيق نتائج نوعية خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار جهود الغرفة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات.
1: وأكدت الغرفة أن هذه المؤشرات تعكس التزامها المستمر بتطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ مكانة الغرفة كممثل رئيسي للقطاع الخاص.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي أنا من عيسى

وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو؟
4: ألو؟
3: مشوار الظهيرة معك؟
4: أهلاً.
2: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
2: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
6: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
7: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
6: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
7: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
8: بعد العصر،
7: بعد العصر، وفريقي يحييكم: نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
9: عزيز المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: عدنا لكم مستمعين الكرام من جديد من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية. نجدد لكم تحايا فريق عمل صباح الخير يا بحرين، والتحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز،
4: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
3: من الإعداد حصة الدوي،
4: من التقديم هذه تحايانا عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري،
3: ومن الإخراج تقبلوا تحيات حمر الشريان.
0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
3: مستمعينا الكرام، مع ازدياد رغبة أحبتنا والناس الغالين على قلوبنا جميعا كبار السن، كبار المواطنين، رغبتهم في السفر وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة، تبرز أهمية الاستعداد الجيد من الناحية الصحية لضمان رحلة آمنة ومريحة. السفر قد يشكل تحدي للبعض إذا لم يتم التخطيط له بشكل سليم، خاصة في ظل وجود أمراض مزمنة أو احتياجات صحية.

0: صحية خاصة للحديث حول موضوع الإرشادات والنصائح الطبية المهمة التي تساعد في الحفاظ على صحة كبار السن أثناء السفر. يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشرة دكتورة جمان محمد العريض، استشاري طب العائلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. نصبح عليك بالخير دكتورة جمانة، سعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
1: صباح الخير والنور والسرور أخي عبد الرحمن، أختي شوق، سعيدة جدا بتواجدي معاكم.
2: وإحنا أسعد، نصبح عليك بالخير دكتورة جمانة. في بداية هذا اللقاء ودنا نتعرف على أهم الاستعدادات الصحية قبل السفر لكبار السن.
1: أهم الاستعداد أو أهم الأشياء اللي ممكن نتأكد منها هو استقرار الحالة الصحية. نعم. لكبار السن، خصوصا إذا كان عندهم أمراض مزمنة مثل السكري والضغط. طبعا مهم جدا مراجعة الأدوية والتأكد منها وأخذ التطعيمات اللازمة حسب الوجهة. ممكن طلب تقرير مبسط للحالة الصحية والأدوية المأخوذة بحيث يحملها المريض معه.
0: نعم، في هالحالة دكتورة يعني هل يجب مراجعة الطبيب قبل السفر، في خصوصا يمكن في بعض الحالات الصحية الخاصة والاستثنائية؟
1: طبعا مثل ما ذكرت في بعض الحالات الخاصة مثل الأمراض المزمنة الغير مستقرة أو في حالات أو مشاكل القلب والرئة، بعض الحالات اللي توها متعرضة أو أجرت عمليات حديثة، هذه تستدعي مراجعة الطبيب عشان يحدد جاهزية المريض للسفر.
2: نعم دكتورة جمانة، يعني أكيد هناك أدوية ومستلزمات من المفترض أنها تكون موجودة في حقيبة السفر وأثناء الرحلة، إذا ممكن تخبرينا عن هذه الأدوية والمستلزمات.
1: أهم شيء نتأكد من حمل الأدوية الأساسية. نعم. في الحقيبة يعني أدوية الأمراض المزمنة، ونحملها بكميات كافية، يعني نتأكد من فترة زمنية اللي بنسافر فيها نغطي هاي الفترة، وممكن طلب نسخة من الوصفة الطبية بحيث نحملها ويانا. لو قصرت لا سمح الله الأدوية تكون عندنا الوصف، يكون عند المريض الوصفة يقدر يطلبها في الخارج. بالإضافة إلى ممكن حمل الأدوية للحالات الطارئة مثل مسكنات الألم، أدوية الحساسية، المعقمات، هاي الأشياء للحالات الطارئة.
0: نعم دكتورة، يمكن وجهات السفر اللي يتوجه لها الأسر بشكل عام ويكون كبار السن برفقتهم في مناطق يعني يمكن تكون حارة أو تعرضون فيها للجفاف أو الإجهاد أثناء السفر، يمكن أبرزها الزيارات يعني الدينية إلى العمرة وإلى المدينة المنورة، فكيف يمكن الوقاية من الجفاف والإجهاد أثناء السفر؟
1: يعني احنا هنا ذكرنا الوقاية من الجفاف ووقاية من الإجهاد، يعني قسمناها إلى قسمين. فنبدأ الوقاية من الجفاف. الوقاية من الجفاف احنا ننصح بشرب كميات كافية من الماء بانتظام، تقليل المنبهات يعني المشروبات الغنية بالكافيين أو الغنية بالسكريات. ممكن نركز على الأكلات الغنية بالماء مثل الخضروات والفاكهة، هاي تمدنا بكمية كافية بالسوائل مثل ما ذكرتي. ممكن استخدام الكريمات المرطبة للجلد واستخدام بعض البخاخات اللي ممكن تخفف من الحرارة. الوقاية من الإجهاد لازم ناخذ فصل كافي من النوم بمعدل 7 إلى 9 ساعات. نحاول ناخذ استراحات قصيرة خصوصا إذا يعني مثلا كان الرحلة فيها مشي مسافات، فالأفضل أن ناخذ استراحات قصيرة يريح فيها الشخص. نتجنب طبعا الشمس المباشرة بحيث ممكن ارتداء القبعات، استخدام واقي الشمس، هاي كلها ممكن أن نتخفف من الإجهاد وتقليل من الجفاف بإذن الله.
0: نعم
2: دكتورة، يعني هناك رحلات طويلة خصوصا أنه يعني تأخذ ساعات طويلة من اليوم، ما هي النصائح الخاصة بهذه الرحلات لكبار السن؟
1: هو بشكل عام للجميع المفروض إذا يعني نسافر نبتدي ملابس مريحة، نبتدي أحذية مريحة بحيث يسهل خلعها ولبسها. في بعض الحالات ممكن أن تستفيد من الجوارب الضاغطة الخاصة للسفر،

0: هذه تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقلل من انتفاخ القدمين. ممكن أنه إذا مسافات أو ساعات طويلة يحاول الشخص أنه يقوم يتحرك كل ساعتين. اختيار الكرسي في السفر يعني يأخذ الكرسي اللي على الطرف اللي بحيث أنه يسهل أنه يقوم ويتحرك. وهي كلها يعني ممكن أنه تقلل من يعني وطأة السفر الطويلة وتخلي السفر مريح إن شاء الله.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء دكتورة جمانة بودنا يعني بتوجيه رسالة أو يعني نصيحة أو توصية لضمان رحلة آمنة وصحية لأحبتنا كبار السن، عسى الله يحفظهم ويطول بأعمارهم.
0: مهم جدا التخطيط الجيد حق السفر، تخطيط واختيار الوجهة المناسبة لحالة الشخص.
2: نعم.
0: بعض الأماكن ممكن الناس تستدعي تأمين صحي، معرفة أقرب المراكز الصحية في الوجهة اللي أنا بروح لها، حم معلومات الطوارئ، وطبعا ممكن أنه يكون خط السفر أنا يعني أقول حق أحد قريب يكون على علم بخطة ماتي. ومهم جدا أن نستمتع إن شاء الله، فأتمنى لهم رحلة سعيدة وآمنة للجميع إن شاء الله.
2: إن شاء الله. دكتورة جمانة محمد العريض، استشاري طب عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، كل الشكر لك على موافاتنا بهذه التفاصيل، وأكيد نتمنى سفر آمن لكل من يتوجه إلى مختلف دول العالم. كل الشكر لك.
0: شكرا لكم، مع السلامة.
1: في أمان الله دكتورة.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: في الرسائل الأسبوعية لمحافظات مملكة البحرين نستمع إلى هذا التقرير حول إطلاق المحافظة الشمالية برنامجها الصيفي لأبناء المحافظة. التقرير تقدمه الأستاذة مروة عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
3: انطلاقا من الدور الريادي والحيوي الذي تقوم به المحافظات من خلاله تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، تواصل المحافظة الشمالية تنفيذ وتنظيم برامجها وأنشطتها الصيفية والتي تتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الموجهة للنشء والشباب بالتعاون مع عدد من الأندية الرياضية ومراكز تمكين الشباب بالمحافظة. وفي رسالتنا لهذا اليوم حدثتنا الأستاذة حياة الحليبي رئيس قسم البرامج الاجتماعية بالمحافظة الشمالية.
4: تواصل المحافظة الشمالية تنفيذ برنامجها الصيفي لهذا العام بالتعاون مع عدد من الأندية ومراكز تمكين الشباب بالمحافظة، وهي مركز تمكين شباب أبو صيبع ومركز تمكين شباب المرخ وجوالة المالكية، وذلك في إطار حرصها على استثمار أوقات فراغ النشء والشباب بما يسهم في تعزيز الهوية البحرينية وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز المسؤولية المجتمعية. ويستهدف البرنامج أبناء المحافظة الشمالية من الفئة العمرية من 12 إلى 18 عام، ويقدم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية والفنية والتطوعية والترفيهية بإشراف ودعم من المحافظة الشمالية بما يحقق الأهداف التربوية والمجتمعية للبرنامج. كما يركز البرنامج على تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى المشاركين وترسيخ ثقافة العمل الجماعي وروح المبادرة من خلال إشراكهم في الأنشطة البيئية وحملات التشجير والمشاركة في تنظيم الفعاليات والمناسبات المجتمعية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من المعالم الوطنية والمؤسسات، منها مديرية شرطة المحافظة الشمالية وصحيفة الأيام وشركة مصنع الجسر ومصنع دلمون للفخار ومدرسة الدفاع المدني، بما يسهم في تعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ روح المسؤولية المجتمعية وتشجيع الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع. وتؤكد المحافظة الشمالية أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي امتداداً لنهجها في دعم المراكز الشبابية والأندية بالمحافظة وتعزيز الشراكة معها في تنفيذ البرامج والمبادرات التوعوية والبرامج المعنية بالأمن والسلامة ومكافحة المخدرات، بما يسهم في إعداد جيل واعي ومبدع قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وخدمة المجتمع.
3: وتأتي هذه البرامج في إطار حرص المحافظة الشمالية على تعزيز الشراكة المجتمعية مع الأندية ومراكز تمكين الشباب وتنمية مهارات الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يسهم في تعزيز قيم المواطنة والانتماء واستثمار وقت الفراغ واكتشاف المواهب لدى المشاركين. ولمتابعة أخبار وفعاليات المحافظة الشمالية يمكنكم زيارة حسابها

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: تواصل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ برامجها النوعية الهادفة إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية من خلال مبادرات تجمع بين المعرفة والإبداع وتنمية المهارات. في هذا الإطار أطلقت الوزارة مبادرة متعة المعرفة 2026 التي تنفذ خلال شهر أغسطس لتقدم باقة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تسهم في صقل قدرات المشاركين وتعزيز شغفهم بالتعلم والاكتشاف. للتعرف أكثر على هذه المبادرة وبرامجها يسعدنا أن نستضيف الأستاذة إيمان عبدالله غياث، رئيس قسم تنمية الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية. نصبح عليك بالخير أستاذة إيمان.
3: صباح النور، يا هلا فيكم.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة إيمان، سعداء دائما بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين. وفي بداية اللقاء بودنا نتعرف على أبرز الأهداف اللي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تحقيقها من خلال مبادرة متعة المعرفة 2026. نعم
3: طبعا، تأتي هالمبادرة حق إتاحة الفرصة حق الأطفال والناشئة اكتشاف مجالات ومهن متنوعة والتعرف على بيئات العمل والأدوار اللي تؤديها هذه الجهات سواء الحكومية أو الأهلية في خدمة المجتمع. طبعاً إلى جانب تنمية مهاراتهم المعرفية وتعزيز فضولهم العلمي والثقافي وربطهم بالمؤسسات الوطنية، مما يعزز عندهم قيم المواطنة والانتماء والهوية الوطنية. وطبعاً أهم شيء اللي هي بناء شخصياتهم، شخصيات واعية مبدعة قادرة أنها تستكشف وتتعلم وتساهم إيجابيا في المجتمع في المستقبل
2: بإذن الله تعالى. أستاذ إيمان، يعني تتضمن المبادرة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الوطنية، ما هي المعايير اللي اعتمدتوا عليها في اختيار هذه الجهات وما القيمة اللي تتوقعون أن يكتسبها المشاركون من هذه التجارب؟
3: تم طبعا اختيار هذه الجهات وفق معايير محددة، من أبرزها أن في تنوع في هذه المجالات، مجالات العمل وأهمية دور هذه الجهات في المجتمع. طبعا هل هي قادرة على تقديم تجربة تعليمية وتفاعلية تناسب هذه الفئات العمرية، خاصة نحن عندنا الفئة العمرية من 7 إلى 18 سنة فهي متفاوتة، وتتيح فرصة أكبر حق الأطفال والناشئة يتعرفون بصورة مباشرة على طبيعة العمل والمهن والتخصصات الموجودة واختيارهم في المستقبل للمهنة اللي يتمنون أو يطمحون إلى أنهم يتخصصونها. وتحرص هالجهات على أنها تعطي قيمة معرفية وعملية حق المشاركين من خلال أنهم يشاركون بشكل مباشر مع هذه، يعيشون التجربة معنى أصح، فيصير عندهم فرصة للمشاهدة وطرح الأسئلة والتفاعل مع المختصين من خلال أنهم يعززون مفهوم التعلم بالتجربة وتوسيع طبعا مداركهم وتنمية عندهم بعض المهارات مثل الملاحظة والاستكشاف، وتساعدهم على تكوين صورة مبدئية عن هذه المجالات التعليمية أو المهنية اللي تتوافق باكر مع طموحاتهم في المستقبل.
4: نعم.

0: أستاذ إيمان، بلا شك بأن هذه المبادرات الصيفية تسهم بشكل كبير في تنمية مهارات الأطفال، المهارات طبعا المعرفية والإبداعية، وتعزيز استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية. لو تحثينا بشكل أوفى عن هذه الجزئية لتكرمتي.
1: طبعا تعد هذه المبادرات الصيفية في تنمية مثل ما تفضلت شخصية الأطفال والناشئة، لأنها توفر لهم بيئات تعليمية وتفاعلية وبأساليب متطورة بعيدة عن الأساليب التقليدية سابقا، فهذا يعني يعطيهم فرص أكبر لاكتساب المعرفة من خلال التجربة المباشرة والمشاركة فيها، وإلى جانب أنه يتعزز عندهم مثل ما قلت من قبل القدرة على طرح الأسئلة والتعرف على هذه التجارب والمجالات الجديدة، خاصة أن الحين ما شاء الله مجالات العمل صارت متطورة أكثر في جانب البرامج الرقمية والذكاء الاصطناعي، فهذه كلها أشياء متطورة ولازم الواحد يواكبها، فهي تساعدهم على تنمية حتى مهارات التواصل والتفاعل وتعزيز الثقة بالنفس وتوزيع أفاقهم من خلال يعني هذه البرامج الحديثة. وطبعا مثل ما قلنا احنا تستثمر أوقات فراغهم بصورة إيجابية وصادفة وتكوين خبرات جديدة وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والمؤسسات الموجودة.
2: نعم أستاذة إيمان، يعني أكيد هناك رسالة تودون توجيهها إلى أولياء الأمور لحثهم على تشجيع أبنائهم على المشاركة في مبادرة متعة المعرفة 2026 والاستفادة من برامجها، إذا ممكن تطلعين على هذه الرسالة.
1: طبعا ندعو أولياء الأمور إلى دائما أنهم متابعة اللي إحنا مقدمة من خلال إنستغرام الوزارة وتشجيع أبنائهم على المشاركة في هذه المبادرات. أنا بس أتكلم عن مبادرات متعة المعرفة، طبعا في مبادرات جاية بعد أكثر وأكثر وإن شاء الله لها فرص تعليمية وتفاعلية بعد صورة أكبر، فأتمنى أنهم يشجعون أبنائهم على هذه المشاركة ويكونون يعني متواصلين معنا على طول، سواء من خلال أنهم يحضرون إلى المراكز أو الموجودة في مختلف المحافظات أو التواصل عبر الانستغرام أو عن التواصل عبر الاتصال المباشر.
0: نعم أستاذ إيمان، يعني ذكرتي قبل قليل بأن هناك برامج أو مبادرات جديدة غير طبعا مبادرة متعة المعرفة، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على إعدادها ضمن خططها الموجهة لفئة الأطفال والناشئة خلال هذه الفترة المقبلة، فبودنا لو تطلعين على أبرز هذه البرامج والمبادرات.
1: طبعا إلى جانب مبادرة متعة المعرفة إن شاء الله بتكون في شهر أغسطس، عندنا بعد مبادرة عوايدنا هي طبعا شراكة مجتمعية بننفذها مع فريق عوايدنا التطوعي.
0: نعم.
1: وبتكون في أربع مراكز اجتماعية على حسب المحافظات، عندنا مركز المحرق الاجتماعي، عندنا مركز مبارك جاسم كونو الاجتماعي في تنابس، وعندنا مركز البديع الاجتماعي، ومركز عبد الله بن يوسف فخره الاجتماعي اللي في مدينة عزة. طبعا هذا البرنامج يهدف إلى تدريب الأطفال والناشئ على القيم والمبادئ المجتمعية والمتوارثة في المجتمع البحريني، مما يعزز ارتباطهم بالهوية الوطنية والموروث البحريني الأصيل، وتنمية مهارات التواصل والتعاون والقيادة وتعزيز العلاقة بين الآباء والأبناء. ومن خلالكم احنا نوجه دعوة لأولياء الأمور انهم يبادرون بتسجيل أبنائهم في هذا البرنامج من خلال انستغرام الوزارة والدخول على رابط التسجيل الباركود، وما زال التسجيل متاح إلى الآن، ونرحب بالجميع.
2: الأستاذة إيمان عبد الله غياث، رئيس قسم تنمية الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية، نتمنى لكم التوفيق في هذه المبادرة والمبادرات القادمة من البرامج الصيفية اللي للأمانة هناك فيها إبداع ومعرفة وتنمية مهارات للأطفال والجيل القادم بإذن الله تعالى. كل الشكر لك، كنت ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: شكرا لكم على الاستضافة. شكرا.
2: كل الشكر.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
3: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
4: ألو؟
5: ألو؟
4: مشوار الظهيرة معك؟ أهلاً.
3: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
6: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
3: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
7: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص.

0: الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط، قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ. المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: مستمعينا، نبقى معكم مع رسالة الإذاعية المباشرة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع الأستاذة شريفة العطاوي رئيس قسم الإعلام بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. صباح عليك بالخير أستاذة شريفة.
3: يا هلا، صباح عليك بالخير اختي شوق، وصباح على اخوي عبد الرحمن.
4: يا هلا مرحبا يا هلا مرحبا فيك استاذه شريفه، سعداء بالتواصل معك.
3: الله يسلمك، واكيد بعد نصبح على جميع الساده المستمعين، ويسعدنا طبعا احنا نقدم لكم رسالتنا الاسبوعيه لهذا اليوم، واللي من خلالها نبرز المستجدات والخدمات الرقميه اللي تسهم في تسهيل الحياه اليوميه للمواطنين والمقيمين. أعزائنا المستمعين، مثل ما تعرفون خدمات بطاقة الهوية والسجل السكاني وخدمات المواليد والوفيات والعناوين للمباني والمؤسسات من الخدمات الأساسية للمواطن والمقيم، لذلك حرصت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على توفيرها بالصورة الإلكترونية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، ومن خلال تطبيق حكومة المتوفر على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، بحيث يمكنكم من إنجازها بصورة سهلة ومبسطة تغنيكم عن الحضور الشخصي لمراكز الخدمة. وفي حال أي حد عنده أي صعوبة أو واجهت أي تحديات في استخدام هذه الخدمات الرقمية وتحتاجون دعم مباشر من فريق الهيئة، فأيضا وفرنا لكم خدمة الدعم المباشر عبر الاتصال المرئي مع فريق الدعم من خلال مركز خدمة العملاء عن بعد عبر موقع الهيئة الإلكتروني iga.gov.bh، واللي يمكنكم من التواصل مع الفريق من خلال مكالمة مرئية، واللي راح يساعدونكم على إنجاز معاملاتكم مباشرة أثناء الاتصال المرئي، بما في ذلك استكمال دفع رسوم المعاملة بصورة فورية عبر مسح رمز الاستجابة السريع الQR code باستخدام تطبيق بنفت باي، بحيث يمكنكم من إنجاز معاملاتكم بسهولة وأمان. أما طريقة الاستفادة من مركز خدمة العملاء عن بعد

0: فهي بسيطة. كل اللي عليكم الدخول إلى الموقع الهيئة، إلى موقع الهيئة الرسمي iga.gov.bh واختيار مركز الخدمة عن بعد، وبعدها حجز موعد لإجراء مكالمة فيديو افتراضية مع أحد موظفي الهيئة. راح يستلم مقدم الطلب رابط الاتصال المرئي لمنصة مايكروسوفت تيمز من خلال البريد الإلكتروني، وبإمكانكم تعديل أو إلقاء الموعد في أي وقت. وبعدها راح يتم التواصل مباشرة معاكم من قبل الموظف عبر الاتصال المرئي لإنجاز المعاملة بالكامل بكل سهولة وأمان. أيضا من الخدمات اللي يوفرها مركز خدمة العملاء عن بعد في الموقع الإلكتروني للهيئة هو إمكانية التواصل بلغة الإشارة عبر تطبيق الواتساب، وهي مخصصة لذوي الهمم لتقديم الدعم اللازم لهم بلغة الإشارة. وهالخدمة متوفرة يوميا من يوم الأحد لغاية يوم الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساء. أعزائي المستمعين، ندعوكم للاستفادة من خدمات المركز عن بعد لإنجاز معاملات خدمات الهيئة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مركز اتصال الخدمات الحكومية على 8801 أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل وتطبيق تواصل، إضافة إلى متابعة حسابات الهيئة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي على @IGA بحرين وعبر قناتها الرسمية على تطبيق الواتساب. في الختام نشكركم على حسن الاستماع ونلقاكم إن شاء الله في رسالة جديدة الأسبوع المقبل.
1: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ شريف العطاوي رئيس قسم الإعلام بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على هذه الرسالة وتعاونكم الدائم والمستمر معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين. يومك سعيد إن شاء الله.
0: شكرا، مع السلامة.
1: في أمان الله.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، يصادف اليوم 30 يوليو من كل عام، يصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يعد مناسبة مهمة لتجديد الوعي بخطورة هذه الجريمة التي تنتهك كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. الإنسان في الشريعة الإسلامية مكرم، ولا يجوز بأي حال استغلاله أو امتهان إنسانيته تحت أي ظرف أو مسمى. تأتي هذه الوقفة لبيان الحكم الشرعي في جريمة الاتجار بالبشر وتسليط الضوء على صورها المعاصرة وبيان دور الفرد والمجتمع في مكافحتها بل والحد منها. يسعدنا مستمعينا الكرام أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحاي، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحك بكل خير فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أنت وجميع المستمعين، جزاك الله خير. تفضل.
2: زاد فضلك الشيخ، سعداء سلمك الله بالتواصل معك وللحديث طبعا عن هذا الموضوع الحيوي المعاصر، واللي له طبعا يعني بكل تأكيد يعني أصول شرعية في ديننا الإسلامي الحنيف. فبودنا سلمك الله أن نتعرف والسادة المستمعين على مفهوم الاتجار بالبشر وما هي صوره المعاصرة. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الاتجار بالبشر هي قضية يعني اجتماعية أو دولية حتى قديمة، ليست يعني من قضايا العصر، لكنها كانت قديمة وهي مشكلة وضعت لها القوانين على مر التاريخ. كلمة الاتجار مأخوذة من كلمة المتاجرة أو تاجرة، وهو البيع والشراء بقصد الربح. وكلمة البشر في المفهوم الاصطلاحي كذلك هي معني بها الإنسان، سواء كان ذكر أو أنثى

0: نعم.
1: وأما المعنى اللغوي العام في لمفهوم الاتجار بالبشر هو بيع وشراء الإنسان ومبادلته كسلعة تجارية أو بضاعة تمتلك تباع وتشترى. وجاء أما في التعريف في القانون الدولي في بيان مفهوم الاتجار بالبشر أنه تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد أو القوة أو الإكراه أو الخداع بغرض الاستغلال. هذا هو التعريف الأممي في القانون الدولي.
0: نعم.
1: وتركز هذا القانون على أركان. أولا أركان الفعل، والمراد به هو النقل أو التجنيد أو الإيواء. والركن الثاني الوسيلة المستخدمة في هذه العملية، وهي قضية القوة.
0: نعم.
1: أو التهديد أو الاحتيال أو الاستغلال أو استغلال الضعف.
0: صحيح.
1: وأما الركن الثالث فهو الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو نزع الأعضاء أو التسول.
0: نحول.
1: هذا هو المفهوم العام لمعنى الاتجار بالبشر.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: فتح الله عليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. حقيقة يعني كما أشرت بأنه من المتعارف عليه أن الاتجار بالبشر جريمة وأمر محرم دوليا كما أشرت فضيلتكم، وبودنا أن نتعرف الآن على حكم الشرع في هذا الأمر. نعم
1: نعم. يجب أن نعلم أن الله عز وجل قد كرم جنس البني آدم، هذا من حيث العموم، وذلك بقوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأصل الكرامة منوطة بالإنسان أيا كان جنسه، ولذلك بناء على ذلك جاءت الشريعة وحرمت
0: نعم.
1: أن يسرق الإنسان أو يختطف أو يستقل أو يباع بهذه الجريمة. وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح كما عند البخاري يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي أي أعطى العهد والميثاق، ثم غدر أي قدر بمن أعطاه العهد والميثاق، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. وهذا هو يعني الشاهد في موضوعنا، وهو أن يقوم الإنسان على سرقة إنسان بقصد استغلاله والتكسب من ورائه. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
0: نعم.
1: وتعد هذه الجريمة من الجرائم يعني العظمى ومن كبائر الذنوب، حتى أن العقوبات ربما تتخذ بحسب نوع الجريمة. وإن كانت هذه الجريمة من حيث العموم ومن حيث التعريف تصنف أنها من قبيل الإفساد في الأرض، وبناء على ذلك فإن القوانين قد تتفاوت في إنزال العقوبة على من يزاول هذه الجريمة، ربما تصل العقوبة الرادعة إلى القتل لأنه من قبيل الإفساد في الأرض.
0: نعم.
1: بقوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم
0: نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح، وننتقل إلى جزئية هامة سلامك الله، وهو مسؤولية الدوائر المختلفة. أنا أود أن أتعرف على مسؤولية الفرد والأسرة والمجتمع في إنكار هذه الجريمة، إلى جانب دور المؤسسات التعليمية والإعلامية.

0: والشرعية كذلك في التثقيف بجريمة الاتجار بالبشر؟
1: نعم، أولا لنبدأ بمسؤولية الفرد، وأول مسؤول في هذا الجانب هي الأسرة.
0: نعم،
1: الأسرة ورب الأسرة، فإنه أي رب الأسرة منوط به الرعاية والكفالة والإحاطة واليقظة والتربية، بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإن يعني مهمة رب الأسرة لا تقتصر على المأكل والمشرب فحسب، وإنما التربية والرعاية والمتابعة والتثقيف. فإننا في زمن الآن العالم مفتوح بأسره، وهذه يعني ممارسة هذه الجريمة على مر العصور تتطور الآن، حتى الاستغلال يمكن يكون عن طريق هذه الوسائل المتاحة الآن، وهي قضايا الوسائل الإنترنت أو وسائل السوشيال ميديا أو وسائل حتى اللعب الإلكترونية هذه التي تمارس.
0: نعم،
1: هذا من حيث جانب الأسرة. نأتي كذلك من جانب المجتمع. المجتمع عليه دور، لأن المجتمع المسلم يجب أن يكون متناصحا متراحما، ولذلك أثنى الله عز وجل على الأمة المحمدية في قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن الأمة هذه يجب أن تكون متناصحة متراحمة. فلذلك حتى الجار إذا رأى بأن هناك ضررا واقع على جاره وأن هذا الضرر جسيم، فإنه يتعين عليه إنقاذه وإبلاغه بهذه الجريمة حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه. وهذا من جانب المجتمع بأسره.
0: نعم.
1: وأما من جانب احنا نقول المؤسسات والوسائل الإعلام، كذلك عليها دور جانب، هو الجانب التثقيفي ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وبيان آثار ومآل هذه الجرائم وما يترتب عليها.
0: نعم.
1: وكذلك تثقيف الفرد والمجتمع بأخذ الحيطة والحذر، لأن الآن هناك سبل وهي السبل الإغراء. يعني
0: نعم.
1: هؤلاء العصابات الآن
0: نعم.
1: حينما يريدون أن يعني يفترسون، ما نقول يعني يفترسون الضحية،
0: نعم.
1: يمارسون أساليب الإغراء.
0: صحيح.
1: سواء الإغراء المالي أو الإغراء الهدايا أو الإغراء بأي طريقة ما. فلما يكون المجتمع على وعي بهذه الأساليب والوسائل، تكون هناك حماية لهذه الضحايا التي تستقل من قبل هؤلاء المجرمين.
0: نعم.
1: ونكون هنا قد وضعنا الوقاية لهم من الوقوع في هذه الجريمة أو حبال هذه الجريمة. نعم.
0: نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وحفظ الله أوطاننا ومجتمعاتنا من هذه الجرائم التي يعني كما أشرت فضيلتكم تؤدي إلى يعني مهانة النفس البشرية التي كرمها الله سبحانه وتعالى. حديث يطول فضيلة الشيخ، ولكن يعني الوقت قد يكون داركنا، لذلك نسعد ونتشرف بالتواصل معكم إن شاء الله في موضوعات أخرى في المستقبل القريب. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحاي، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية، جزاكم الله خير وأسعد الله أوقاتكم ونفع بعلمكم الجميع. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ.
1: حياك الله، حياك الله، بارك الله فيكم
0: أجمعين إن شاء الله. شكرا.

0: صباح الخير عليكم بالخير وعلى أسرة البرنامج وعلى المستمعين جميعا أختي.
1: حياكم الله سيادة العميد سعداء، سلمك الله بالتواصل معاكم للحديث عن هذا الموضوع الهام حقيقة، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص باعتباره محطة سنوية لتجديد الالتزام بمواجهة هذه الجريمة النكراء إن صح التعبير. سيادة العميد، كيف تسهم هذه المناسبة في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الجهود الوطنية في مكافحتها؟
0: نعم، تحرص مملكة البحرين على مواصلة جهودها لترسيخ مكانتها كنموذج دولي يقتدى به في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومن خلال تعزيز منظومة الحماية والرقابة الوطنية ودعمها بالسياسات والخطط الكفيلة بضمان فعاليتها واستدامتها، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاه، فضلا عن التوجيهات القيمة والمتابعة المستمرة من سيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية المعقل، والتي دائما ما ترسم لنا الطريق في مكافحة تلك الجريمة. أيضا لا نغفل الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
1: نعم.
0: ومختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة.
2: نعم سيادة، تفضل.
0: تستند تجربة مملكة البحرين إلى منظومة وطنية شاملة تقوم على الوقاية والحماية وإنفاذ العدالة وتعزيز الشراكة، وذلك ضمن إطار مؤسسي يجمع مختلف الجهات الحكومية للعمل كفريق واحد مع ترجمة هذه الجهود في السياسات والخطط الوطنية، وقد عكس ذلك في التقرير الدولي المتمثل في الإشادات العالمية وتصنيف المملكة ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بجهود الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص لعدة سنوات متتالية.
2: نعم سيادة العميد، يعني جهودكم جبارة. كيف تتعامل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مع بلاغات للشباه بجرائم الاتجار بالبشر، وما هي الإجراءات المتبعة لضمان حماية الضحايا وملاحقة الجنات؟
0: نعم، تردد شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة البلاغات والشكاوي عن طريق الحضور الشخصي أو المديريات الأمنية أو النيابة العامة أو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأيضا البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية، أيضا من السفارات والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 555، وكذلك من المصادر السرية وأي جهات أخرى، أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص للإبلاغ عن قضايا الاتجار بالبشر اللي هو 555@interior.gov.bh. ولا يقتصر دور الإدارة على تلقي البلاغات والشكاوي فقط، بل تقوم أيضا بدور فعال واستباقي في كشف جرائم الاتجار بالبشر والبحث والتحري عن مرتكبيها.
1: أيضا تحرص
0: إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة من خلال الخط الساخن أو البريد الإلكتروني على أن تكون الاستجابة الفورية على مستوى واحد من الأداء وبنفس الجاهزية والحرفية، وعند استلام البلاغ يتم إرسال الدوريات، ويكون الهدف من ذلك حماية الضحية أولا عبر الاستجابة السريعة والقبض على المتهمين وتوثيق جميع البلاغات التي تم مباشرتها والمتابعة الدائمة وفق آلية عمل لتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة واتباع أسهل الطرق لإنقاذ الضحايا والقبض على المتهمين وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع المواطنين والمقيمين.
1: نعم سيادة العميد، بلا شك بأن مملكة البحرين حافظت على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك للعام الثامن على التوالي. بودنا نتعرف سلمك الله على أبرز الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الدولي المتميز. نعم،
0: طبعا هذا الإنجاز يجد التأكيد والاعتراف بالمكانة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة نتيجة التزامها بحماية حقوق الإنسان، وتكريس هذه الثقافة ضمن عمل مؤسسي يضم مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والأهلي. كما أن هذا الإنجاز يعزز من استشعار المسؤولية المتزايدة عاما بعد آخر مواصلة العمل بوتيرة أعلى والتزام أكبر للحفاظ على مكانة المملكة الريادية في هذا

0: المجال واستمرار تعزيز الثقة الدولية بالمملكة كنموذج في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته. وفي هذا السياق لابد من الإشادة بالدور الكبير الذي تطلع به وزارة الداخلية في دعم الأمن الاجتماعي والاقتصادي وحفظ استقرار سوق العمل من خلال التعاون الدائم في تنفيذ الحملات التفتيشية ورصد وتوثيق الممارسات غير القانونية بشتى أنواعها وحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
1: نعم سيادة العميد، أكيد هناك رسالة تودون توجيهها للمجتمع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، عفوا ما هي هذه الرسالة؟
0: الرسالة حقيقة التي أود إبلاغها للمجتمع بهذه المناسبة هي أن الاتجار بالبشر جريمة خطيرة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. ورسالتنا للمجتمع هي ضرورة تضافر الجهود المجتمعية مع الجهود الرسمية لمكافحة تلك الجريمة ونشر الوعي بأساليبها والإبلاغ عن أي اشتباه لحماية الضحايا وإرساء العدالة، وذلك من خلال زيادة الوعي المجتمعي في التعرف على مؤشرات الاستغلال والاتجار البشر في محيط العمل أو المجتمع، والإبلاغ الفوري والتعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن الحالات المشبوهة والتي بدورها سوف تقوم بدعم الضحايا وتوفير بيها آمنة ومساندة لهم. كما انتهز هذه الفرصة أخيرا لأؤكد أن إدارة مكافحة التجار البشر وحماية الآداب العامة على أتم استعداد والجاهزية لتلقي أي بلاغ أو شكوى، وسوف نباشر الإجراءات القانونية اللازمة فورا مع ضمان سرية المعلومات، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة البحرين الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى مساعدة الذين يقعون كضحايا لتلك الجريمة وتقديم العون اللازم لهم.
2: نعم بلا شك جهودكم مقدرة ومشكورة في حماية المجتمع من هذه الجريمة والجرائم الأخرى. كذلك سيادة العميد عبد الوهاب راشد بناشي، مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم جميعا، وأكرر شكري لأسرة البرنامج والمستمعين جميعا.
2: واجبنا الله يسلمك، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.
0: الله يسلمك.
2: في أمان الله.

0: إذن مستمعينا الكرام، مع هذه المحطة واحتفاء مملكة البحرين بحماية المجتمع من هذه الجريمة النكراء، جريمة مكافحة أو جريمة الاتجار بالبشر، وكذلك جهود مختلف مؤسسات الدولة لمكافحة هذه الجريمة وفرض سيادة القانون، وكذلك إلى جانب ذلك شوق يمكن التوعية المجتمعية سواء من المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية والشرعية. كان معنا أيضا قبل قليل فضيلة الشيخ عبد الله الحاي، الخطيب الإدارة العامة للشؤون السنية، لتبيان هذه الجريمة وآثارها على الفرد وعلى المجتمع. بذلك مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مجتمعاتنا ويحفظ أوطاننا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفي إطار توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. نعم،
1: بالفعل احنا اليوم عندنا وعي كافي في مملكة البحرين بخصوص هذه القضايا. الحمد لله ان في جهات تولي هذا الموضوع لأهميته كل الاهتمام. نشكر وزارة الداخلية على كل الجهود اللي قدمونها، نشكر كافة الجهات حقوق الإنسان، ايضا مثل ما ذكرت يعني الجانب الديني والتوعية. نعم. خصوصا يعني أن هناك ناس غافلين أن هناك ضحايا في هذا المجتمع، والحمد لله احنا في ديرة الخير وديرة الأمان، وكل شيء بإذن الله في عليه سيطرة لله الحمد.
0: إذن مستمعينا الكرام، تمنياتنا للجميع بقضاء أسعد وأطيب الأوقات رفقة من تحبون في إجازة نهاية الأسبوع. يمكن الجو راح يكون حار ورطب، ولكن يعني

0: وجود الناس القريبة من قلوبنا جميعا يلطف هذه الأجواء ويمنح مزيد من الحميمية.
1: كل تأكيد براشد، أنت في بداية انطلاقتنا لهذا اليوم ذكرت مقولة جدا جميلة، تزهر الحياة بالتفاهم.
0: نعم مع من نتفاهم معه، صحيح.
1: يعني إن شاء الله دائما أيامكم جميلة ومزهرة بالحب والأمل والشغف والاهتمام، وأكيد حتى وإن كانت الأجواء خلينا نقول شوي حر وصيف، ولكن إن شاء الله دائما أيامكم ربيع يا رب.
0: وهذه اللي ميزنا، الله يسلمك شوق مستمعينا الكرام، يعني هذه جونا وهذه حرنا وهذه رطوباتنا وعسل على قلوبنا،
1: نحبها بقيضها واشتاها.
0: نعم،
1: بس احنا الصراحة يعني مستمعينا، انا اظن ان خلاص بدأ من صوتي يبين ان البرد في الاستديو قضى علينا، فمستمعينا نتمنى لكم نهاية اسبوع جميلة وسعيدة، وهذه تحايا فريق العمل اللي صاحبكم طوال هذا الاسبوع من الإشراف والمتابعة. تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
0: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي،
1: ومن الإعداد هذه تحايا حصة الدوي.
0: لكم أعذب وأجمل التحايا، مستمرين معكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم في الإعداد والتقديم. هذه تحياتنا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع.
1: ومن الإخراج يحييكم الزميل المبدع حمد الشريان. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، في أمان الله،
0: إلى اللقاء.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أن هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر مائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايلوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. فكرة البداية الأخرى في حياة الإنسان تأتي مع البدايات المتجددة اللي تعيد إصرار وثقة الإنسان في نفسه وتوضع الخطط المستقبلية بطريقة أفضل، ومن خلال البدايات الأخرى يكون الإنسان أفضل من اللي كان عليه. البدايات في حياة الإنسان لها مكان كبير في الذاكرة ولها طعم مختلف. بداية مرحلة الدراسة، بداية السياقة، وبداية ركوب الطيارة، وجميع البدايات في حياة الإنسان والبدايات الأخرى تترك أثر صعب نسيانه. عند الأقدام على أي خطوة في الحياة يحتاج الإنسان أن يحط في عين الاعتبار موضوع البداية الأخرى، أي عدم العشوائية في أي مرحلة من مراحل هالخطوة. وعلى سبيل المثال، لما يقدم الشخص على بداية أخرى في حياته مع تغيير الوظيفة، يجب أن تتم هذه الخطوة بدراسة شاملة من إيجابيات وسلبيات وشلون ممكن يستفيد الشخص من بدايته الأخرى والجديدة قدر الأمكان. ويحدد المختصين الخطوات اللي يجب أن يتبعها أي شخص مع بداية أخرى وجديدة في أن يحدد ما يريد بالضبط. فيقول مدرب التنمية الذاتية الأمريكي توني روبن أن تحديد الأهداف في الحياة هو الخطوة الأولى لتحويل الأشياء من أفكار إلى واقع، وبعدها مهم التعرف على التجارب السابقة المتعلقة في هالبداية والتعلم منها، ووضع خطة واضحة مع البداية الأخرى والتعرف عليها من كل الجوانب، وبعدها اسأل نفسك من تريد أن تكون وشلون ممكن أن تساهم البداية الأخرى في تكوين الشخصية اللي ودك تكونها. ومن الضروري جداً التعرف على المشاكل والعوائق اللي قد تواجهك وتكون مستعد لها. والأهم أن جميع البدايات الأخرى في حياتنا يجب أن تكون بدايات أفضل من اللي سبقوها.
6: جوال حمد.
7: هلا حسان.
6: هلا هلا.

0: صدق اللي سمعناه؟
1: ايش سمعت؟
0: سمعنا انك قررت تبتدي تستثمر في البورصة الامريكية.
1: هي والله قررت اوفر 75% من مدخراتي في سوق الاسهم.
0: ممتاز ممتاز يا حسان، الله يوافقك يا اخوي.
1: تسلم يا اخوي تسلم.
0: بس عاد فيدنا، فيد رفيجك، فيدني شلون قررت وش سويت.
1: اي قبل 5 شهور قريت كتاب ياباني مترجم، في جملة شدتني وايد، ومن بعدها قررت أني أسوي شيء مختلف وجديد في حياتي. الجملة كانت انهض من جديد وابدأ ما تحب.
0: والله كلام عميق يا أخوي.
1: صدقت يا محمد، هذه الكلام من عقبه قررت أني أستثمر في سوق الأسهم، لكن بديت بخطوات مدروسة. أولها أني دخلت دورات أونلاين ودرست الأسهم دراسة وافية، والحين عندي المعلومات اللي تخليني أبتدي أستثمر.
0: كفو عليك والله، الله يوافقك يا أخوي حسان، بداية موفقة إن شاء الله.
1: تسلم يا أخوي محمد.
2: انهض من جديد وابدأ ما تحب، هالجملة تختصر موضوع البداية الأخرى. أي شيء ودك تتعلمه وتسويه في الحياة بصرارك وبعزيمتك واجتهادك بتقدر تسويه، والبداية الأخرى في عالمك تكون بشروطك الخاصة، أنت تقرر متى تبدأ، والكل مجتهد نصيب. والحين بنستمع لبعض التجارب المختلفة مع البدايات الأخرى وشلون كانت.
3: تكلم عن تجربتي مع الكتابة وبالتحديد مع اللي هو التأليف. طبعا يعني لا يخفى على الجميع دائما المشاريع في بدايتها يعني تكون محفوفة بالكثير من الخوف والكثير من التردد والكثير من القلق، وخاصة في موضوع أن أنت راح تألف كتاب، لابد أن هناك يكون في اطلاع مسبق، في بحث، في مرحلة تجاوز فيها الخوف حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة النجاح.
4: أنا أحب الخيل، أحب أروح أشوفهم، أمسح عليهم، أكلهم. يعني لما أنت كبرت وتزوجت وجبت عيالي، ولدي صار فارس ودخل بطولة، أول بطولة فاز فيها طلبت منه أقول له يما شنو تبي هديتك؟ قال لي ماما أنا ما أبي هدية، أنا خاطر أشوفك أنت فوق الخيل. بالنسبة لي أنا كان وزني فوق 100، كان شيء وايد صعب، وحاولت اني اسوي دايت قوي ولعبت رياضة، وركوب الخيل بعد وايد ساعدني ان انا انزل وزني، والحمد لله مع الوقت يعني انا خسرت ازيد من نص وزني وبصحة، وخذيت حصان وخذيت الثاني، وحين مع الوقت امتلكت الصبل وصار عندي مدرسة تدريب فروسية للبنات. بس الاهم ان دام الواحد عنده هدف قدامه لو شنو يكون، ما في شيء اسمه مستحيل.
5: يوم تخرجت من الثانوي الوالد اهداني كاميرا. انا ما عندي هواية في التصوير، وكنت حاط الكاميرا على الرف يعني في الغرفة، تمت شهور ما استخدمتها. في يوم واحد قلت خلا اجرب، اخذت الكاميرا طلعت في حديقة البيت، قمت اصور يعني الاشجار الازهار اللي في البيت في الحديقة، ويوم اراوي صور البيت قاموا يقولون هاي مين اللي صورهم، استغربوا ان انا اللي صورتهم. وبعدين ويا الايام قمت اصور الاهل الاقارب، وقمت انزل الصور في حساباتي يعني في السوشيال ميديا. الى الحين الحمد لله قدرت ان يعني امتهن هذا الشيء، مع ان انا ما كنت اعرف ان انا احب التصوير ولا لي اصلا في التصوير، ولكن هذا الشيء فتح لي باب جديد وبداية جديدة.
6: لو بحدثكم عن تجربة في حياتي واعتبرها بداية جديدة، أنا أشوف فيني روح القيادة، أحب أن أنا أقود مجموعة، أقود أفراد، بالذات في السفر أنا عندي معلومات مطلعة وايد عن البلدان اللي أنا أزورها بشكل عام. أول شيء يمكن واجهت صعوبة مع زوجي إنه يمكن ما يوافق إن أنا أسافر أو أكون ليدر في إحدى الحملات، ولكن تحققت هذه الأمنية وقدرت أسافر وقدرت إن أنا أقود السواح اللي كانوا معنا أو المسافرين اللي كانوا معنا، وعرفتهم على الأماكن السياحية.
2: الناجحون يقبلون على التغيير ولا يخافون منه، والبداية الأخرى قد تكون من القرارات الصعبة جدا في حياة الإنسان، ولكن بوضع الخطط الواضحة تكون أسهل. مناقشة الأفكار، الاعتراف

0: الاعتراف بالأخطاء، مشاركة النجاح، الاجتهاد، الثقافة العامة، والاطلاع والسعي دائماً للأفضل هي مفاتيح نجاح أي بداية أخرى في حياة الإنسان. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
1: عيدك بصدر ديسمبر يحلك سلام، طير غرد على غصن الولاء وشدة، لين قالوا حمد جادت سحاب الكلام، صوته أهداف ووعود وفعوله صدى، تقدح البدء طيب يفوح مسك الختام، بالفكر والتأمل والعمل والأداء، صوت ميثاقنا يصدح فخر واحترام، ومننا بعد فضل الله نسشته رد.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيب.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ المعدة.

0: أهلا أهلا أهلا يا عمر، تفضل.
1: أهلا بك يا سليم، في الموعد تماما صحيح؟
0: تماما، مواعيدك دقيقة. تفضل، فالبيت بيتك.
1: شكرا يا سليم. طمني، كيف حالك وكيف حال العمل؟
0: يا صديقي العزيز، كل شيء على خير ما يرام. ثم إن الوقت ليس وقت كلام عن الأعمال، هيا فالطعام جاهز على المائدة ولا أريده أن يبرد.
1: حسنا حسنا، هيا بنا إذن. الله الله يا سليم، ما هذه الأطايب؟ يا سلام يا سلام.
0: اجلس اجلس اجلس حتى نأكل.
1: الحمد لله.
0: تمهل تمهل يا عمر، خذ هذا الطبق من الفواكه الطازجة قبل شرب القهوة.
1: صدقت والله، فإن منظرها مغر. هات هات.
0: حسنا، سأقوم لإحضار بعض الحلويات.
1: لا لا، يكفي هذا يا سليم.
0: يا صديقي، دعنا نتمتع قليلا.
1: شكرا لهذا الطعام الشهي يا سليم، وإلى اللقاء.
0: لقد نورت منزلي المتواضع يا عمر.
1: أنت الذي أكرمتني يا صديقي العزيز، أراك قريبا، تصبح على خير.
0: مع ألف سلامة.

0: ما هذا الألم؟ يبدو أني أعاني من عسر هضم مع أني لم أكل كثيرا.
1: ماذا؟ لم تأكل كثيرا؟ كل هذا الطعام

0: ألم تأكل كثيراً؟ كيف يكون الحال إذن لو أكلت كثيراً؟ ها؟
1: يا للهول، معدتي تتكلم؟ ما بك أيتها المعدة؟ ماذا أصابك؟ لما هذا الانفعال؟
0: تسأل ما بي؟ لقد حشوتني بكل أنواع وأصناف الطعام والشراب والفواكه والحلويات والمكسرات حتى أكاد أشعر أني سأنفجر.
1: أغاضبة أنت؟ أنا من عليه أن يغضب منك لأنك لم تقومي بهضم الطعام، فأصبت بسوء هضم.
0: يا سلام، وكيف تريدني أن أقوم بعملي وقد كبلتني بقيود لا طاقة لي على تحملها؟
1: اسمعي يا معدتي العزيزة بكل هدوء، أليست وظيفتك هضم الطعام؟ فلما تشتكين من أمر هو واجب عليك؟
0: بكل هدوء أقول لك إن وظيفتي هي هضم المواد الغذائية التي تتناولها.
1: ولما لا تقومين بهذا العمل الآن؟
0: لأني أستوعب كمية معينة، فإن زادت عن حدها عجزت عن أداء وظيفتي، ثم إنني أعمل ضمن فريق عمل ولست وحيدة.
1: ماذا تقصدين بفريق عمل؟
0: أقصد أني أعمل بالتعاون مع كل أعضاء الجهاز الهضمي التي تعمل وفق منظومة دقيقة جدا.
1: ومما يتكون هذا الجهاز؟
0: لا تعلم مما يتكون؟ استمع إذن. إن أول خطوة في العملية الهضمية تبدأ في الفم، حيث تنتج الغدد اللعابية اللعاب، وهو مزيج من الماء والأنزيمات، وعندما يدخل الطعام إلى الفم يبدأ طحنه وهرسه فيزيائيا بالأسنان، ثم تفتيته وتحليله كيميائيا بأنزيم الأميلاز الذي تصنعه الغدد اللعابية، ثم يقوم اللسان بتشكيل مادة الطعام اللينة إلى كرة سهلة البلع تسمى مضغة.
1: هذا أمر سهل، لا مشكلة فيه. ثم ماذا؟
0: ثم تدخل المضغة إلى أنبوبة طولها قدم تسمى المريء، وأثناء دخول الطعام إلى البلعوم تنغلق الحنجرة لتمنع الطعام من الدخول إلى القصبة الهوائية فلا يستنشق، ثم يقوم المريء بدفع الطعام لأسفل إلى المعدة باستخدام انقباضات عضلية تشبه حركة الموجة وتسمى الحركة الدودية أو التمعج، ويتم التحكم فيها بفعل عضلات لا إرادية في جداره. أما في أسفل المريء فتوجد حلقة عضلية ترتخي لتسمح للطعام بالدخول إلي أنا المعدة.
1: وما دورك أنت؟
0: أنا أقوم بتكسير المواد إلى جزيئات صغيرة، وتقوم جدران القوية بالضغط على الطعام لمدة 4 ساعات. يتحول بعدها الطعام إلى شبه سائل، فيمر بسهولة عبر ما يعرف بفتحة البواب إلى الأمعاء الرفيعة، والتي يبلغ طولها حوالي 20 قدماً.
1: أشعر بالحرقة.
0: لقد حذرتك من الشراهة ولم تمتثل. أتعرف ما سبب تلك الحرقة؟
1: أوليست تلك العصارة المعدية الحامضة التي ارتجعت من جوفك إلى المريء؟
0: صحيح، والحمض المعدي قادر على قتل أغلب الكائنات الحية الدقيقة التي قد تكون لوثت الطعام، أما قدرة استيعابي فهي هامة. إنها لتر كامل من الطعام.
1: لتر واحد فقط؟
0: هذا ما يحتاجه الجسم العادي، أما أنت فأعانني الله عليك.
1: حسنا، أكملي.
0: وحين أنتهي أنا من عملي يبدأ عمل الكبد في المساعدة على تحليل الطعام، كما أن له وظائف أساسية أخرى متعددة، فهو يقوم بتصنيع جميع المواد الغذائية تقريباً ليجعلها قابلة لأن تستفيد بها بقية أجزاء

0: الجسم، وهو مخزن للفيتامينات والسكريات التي يستخدمها الجسم عندما يحتاج إلى الطاقة.
1: ومثل الكبد كمثل الكليتين، فهو ينظف الدم من الشوائب.
0: أحسنت.
1: ثم ماذا؟ ماذا أريد أن أنام؟
0: ثم يأتي دور البنكرياس، وبعده الأمعاء الغليظة.
1: وماذا بعد الأمعاء؟
0: الحويصلة المرارية، وهي كيس صغير يلتصق بالكبد يهضم المواد الدهنية. ثم يأتي دور قناة البنكرياس، وهي تحمل العصارة البنكرياسية وتقوم بالمساعدة في عملية الهضم. وبعد أن يمر الطعام من الأمعاء أو ما يعرف بالاثني عشر، يصبح صالحاً للامتصاص، حيث تتم هذه العملية داخل تلافيف الأمعاء الرفيعة وبنسبة ضئيلة في الأمعاء الغليظة.
1: ولماذا سمي بالاثني عشر؟
0: سمي بالاثني عشر لأن طوله يساوي عرض 12 إصبعاً، وكل الأعضاء التي ذكرتها لك تتعاون لتؤمن لك نظاماً دقيقاً في الهضم. فإن أكلت مثلاً إصبعاً من الجزر، فهو يتحول في النهاية إلى عدد هائل من المواد المختلفة من فيتامينات ومعادن وبروتينات وسكريات وألياف نباتية، وهذه المواد تتحرك وتتقلب في داخل معدتك وأمعائك، فيستخدمها الجسم حسب حاجته.
1: وأستفيد منها ضمن حاجتي.

0: كلامك جميل ومفيد، شكرا لك أيتها المعدة على هذه المعلومات، وتصبحين على خير.
1: تصبحين على خير؟ لم أنتهي بعد من الشرح.
0: ولكني تعبت من تفاصيلك العلمية الدقيقة.
1: دقيقة وأنهي الحديث.
0: تفضلي.
1: بالعودة إلى الطعام الذي تأكله، يجب أن تعلم أن بعض السكريات قد يختزن في الكبد لتمنحك الطاقة عندما تحتاجها بعد ذلك بثلاثة أيام، وبعض من الكالسيوم الذي تناولته في الجزرة يضاف إلى مادة عظامك ويمنحها القوة. بعض الفيتامينات ينتقل إلى نوع من الخلايا في بطانة أمعائك ويحميها من حدوث التحولات أو الطفرات التي قد تؤدي إلى السرطان. أما الألياف فتبقى في الأمعاء كنفايات أو فضلات، لكنها نفايات ضرورية لا غنى عنها للتخلص من المواد الأخرى بما فيها الدهون والسكريات الزائدة التي يمكن أن تضر الجسم.
0: شكرا لك مجددا أيتها المعدة على هذه المعلومات، وتصبحين على خير.
1: تصبحين على خير، ها؟ وهل تعتقد أنني في مثل هذه الحالة سأسمح لك بالنوم؟
0: ماذا تقصدين؟
1: أقصد أنه عليك أن تراعي ظروفي وإمكاناتي وطاقتي، وألا تحشوني بالطعام والشراب كما تشاء، فأنا أعمل وفق قدرتي، وإن زاد الضغط علي سوف أعجز عن لعب هذا الدور.
0: حاضر، وماذا تريدين مني؟
1: اليوم سأقوم بعمل إضافي وسأدعك تنام بسلام، ولكن أحذرك، في المرة المقبلة إن وجدتك حملتني فوق طاقتي من الطعام والشراب فسوف أعلن إضرابا عاما أنا وكل زملائي أعضاء الجهاز الهضمي.
0: وما المطلوب مني؟
1: المطلوب أن تأكل باعتدال وأن تمضغ الطعام جيدا، ثم عليك ألا تنوع كثيرا في أصناف الطعام، كما يمنع منعا باتا أكل الحلويات والمكسرات عقب الطعام مباشرة، فأنا لست ماكينة.
0: حاضر حاضر، هل من طلب آخر؟
1: نعم.
0: ماذا؟
1: أن تتعلم من أجدادك.

0: أجدادي؟
1: لقد ماتوا جميعاً، ماذا أتعلم منهم الآن؟
0: ماتوا نعم، ولكن حكمهم وأمثالهم باقية. تذكر إن المعدة بيت الداء.
2: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة، ودائما أتابعها في هذا الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير، يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟ ويا ريت تعطيني يعني طريقة شلون ممكن أنا أقيها من الإصابة مرة ثانية، لأن بدا الموضوع يزعجني وفعلا يسبب لي عقدة ويحسسني بالتقصير كأم، يا ريتك تفيديني.
4: شكرا على سؤالك اللي هو يعتبر موضوع جدا شائع حق أي أحد عنده طفل أو طفلة في سن المدارس. طبعا أول شيء خليني أقول لك، ما بيش تحسين بالذنب إنه لأن بنتك صادها قمل مثلا فهاي لا علاقة بقلة اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعا يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جدا مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة شيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم إن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الرأس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الرأس وعادة أطفال وايد.

0: النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعاد العلاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعاد العلاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعرة شعرة، وإذا في أي شيء لاصق في الشعرة اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد ممكن تعاد الكرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعاً الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جداً، إن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو. يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائياً تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل، مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا المعجم اللي نتصفحه صفحة صفحة ونشوف ما حوى من مفردات ومن تعابير تستحق أن نتحدث عنها أو نأصلها أي نعود بها إلى أصلها الفصيح وإلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان من التعابير الجارية على الألسنة عندنا تعبير يقول سد بد. أحيانا يقول حده بده، لكن الغالب هو سده بده. هذا التعبير يعني وصل الأمر إلى منتهاه بالكاد وبشق الأنفس. يعني أنت تسأل واحد تقول له المعاش يا أخوي يكفيك معاشك، يقول والله يا أخوي سد بده، أي أنه يكفي للأمور الحياتية المعتادة، أدفع ببيل الكهرباء، أدفع بالتليفون، أشتري بأكل، ويكاد يعني ما يزيد على ذلك أي شيء. المصطلح لسد بده مركب من كلمتين عربيتين، سده من السداد وهو ما يسد به، والجمع

سده، وكل شيء سددت به فهو سداد. يقال سداد القارورة أي صمامها، احنا نسمي البوتش من الفرنسية، ومنها سداد الثقر. يعني سداد الثقر ذي مشهور جدا، يقول الشاعر: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثقري. شنه سداد ليوم كريهة وسداد ثقري؟ شنه سداد الثقر؟ الثقر اللي هي معروفة طبعا، يعني مثلا الإسكندرية هي الثقر والقاهرة هي العاصمة، كأنك تقول الميناء اللي على البحر، فهي عرضة للغزو. دائما الثغر عرضة للغزو، يعني تيك السفن الأعداء ما تستسير القاهرة طبعا، أول تستولي على الإسكندرية وبعدين تبتدي تشرع، فيترسونها دائما بالجيش. هذه يسمونها سداد الثقر، يعني يحطون جيوشهم في الثغور، يعني احتسابا حق أي عدوي. لذلك قال الشاعر هذا البيت: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثقري. يوم كريهة يوم الحرب يعني معروف، والعرب تقول في ذلك سداد من عوز، وسداد من عيش، وسداد الجوع يسد جوعه، عدل، أي ما يذهب غائلة الجوع ويقف دون العوز والحاجة. المفردة الثانية بده، سده بده. بده في العربية الفصحى تعني الحصة والنصيب، وتجمع على بدد. وفي الدعاء: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. ابن الأثير شرحها قال: أي اقتلهم حصص مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه. يعني عطهم، يعني هذا دعاء من إلى الله سبحانه وتعالى أن يحصيهم، أول يشوفهم كل واحد كم، وكل واحد يعطي نصيبة من القتل. فالمصطلح عربي فصيح إذن، ويعني سد بده من الفصيح، مفرد كلتا المفردتين فصيحات، ويدور في السياق الاستعمال الشعبي له، ومعناه أن نصيب الإنسان وحصته من الشيء يكفيه فقط لإتمام ذلك الشيء. وإلى الصفحة الثانية. تحت عنوان مفردات منتقاه من اللهجة عندنا في حرف الخاء، لا نزال نحن في حرف الخاء، مفردة خرخش. خرخش تعني أحد الدينار، عملة ورقية، ولكن هناك عملات معدنية عند كافة شعوب العالم، هذه العملات نسميها خردة، مأخوذة من خردة الفارسية، وتعني الصغير من كل شيء. وهم يطلقون عليها يعني العملة الصغيرة خردة، فنحن استلفناها من عندهم وأطلقناها على العملة المعدنية الصغيرة. المفردة اللي عقبها خر، يقولون خر البيت وخر السقف، أي تسرب المطر إلى داخله. وخر سقط وانهار من الفصحى ذي، خر صريعا سقط وانهار. وخر القرآن كان حافظا له فنساه. ومن تعبير العامة الطريفة يقولون عن شخص معين: فلان خر من عيني، تعبيرا عمن كنت تنظر إليه باحترام ففعل ما يستوجب عكس ذلك ففقد احترامه. تقول خر من عيني، هالرجل ذي خر من عيني، كنت عبالي كذا وكذا وكذا، لكن لم شت أسوي كذي، قام يا أخوي خر من عيني. خر من عيني هني هذا التعبير البليغ، تعني طبعا أن أنظر إليه الآن بنظرة فيها كثير من يعني عدم الاحترام. والخر حفرة في الأرض شبيهة بالخندق، الخر أيضا حفرة في الأرض، وهي في هذا المعنى من العربية الفصحى. والمفردة اللي عقبها خرز، خرز
فالفصحى تعني ثقبة، وعند العامية الخراز شنو؟ الخراز العامل في الجلود والأحذية، لأن الجلد خياطة الجلد يعني بالذات تحتاج إلى

0: آلة تسمى مخراز، يعمل ثقب في الجلد وبعد ذلك يدخل الخيط، ثم يعمل ثقب في الجلد الآخر، فالعملية كلها ثقب الجلود لصناعة الأحذية أو مشابه. كل هالمفردات خرزة والمخراز والخراز كلها من اللغة العربية الفصحى بنفس المعنى، والمفردة اللي عقبها في حرف الخالة احنا عندنا خرس. الخرس نقول خرس اللوح، واللوح خرسان، أي تسرب الماء إليه فثقل وزنه. لما تشوف لوح في البحر ولا في شيء وتبي تستخدمه حق أي غرض، ما تعلى النجار يقول لك يا أخوي هذه خرسان، روح يبلي لوح صاحي. خرسان تعني شارب ماء. وأيضا توصف بعض أنواع السفن بيقول لك هذه خرسان، هذا المحمل خرسان بمعنى متشبع بالمياه، لازم تطلعه وتحففه وتهبه وبعد ذلك تكلفته ثم تدهنه بالصل، فيعني يسترد عافيته. والأرض خرسانة، الأرض المتشبعة بالرطوبة يقول لك هذه خرسانة، وتسمى خريس، أي اللي سطحها لان من كثرة الماء، يمكن ما يكون هناك ماء ظاهر لكن خريس، إني خريس. وفصيح الخريس في الحالة ذي خريص بالصاد. الخريص في الفصحى هو الماء المستنقع في أصول النخل والشجر، والعرب أيضا تسمي الجزيرة في البحر خريص بالصاد، لعلهم سموها بصفتها لأن الجزيرة في البحر طبعا نعرف أن أحيانا توصل له الماء في حالة السقي إلى مدى بعيد، فكلها في حالة رطوبة. المهم هذه المفردات كلها من العربية الفصحى. والمفردة الأخيرة خرف النخلة بمعنى جنى ثمرها، وهي أيضا من العربية الفصحى بنفس اللفظ والمعنى. أدركنا الوقت أعزائي المستمعين، ولنا لقاء في حلقة أخرى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام

0: الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف.
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب

الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته تطلعه الدائم على مواصلة العمل على تنمية مسارات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق كيفن ليهي قائد القوات المركزية البرية للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني. وخلال اللقاء أكد سموه أن العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو على مختلف الأصعدة بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وعمقها ويحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف التحديات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين، قامت سعادة وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى مدينة شباب 2030، حيث اطلعت على سير البرامج التدريبية والمبادرات التي تحتضنها المدينة ودورها في تنمية القدرات الشبابية. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن ما يحظى به الشباب البحريني من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يجسد الرؤية الوطنية التي تضع الشباب في صدارة أولويات التنمية. وأضافت سعادتها أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسهمت في رفض منظومة العمل الشبابي. وأكدت وزيرة شؤون الشباب أن ما حققته مدينة شباب 2030 من تطور وتميز يأتي امتدادا للدعم المتواصل الذي يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والذي أسهم في تعزيز منظومة تمكين الشباب. وأوضحت سعادتها أن مدينة شباب 2030 في نسختها الأكبر منذ انطلاقها أصبحت منصة وطنية رائدة لتأهيل الشباب البحريني من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة. وخلال الجولة اطلع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولون على المراكز التدريبية التي تضمها المدينة، كما زاروا عددا من المشاريع الشبابية والتقوا بالمشاركين الذين استعرضوا تجاربهم وما اكتسبوه من معارف وخبرات ومهارات أسهمت في تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل. وأعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن تقديرها لزيارة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين، مؤكدة أن حضورهم يعكس تكامل الجهود الحكومية في دعم الشباب. من جانبهما أشاد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولون بما لمسوه من جودة البرامج التدريبية وتنوعها وبالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مدينة شباب 2030. هذا وتفتح مدينة شباب 2030 أبوابها أسبوعيا لتقديم نخبة من رواد الأعمال البحرينيين الواعدين عبر منصات متجددة من خلال السوق الشبابي. ويعد السوق الشبابي جزءا مهما في مدينة شباب 2030، وذلك ضمن المبادرة الاستراتيجية التي تجمع وزارة شؤون الشباب وصندوق العمل تمكين لدعم هؤلاء الشباب.

0: أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مواصلة إدارة خدمات العملاء تحقيق نتائج نوعية خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار جهود الغرفة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات. وأكدت الغرفة أن هذه المؤشرات تعكس التزامها المستمر بتطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ مكانة الغرفة كممثل رئيسي للقطاع الخاص. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تحديث بيانات المنتج الصحي المسجل كخدمة رقمية تتيح للوكالات تقديم طلبات التغيير على المنتجات الصحية المسجلة مسبقاً عبر نظام إلكتروني مستحدث. خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى جمهورية سلوفاكيا، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا مختلف جوانب التعاون وسبل تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة. واستعرض الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين والدفع تجاه السلام الشامل والمستدام بما فيه مصلحة جميع الشعوب المنطقة ودولها. جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وخلال الاتصال أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. كما بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع السيد يوهان باديفول وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية آخر المستجدات الإقليمية وتنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وخلال الاتصال أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أطلقت المملكة العربية السعودية شركة سوق الكربون الطوعية الإقليمية التي تمثل نموذجا متقدما يجمع بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية ويعزز جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتأتي هذه المبادرة امتدادا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ودعما لجهودها الرامية إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
5: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
4: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.

0: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

أصدقاء الموسوعة، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى مطالعة علمية معرفية جديدة.

أحبتنا، على صفحات موسوعتنا اليوم نطالع معا موضوعا يقول 6 غدد تصنع شخصيتك.

في جسم الإنسان 6 غدد صغيرة تتراوح أحجامها بين حجمة حبة البازلاء وبين حجم البيضة، وهي لو وضعت معا في الميزان لبلغ وزنها نحو رطل تقريبا، ومع ذلك فعليها يتوقف طول الشخص أو قصره ونحافته أو بدانته وسرعة تفكيره أو بطئه وهدوء طبعه أو حدته وسرعة غضبه. تعالوا نطالع معا هذا الموضوع الذي كتبه الدكتور إبراهيم فهيم.

يقول الدكتور إبراهيم فهيم: الغدد الست التي نتحدث عنها عزيزنا المستمع هي الغدد الصم التي لها القدرة على تغيير أخلاقنا أو شخصياتنا إلى حد نعجز عن تصوره. فلو أن واحدة منها أو اثنتين اضطربتا في تأدية وظائفهما، فقد يصبح الرجل الحكيم أبله أو المرأة الفاضلة شيطانة.

أعزائنا، إذا أخفقت الغدة الدرقية التي توجد في مقدمة الرقبة في صنع القدر المناسب من الهرمون في الطفولة، وقف نمو الطفل العقلي والجسمي وتشوه شكله. ولو بلغ عمره 28 عاماً فإن نموه وإدراكه يظلان لطفل في الرابعة. أما إذا حدث هذا الإخفاق بعد سن البلوغ فإنه يسبب تورماً بالجسم، كما

ولكن ماذا يحدث أصدقائنا إذا زاد إفراز هذه الغدة الدرقية لسبب ما، كما يحدث عادة بعد الصدمات النفسية الشديدة؟ إن حيوية الجسم وحدة الذهن تتضاعفان بدرجة يذوي معها البدن ويسرع النبض، ويصبح العقل في حالة نشاط متواصل، وبغير علاج لا يلبث الشخص أن يقضي على صحته، هذا بالإضافة إلى جحوظ العينين.

أصدقاء موسوعتنا، إلى جوار الغدة الدرقية في الرقبة توجد مجموعة من الغدد الصغيرة تعرف باسم جرات الدرقية، وهي ذات أهمية حيوية بالنسبة للإنسان، فبدونها تتقلص عضلات الجسم وتنتهي حياة المصاب. وأثر هذه الغدد على الشخصية قوي أيضاً، فإذا ما افتقر الشخص إلى النسبة الصحيحة من هرمونها أصبح سريع الضجر، حاد الطبع، مرهف الحساسية، فينفجر غاضباً لأتفه الأسباب. ويقال إن هتلر في أخريات أيامه أصيب باضطراب في هذه الغدد، وأغلب الظن أن هذه الغدد هي سبب التغيرات اليومية في الأمزجة التي نصادفها جميعاً، فهي حين تضطرب تبدو الحياة قاتمة مظلمة، ويبدو كل شيء في نظرنا معادياً لنا، وحين تكون الغدة صحيحة تصبح نظرتنا إلى الحياة خلال منظار وردي اللون. وكما هو الحال في جميع الهرمونات، فإن زيادة هرمون هذه الغدة مضر كما هو الإقلال منه، فالعظام في هذه الحالة تصبح هشة سهلة الكسر، ويضعف الذكاء وينعدم الطموح، والعلاج هنا ينحصر في إزالة الغدد المريضة جراحياً.

أيها الأعزاء، ويقول الدكتور إبراهيم فهيم في حديثه عن الغدد الست التي تصنع شخصية الإنسان، يهيمن على التوازن الكيميائي للجسم ثلاث غدد صغيرة لا يزيد وزنها جميعا على ثلث الأوقية، هي الغدة النخامية الموجودة في قاع الجمجمة والغدة الكظرية الموجودة في على كل كلية. وعندما يتعرض الإنسان للبرد مثلا، تفرز هذه الغدد

هرمونات تضيق الأوعية الدموية وترفع ضغط الدم، وبذلك تحتفظ للجسم بأكبر قسط من التدفئة. وعندما تغزو الجسم ميكروبات، تقوم هذه الغدد بمهمة إقامة الأسوار والحواجز لرفع المقاومة. وفي حالات الجروح البليغة، تعمل هذه الغدد على سرعة تجلط الدم وخفض ضغطه، وبذلك تجتهد في وقف النزيف تلقائياً، كما تزيد مقدار السكر في الدم وتحرره من مخ

0: أعزائنا، مما ذكرنا قبل قليل يتضح أن تلك الغدد الثلاث هي بمثابة القيادة الواعية التي ترسل جنودها البواسل لتدفع عن الجسم كل بلاء يطرى عليه من الخارج أو من الداخل. ونحن في حياتنا اليومية مشغولون دائماً، قلقون أبداً، وهكذا تلقى هذه الغدد الثلاث ضغطاً مستمراً ينبعث من نفوسنا المثقلة بأعباء الحياة، وتجتهد هذه الغدد الصغيرة في الصمود أمام الضغط المستمر عليها، فتظل تقذف بهرموناتها في الدم وتنجح في مبدأ الأمر في مجابهة هذه الطوارئ. ولكن عندما تزول عن هذه الأحداث صفة الطوارئ وتظهر صفة الاستمرارية، تفشل كل الجهود في مجابهتها، فتتصلب الشرايين ويرتفع ضغط الدم ويمرض القلب ويلتهب الجلد وتتورم المفاصل. وهكذا أصدقائنا، يتعرض الإنسان لأمراض متنوعة مبعثها القلق والعصبية والتفكير الدائم والهم المكبوت الذي يلقي عبئاً ثقيلاً على مركز القيادة في هذه الغدد المسؤولة عن تنظيم حيوية الجسم. أما مدى احتمال الإنسان لهذه المؤثرات فيتوقف على مقدرة هذه الغدد على موائمة الجسم لمجابهة الموقف، وإننا لا نجد الحادث الوحيد يسبب في الناس آثاراً مختلفة، فهو عديم الأثر في البعض، وهو صدمة عصبية في البعض الآخر، وهو أحياناً انهيار تام يبعث على التخلص من الحياة نفسها على النحو المثير الذي تطالعنا به الصحف والذي يدهش الكثيرون لتفاهة أسبابه. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: صوت البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على

0: إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. مثل الأصدقاء مثل رفاق السفر، يجب عليهم مساعدة بعضهم البعض على المثابرة في الطريق إلى حياة أكثر سعادة. فيثاغورس. قال أحد التابعين: طوبى لمن أخلص دعاءه وعبادته لله ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينسه ذكر الله ما تسمع أذناه، ولم يحزن نفسه بما أعطي غيره.
0: ما خط القلم.
2: قال عمر بن عبد العزيز: لا تقطع صديقا وإن كفر، ولا تركن إلى عدو وإن شكر.
1: ما خط القلم.
2: اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة

منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: مدينة ازدهر العالم القديم بها، فكانت في طريق التجارة، ومنها خرج العلماء والمفكرون الذين أثروا الحضارة بما لديهم من العلم والثقافة. فكانت بحق كما قال عنها جلال الدين الرومي: منجما للمعرفة. إنها جوهرة من جواهر آسيا في التاريخ. إنها مدينة بخارى. منذ 1003 قبل الميلاد شهدت تلك المنطقة ازدهارا في العصر البرونزي الذي تعرفت فيه البشرية على المعادن وكيفية صهرها وصنع السبائك منها. واستمرت واحة بخارى على تلك الأهمية إذ كانت ملاذا للعديد من القبائل والأجناس التي سكنتها إبان عهد الإمبراطورية الهندية الإغريقية. فنشأت فيها حضارة السابالي والآريان قبل اندماجهما في عام 1000 قبل الميلاد. ومع بسط الدولة الأخمينية سيطرتها كانت بخارى جزءا مهما من الإمبراطورية الفارسية. وفي القرن الخامس قبل الميلاد تأسست المدينة حين توسعت التجمعات العمرانية لتشكل كيانا واحدا يحيط به سور لتولد بداخله مدينة بخارى. اختلف المؤرخون في سبب تسميتها ببخارى، فيعز بعض المؤرخين إلى أن التسمية قد وردت في بعض المصادر الصينية في القرن السابع الميلادي باسم ويهارا وتعني الدير أو الصومعة، والبعض الآخر يرجع التسمية إلى كلمة بخر التي كان يقصد بها المغول العلم والمعرفة، وهي بالفعل كانت مناراً للعلم والمعرفة. كما كانت محطة مهمة على طريق الحرير الذي كان يغطي الطرق الرئيسية في العالم القديم، وكان هذا الطريق سبباً في ازدهار العديد من الأقاليم والممالك القديمة التي استفادت من هذا الطريق، ليس على مستوى التجارة فحسب، وإنما كان هذا الطريق سبباً لازدهار العلم والثقافة كذلك. وقد أنشأ مدينة بخارى كما ذكر كتاب الملوك لمؤلفه الفردوسي أحد ملوك الإمبراطورية الأخمينية الفارسية شياوس ابن كيكاوس، الذي أعجب بطبيعتها الخلابة وبحدائقها الغناء وجداولها التي تسقي خضرة أرضها ولوقوعها على طريق الحرير. ومن هنا كان تأسيس بخارى. يبدأ التاريخ الفعلي للمدينة بدءا من الفتح الإسلامي للمدينة، والذي كان في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولكن أهلها كانوا لعدم وجود من يرشدهم نحو الثبات على الإسلام كانوا يرتدون بعد كل مرة يكون بينهم وبين المسلمين عهد، حتى جاء القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي بعد أن دخلها بفكرة أن يبقي فيها من العرب والمسلمين من ينشر بين أهلها الإسلام وقيمه السمحة التي تحض على أداء الأمانة ونبذ خيانة العهود والمواثيق. فبنى بداخل قلعتها المسجد الجامع الكبير. ومنذ الفتح الإسلامي للمدينة اكتسبت بخارى الشهرة

0: الواسعة والصيت الذي لا يضاهى فيما وصلت إليه من مراتب العلم والثقافة والمعرفة في عهد الدولة السامانية وما تلاها من الدول والسلالات الحاكمة التي توالت على قيادتها. ولكن عصور النهضة والازدهار لم تكن دائماً قدر بخارى، فقد كانت مقصداً للطامعين الذين لم يكن همهم من المدن والأقاليم التي غزوها سوى الكنوز التي كانت تكتنفها أعلى الأرض وأسفلها، بالإضافة إلى التنكيل بأهلها الذين لم يجدوا المجال للفرار وإنقاذ أرواحهم. فعلى بخارى وطئت سنابك خيل جنكيز خان في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي، فقامت جيوش التتار الغاشمة باجتياح المدينة، وأمر جنكيز خان باستباحتها نهبا وسلبا وتخريبا، بيد أن بعض فرسانها كانوا يشنون على جيش التتار غارات بالليل، مما أزعج جنكيز خان الذي أمر بعد ذلك بحرق المدينة ونسف ما كان بها من الحضارة كما كانت عادة جيوش التتار التي كانت تلك بصمتها ودليل نفوذها بادئ الأمر. لكن بخارى تعود إلى سابق عهدها من الإشراق والبهاء بعد كل مرة يتم فيها تخريب المدينة وهدم معالمها على يد جيوش التتار المغولية، وتتولى قيادتها بعدهم الأسرة الشيبانية من الأوزبك، ليعقبهم الصفويون الذين لم يمكثوا طويلا حتى استعادت بخارى استقلالها في عهد الأمير مظفر شاه. وبرغم تغلغل الروس إلى بلاد ما وراء النهر في القرن الثامن عشر الميلادي، إلا أنهم لم يدخلوا إلى بخارى، لتظل تحت حكم سلالة منغيط من أبناء جنكيز خان الذين اعتنقوا الإسلام فيما بعد، وكانت لهم بصماتهم الواضحة في الحفاظ على خصوصية بخارى ومعالمها الراقية التي تشهد على مال المدينة من إرث تاريخي على مر القرون حتى قيام الثورة البلشفية في روسيا مع بداية القرن العشرين، وهي اليوم إحدى أبرز خمس مدن في جمهورية أوزبكستان. لقد كانت بخارى منتهى نسب مجموعة من العلماء والمفكرين الذين أسهموا أيما إسهام في رفض الحضارة بكل ما هو نفيس من العلم والمعرفة، فمنها كان صاحب أصح كتاب في السنة النبوية الشريفة الإمام البخاري رحمه الله، ومنها كان الطبيب الذي ذاعت شهرته في الآفاق رئيس الأطباء ابن سينا، والكثير من القادة والعلماء الذين لا تسع لذكرهم هذه الثواني، كما هي الأقاليم التي كانت منبعا لمثل أولئك العظماء من أبطال وعلماء غيروا وجه التاريخ، وعند غرناطة رائدة النفائس يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعاف.

الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: يادانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد، والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم

0: مستمعينا، تمتلك جميع مميزات الوجهات الآسيوية الشهيرة بكل ما يتعلق بالتاريخ العريق والحضارة الغنية والمطبخ الشهي والفنون التراثية المذهلة والنسيج الرائع بين القرى التقليدية الجميلة والمدن الحديثة ذات العمارة المستقبلية والمثيرة، ولكنها تختلف عن هذه الوجهات بكونها لم تتأثر من العولمة وما زالت تحافظ على أصالتها ونموها المستقل والفريد، وذلك بفضل قلة السياحة فيها، فهي موقع رائع للقيام برحلة منعشة إلى حضارة مثالية تبدأ بجبالها العملاقة وشواطئها الدراماتيكية وتنتهي بالموجة الثقافية اللي احتلت العالم. وجهتنا لهذا اليوم إلى جمهورية كوريا أو كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: كوريا من البلدان اللي حابة أزورها، تميز بالطبيعة الخضراء ونظافة البلد. حابة أزور فيها إيفرلاند، هي أكبر حديقة في كوريا وتضم عدة حدائق في منطقة واحدة مثل حديقة الحيوان والزهور والملاخ.
3: كوريا أنا ما زرتها، هي من الدول اللي خاطري أروحها لأني وايد حبيت ثقافتهم اللي شفتها في الإنترنت وتابعت فرقتهم الموسيقية ومسلسلاتهم العجيبة وزيهم التقليدي، فأتمنى أني أزورها وأشوف كل ذي حقيقة.
4: ممكن يظن البعض أن كوريا بلد ما حد يزورها بسبب التشديد الأمني، لكن في الحقيقة كل انطباعات اللي زارها انطباعات حلوة، وكلهم يتفقون أن كوريا بلد آمن جدا على أقل تقدير في المناطق السياحية، ولهالسبب رغبت أزورها. أكثر مكان ودي أزوره سول بارك، وهذا مكان ضخم جدا عبارة عن حديقة حيوانات. أكثر شيء يميزها أن تقدر تشوف الحيوانات بدون سيارة.
5: سافر ويانا.
0: تقع كوريا الجنوبية في شرق آسيا في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، الدولة الوحيدة اللي تمتلك حدود أرضية مشتركة مع كوريا الجنوبية هي كوريا الشمالية. وكوريا الجنوبية محاطة عموماً بالمياه، فتمتلك حدود مع 3 بحار، غرباً مع البحر الأصفر وجنوباً مع بحر الصين الشرقي وشرقاً مع بحر اليابان. تنقسم فصول السنة في كوريا إلى الخريف، الشتاء، الصيف والربيع، وهذه الفصول الأربعة في غاية الجمال في كوريا، ويتنوع الطقس في كوريا حسب فصول السنة، ويعتبر فصل الربيع اللي يبدأ في شهر مارس حتى شهر مايو من أجمل فصول السنة، وذلك لأنه تتفتح فيه العديد من الأزهار مثل زهرة الأزالة والكناري والمنغوليا وغيرها من الأزهار المتنوعة. وفصل الربيع من الفصول الدافئة، فلما ينتهي فصل الربيع حل فصل الصيف ويأتي موسم المطر، فتكثر الأمطار والأيام المليئة بالضباب، وذلك ابتداء من أواخر شهر يونيو حتى منتصف شهر يوليو. وتمثل الأمطار الصيفية في كوريا 40 إلى 60% من الأمطار السنوية، وفي بداية شهر سبتمبر يكون الجو شديد الحرارة، وفي منتصف الشهر تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، وبنهاية الشهر يصبح الجو لطيف. أما في فصل الخريف في شهري سبتمبر ونوفمبر يكون الجو صافي، ولكن تختلف فيه درجات الحرارة اليومية مثل ما يحدث في فصل الربيع.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية في كوريا الجنوبية مستمعينا من عاصمتها سيول. قال كوريا الجنوبية النابض والمدينة الكبرى اللي تمتد على مساحة كبيرة جداً، ومن أحد أشهر معالم سيول برج إنسيول اللي يوفر إطلالة مذهلة على المدينة، ويتم الوصول إليه بواسطة الترام الجوي التلفريك اللي يوصلك إلى أعلى جبل ناماسان، ومن هناك تصير مشي على الأقدام وصولاً إلى برج إنسول اللي يوفر لزائريه المطاعم والإطلالة المدهشة وغيرها من نشاطات سياحية.

0: صحية ممتعة يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 مساءً. المبنى الثقافي دونغ دايموند ديزاين بلازا اللي صممتها المعمارية العراقية الراحلة المتميزة زها حديد، واللي يمتاز بتشكيلاتها المبدعة والحرة ذات المظهر المستقبلي. يقع هذا المبنى في حي دونغ دايموند، ويحتوي المبنى على المعارض الفنية المثيرة وحوانيت لبيع الأزياء وغيرها من منتجات مثيرة، وأيضاً يطل على منتزه مذهل يقع على سطحه في الهواء الطلق، ويضم أيضاً منتزه مذهل يقع على سطحه في الهواء الطلق. يفتح المبنى أبوابه يومياً من ساعات الصباح المبكرة وحتى ساعات الليل المتأخرة، ويغلق أبوابه في يوم الاثنين فقط.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: يعتبر سوق نام دايمون الكبير الواقع بالقرب من نام دايمون، أي الباب الجنوب العظيم في حي جونغ جو، أكبر وأقدم أسواق كوريا الجنوبية، فهو موجود منذ 600 سنة تقريباً، ويعمل هذا السوق على مدار 24 ساعة وفي كل أيام الأسبوع، وتتوفر فيه جميع المنتجات والملابس والهدايا والصناعات اليدوية، وطبعاً طعام الشوارع الكوري الشهير، وجميعها بأسعار منخفضة وذات جودة عالية.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: تتكون سيول من نسيج متكامل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأروع نموذج لهذا الأمر هو قرية بيكتشون التراثية الواقعة بين قصر كيونغ بوك وقصر تشانغ دوك والمزار الملكي جونغ ميو، ويصل عمرها إلى 600 سنة، وهي مكونة من الهانوك وهي المنازل الكورية القديمة، وبإمكانكم زيارتها يومياً من الصباح وحتى الليل، والتمتع بالسير في الأزقة وتناول الطعام في مطاعمها التقليدية ذات الأسعار المعقولة جداً.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن كوريا الجنوبية، وهي مدينة جياوانغوك اللي تقدم لك تجربة هادئة ورائعة بفضل معالمها اللي توفر إمكانية التأمل والسكينة، مثل حديقة جياوانغو الوطنية الزاخرة بمسارات المشي الخلابة، وبفضل المعابد البوذية مثل معبد بلوغوسكا، وأخيراً بفضل المنطقة التاريخية الواقعة فيها واللي أعلنتها منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: مدينة بوسان. تتميز هذه المدينة أو مدينة الميناء بجمالها الظاهر، فقد تبدو مشابهة لمدينة ريو دي جانيرو ومدن ساحل الأمالفي الإيطالي، وتعتبر بوسان ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، وتتوزع معالمها في مواقع بعيدة عن بعضها البعض، ولذلك نصيحة لكم مستمعين بالإقامة فيها لمدة يومين على الأقل علشان تتمكنون من الحصول على الوقت الكافي لزيارة معالمها والتنقل فيها بواسطة شبكة الباصات والقطارات. وإلى معلم آخر من معالم كوريا الجنوبية، جزيرة جيجو البركانية اللي تعتبر جنة لكوريا الجنوبية. يتم الوصول لهذه الجزيرة بواسطة الطائرة أو السفينة من بوسان، ولكن نصيحة لكم مستمعين الامتناع عن ركوب السفينة للتنقل البعيد كونها تواجه تغيرات مفاجئة بسبب الطقس. وتوفر هذه الجزيرة إمكانية الاسترخاء التام لإنهاء رحلتك إلى كوريا الجنوبية، وذلك من خلال الشواطئ المنعزلة والجبال ومسارات المشي في الجبال البركانية الخلابة وفي فنادقها ومطاعمها الرائعة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أماكن الجذب السياحي في كوريا الجنوبية البيت الأزرق، وهو المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لرئيس جمهورية كوريا، ومعنى الاسم بالكورية شيونغ وبودادي يترجم حرفياً إلى جناح البلاط الأزرق، وستبهركم مستمعينا كل زاوية في المقر الرئاسي إضافة إلى مظاهر العروض العسكرية ومواكب حرس الشرف كل أسبوع.

0: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: ولمحبي الدراما الكورية ننتقل إلى جزيرة نامي أغاني الشتاء، وهو من الأماكن التي لا تحتاج إلى التعريف، لأن المكان اللي شهد تصوير المسلسل الشهير أغاني الشتاء أو شتاء سوناتا، ومن ثم أصبحت هذه الجزيرة مكان شهير للزيارة.
0: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: إيفرلاند، وهي أكبر مدينة ملاهي في كوريا الجنوبية بمساحة 100 هكتار، تحتل المرتبة الرابعة بين المنتزهات الأكثر زيارة في العالم بأكثر من 8 مليون زائر سنوياً، أغراهم شغف الدخول إلى أكثر من 40 لعبة ملاهي والسفاري وحديقة الحيوانات وحديقة الزهور وغيرها من الروائع. وإلى آخر معلم من معالم كوريا الجنوبية في رحلتنا لهذا اليوم، لوت العالمية، وهي أضخم مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، دخلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. تستقبل هذه المدينة 8 ملايين زائر سنوياً، وتضم حديقة في الهواء الطلق تسمى جزيرة السحر، وهي جزيرة صناعية داخل البحيرة تحتوي على مراكز للتسوق وفندق فخم ومتحف شعبي ومرافق رياضية ودور سينما، والجزيرة مرتبطة بالقطار الكهربائي. سافر ويانا. ومن هذه المدينة الترفيهية نكون وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في كوريا الجنوبية، جمهورية كوريا، هذه الوجهة الآسيوية المختلفة عن باقي الوجهات الآسيوية الأخرى. نلقاكم الحلقة المقبلة في رحلة ووجهة جديدة، وحتى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
0: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. أنت مفتاح التغيير، غير قليلا من عاداتك يغير الله كثيرا من أحوالك. واسأل نفسك، ماذا سأفعل اليوم لأكون أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ نافس نفسك واسعد قلبك واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هالوالد بو محمد. بو محمد عمره 80 سنة، يابه ولده العيادة، السكري كان مرتفع، ضغط الدم عنده مرتفع، تحاليله كلها ملخبطة، تبين أن بو محمد ما قاعد ياخذ أدويته. فبعد الأخذ المعلومات تبين أن بو محمد للأسف الشديد يعتقد أنه أخذ أدويته اليومية، أخذ أدويته اللي في الفترة الصباحية والفترة المسائية، ولكن بسبب الخلل بالذاكرة خلاه يلخبط. فنرجو الانتباه أعزائي اللي عندهم كبار بالسن إلى أدوية والدينهم ومساعدتهم في ترتيب هذه الأدوية في علب بسيطة تحدد في الفترة الصباحية والفترة المسائية، والتأكد من سلامة الذاكرة بأخذهم إلى أخصائيين للتشخيص من أجل صحتهم ومن أجل سلامتهم.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابع الهاجري.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير إخواننا وخواتنا الغاليين، أحبتنا في الله اللي نسعد بتواصلهم وبتفاعلهم الجميل معنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية وبرنامجكم المباشر مشوار الظهيرة. حياكم الله أحبتنا في هذا المساء الجميل، وطبعاً اليوم الخميس إن شاء الله يا رب يكون ويكند مميز وسعيد عليكم جميعاً. أكيد الواحد من بعد 5 أيام عمل أحبتنا يحتاج إنه شوي يقضي وقت أكثر مع أهله، مع أحبابه، مع أبنائه، مع أسرته، يروح عن نفسه. طبعاً مع إجازة نهاية الأسبوع يا رب تكون إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة وموفقة مليئة بالخير والبركة والأمنيات الجميلة على الجميع. حيا الله مساكم في هذا اللقاء المتجدد، ومع انطلاقة مشوار الظهيرة لهذا اليوم أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم. أيضا سعيد بأن يرافقنا اليوم في الإخراج طبعا أخونا العزيز والمميز أحمد صالح.

يا هلا وغلا بكل من يتابعنا، يسعد مساكم اخواننا واخواتنا الغاليين. احنا معاكم في مشوار الظهيرة عبر اثير اذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. اجواء جميلة طبعا اليوم، وموضوع ايضا مميز يمكن من مواضيعنا الاجتماعية الانسانية اللي نحب نطرحها معاكم في كل يوم على طاولة حوارنا في مشوار الظهيرة. طبعا بداية انا احب ارحب بكل من يحب يتفاعل معنا، يتواصل سواء عبر الاتصال المباشر على 1-74-352-22. أيضا أحبابنا اللي يتواصلون معنا عبر السوشيال ميديا، وأشكر كل من يتواصل أمانة سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال إنستغرامي الشخصي أيضا نسرين معروف. ما شاء الله أستقبل العديد والعديد من المسجات الجميلة والرائعة على كل ما نطرحه في هذا البرنامج. أحبتنا، في كل زمان كان المجتمع يبحث عن القدوة، لكن الفرق أن القدوة كانت تعرف غالبا طبعا بسيرتها. اليوم شوي الوضع اختلف بالنسبة للكثير من الناس. للأسف نقول أن بعض القدوات، أو اللي خلينا نقول في نظر البعض أن هي قدوات، أصبحت تعرف بعدد متابعينها أو بعدد اللايكات اللي حصلونها. وبين الشهرة والاستحقاق وبين التأثير الحقيقي والتأثير المؤقت، أصبح هناك سؤال مهم جدا يلح ويطرح نفسه: هل كل شخص مثلا مشهور يستحق أنه يكون قدوة، أم أن إحنا منحنا الشهرة سلطة أكبر مما تستحق؟ القدوة يا جماعة الخير هي مو صورة جميلة ولا كلمات منمقة، هي سلوك يحتذى به عندما تغيب الكاميرات، ومواقف تثبت القيم عندما تحضر المصالح. وبين من يصنع المحتوى ومن يصنع القيمة الحقيقية للإنسان تبقى المسؤولية مشتركة، لأن المجتمع هو المعني بحسن اختيار النماذج التي يجب أن تكون بالفعل قدوات حقيقية في حياتنا. إذن اليوم يمكن احنا نفتح هذا الموضوع معاكم أحبتنا، وحقيقة موضوع مهم جدا يطرح نفسه بقوة، خاصة يعني خلينا نقول في الفترة الأخيرة يا جماعة الخير، مع انتشار يعني هذا الزخم الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكن الناس يقولون أن السؤال ما عاد من هو الأشهر،

من هو الأجدر بأن يكون قدوة حقيقية؟ هل أصبح المجتمع مثلا يخلط بين الشهرة الحقيقية والاستحقاق الفعلي؟ برأيكم شنو اللي يجعل الإنسان فعلا قدوة في مجتمعه؟ أخلاقه، سلوكياته، إنجازاته، نجاحاته، أم فقط شهرته وتأثيره بغض النظر عن ما يقدم لهذا المجتمع؟ هل أصبحت الشهرة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي كافية ليمنح المجتمع بعض الأشخاص مكانة القدوة حتى لو لم يكون هذه الأشخاص جديرين بهذه القدوة وبهذه الثقة؟ ومن يتحمل مسؤولية صناعة القدوات اليوم؟ هل هو الشخص المشهور نفسه أم الجمهور اللي يمنح المتابعة واللايكات والتأثير؟ أم أيضاً خلينا نقول وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؟ يمكن هذه موضوعنا اليوم، وفعلاً هو من المواضيع المهمة جداً جداً اليوم، يعني اللي تستحق أن احنا نقف عندها ونطرحها في نقاشنا من مشوار الظهيرة. أرجع أذكركم أحبتنا، كل من يحب يتواصل عبر السوشيال ميديا من خلال إنستغرامي الشخصي نسرين معروف أو حتى حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أيضا حبايبنا اللي يحبون يتواصلون معنا بشكل مباشر على 1-7-4-3-5-2-2. أنا ما شاء الله عندي أمانة يعني رسائل كثيرة وصلتني من إخواننا وخواتنا جمهورنا الغالي. أول رسالة راح أقراها، أخوي أحمد السعد يقول مسي عليك بالخير مع عبد الله. أنا بالنسبة لي القدوة تبتدي بالأخلاق قبل أي شيء ثاني. ممكن الإنسان يكون ناجح جدا في عمله أو مشهور مثلا، لكن إذا كان أسلوبه مع الناس سيء أو يروج لسلوكيات خاطئة أكيد ما راح أعتبره قدوة، لأن الإنجاز مهم، ولكن الأخلاق هي اللي تعطي هذا الإنجاز قيمته الحقيقية. وعساك على القوة يا عبد الله على هذا الموضوع القوي. شكرا لك أخوي أحمد، شكرا على رسالتك الجميلة والقوية. أيضا أختي مريم حسن تقول السلام عليكم أختي نسرين، للأسف أصبحنا في زمن يقيس فيه البعض قيمة الإنسان بعدد المتابعين، وكأن الشهرة أصبحت شهادة حسن سير وسلوك. هناك أشخاص يمكن مو معروفين إلا في محيطهم الصغير، لكنهم يستحقون أنهم يكونون قدوات أكثر من مشاهير ربما يتابعهم الملايين، ولكن للأسف فاضيين أو فارغين من المحتوى. جميل أختي مريم، يعطيك ألف عافية. فعلا ترى يا جماعة يعني خلونا شوي نقترب أكثر من واقعنا اليوم، الواقع اللي نعيشه وهذه الزخم اللي قاعدين نشوفه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. في أشخاص وفي شخصيات حوالينا ترى يا جماعة الخير، وكلنا قاعدين نشوف هذا الشيء. نلقى شخص محترم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، مثقف، عنده خبرة في الحياة، عنده علم، عنده قدرة يعني في التأثير وفي التواصل، ويقدم محتوى مثلا خلينا نقول علمي أو ثقافي أو أدبي أو إخباري أو أيا كان، يعني خلينا نقول من المحتويات اللي لها تأثير وقيمة ثقافية أو علمية أو أدبية مثلا أو طبية أو ما شابه. رغم أن هذا الشخص ما شاء الله يعني تأثيره جميل، قاعد يقدم معلومات مفيدة، قاعد يقدم محتوى له قيمة المفروض في المجتمع، لكن للأسف نشوف أنه يعني شهرته أو حتى عدد المتابعين له أو عدد اللايكات اللي يحصلها على محتوى قليل جدا، في مقابل شخص طبعا احنا ما نعمم أبدا ولا نقصد أي شخص بعينه، احنا نتكلم اليوم في ظاهرة عامة مثل ما يقولون. نشوف مثلا شخص يقدم محتوى خلينا نقول يعني أقرب، وسمحوا لي على هالكلمة يا جماعة، للسفاهة أو للتفاهة أو ربما الابتذال، وفقط بغرض إضحاك الناس أو بغرض جمع المشاهدات، وللأسف نشوف أن المحتوى اللي قدمه ما في أي قيمة مضافة للمجتمع، ومع ذلك تأثيره صاير أكبر على الناس، عدد المتابعين عنده أكثر، اللايكات عنده أكثر، المشاهدات عنده أكثر. فلما نحط الاثنين، هذا الشخص اللي قاعد يقدم قيمة مضافة والشخص اللي قاعد يقدم محتوى تافه، نحطهم في كفتين،

نستغرب أن الكف الصاعدة واللي قاعدة ترجح هي كفة صاحب المحتوى التافه. نسأل نفسنا ليش يا جماعة؟ هل فعلا إحنا اليوم صار ما عندنا تمييز بين من يجب أن يكون هو قدوة يحتذى فيها بشكل فعلي في المجتمع؟ يمكن هذا السؤال يطرح نفسه وبقوة. أخي خالد يوسف يقول مع عبد الله، صراحة موضوعك اليوم وايد قوي مع الويكند. يقول أنا أحمل الجمهور جزء كبير جدا من هذه المسؤولية. لو توقف الناس عن متابعة كل شخص بس يبي يثير الجدل أو يقدم محتوى فارغ، لما استمر هؤلاء في الظهور بهذه القوة. إحنا من نصنع المشهور، وبالتالي إحنا نشارك في صناعة القدوة بين قوسين السيئة أيضا. يعني يمكن خالد أخوي الله يعطيك ألف عافية، أنت الآن جريتني إلى يعني جزئية وايد مهمة في موضوعنا اليوم. أنت قلت القدوة بين قوسين السيئة. يا جماعة هل وصلنا أن إحنا اليوم نقول أن في قدوة مثلا صالحة وقدوة سيئة، قدوة إيجابية وقدوة سلبية؟ إحنا دائما اللي نعرفه في مصطلح القدوة في مفاهيمنا وقيمنا أن القدوة هي يعني النموذج الصالح في كل شيء. لما نقول احنا نقتدي، يعني احنا نقتدي بالشيء الزين، بالشيء الإيجابي. ولكن اليوم خالد قال شغلة مهمة، شكرا لك يا خالد، قال احنا نشارك في صناعة القدوة السيئة بين قوسين. يعني يا جماعة ترى لاحظوا المفاهيم شلون بدأت الآن تتغير في حياتنا. فاطمة عبد الله حبيبتي تقول مع عبد الله الإنجاز وحده مو كافي، في أشخاص وايد ناجحين في أعمالهم لكنهم ما يحترمون الآخرين ولا يلتزمون بالقيم. القدوة الحقيقية هي اللي تجمع بين النجاح والأخلاق في نفس الوقت. كفى عليك يا فاطمة، كلام جدا جميل. أخوي جاسم الكعبي يقول السلام عليكم ورحمة الله. أختي مع عبد الله مسي عليك بالخير، وصراحة اليوم موضوعك ولا أروع مع الويكند. وسائل التواصل غيرت مفهوم الشهرة بالكامل. يقول مع عبد الله في السابق كان الإنسان يحتاج سنين علشان الناس تعرفه، أما اليوم فقد يصبح مشهور خلال كم ساعة بس بسبب مقطع واحد، وهذه جعل الناس تخلط بين الانتشار وبين القيمة الحقيقية. فعلا فعلا فعلا كلامك جميل أخوي جاسم. للأسف الشديد أن يعني اليوم صرنا نشوف بعض المقاطع اللي يمكن تنتشر في ثواني وتصير ترند وتصير هبة على السوشيال ميديا، وهذه المقطع للأسف أن المحتوى فيه، يعني أعتذر مرة ثانية يا جماعة إذا كنت أستخدم هذه المصطلحات، محتوى تافه، محتوى مبتذل في كثير من الأحيان، محتوى ما له أي قيمة أبداً. فقط اللي قاموا بهذه المحتوى بس لأنه يبي ينتشر بسرعة، يبي يظهر بسرعة، يبي يصير ترند بسرعة. فنشوف مثل ما يقولون بسرعة البرق ينتشر هذه المحتوى، وللأسف يصير ترند فعلا، ونشوف أن هذا الشخص في لحظات يتحول إلى مشهور. البعض يعني سامحوني يا جماعة، البعض يقولون والله يصير نجم في السوشيال ميديا. هل فعلا يا جماعة يعني نقدر نقول أنه هو نجم في السوشيال ميديا لأنه فقط نشر محتوى يعني بعيد تماما عن القيم، بعيد تماما عن الأخلاق، فقط بغرض الاستخفاف والتهريج والضحك، والبعض يقول يفرفش أو يعني يضحك. للأسف الشديد جاسم أنت حطيت يدك على نقطة وايد مهمة في موضوعنا اليوم. أختي سعاد علي تقول أمسي عليك بالخير مع عبد الله، أحيانا أنا صرت أحس أن حتى عيالنا صاروا يعرفون أسماء بعض، خلينا نقول اللي يطلق عليهم أنهم مشاهير في الإنترنت أو في السوشيال ميديا أكثر من أسماء الناس اللي يستحقون فعلاً أن عيالنا لازم يعرفونهم، العلماء، الأدباء، الشخصيات الوطنية المؤثرة. وهذه بحد ذاتها رسالة تدعو إلى مراجعة ما نقدمه للأجيال الحالية. الله عليك يا سعاد، الله أني يعني أصفق لك يا سعاد على المسج مالك، لأنه استوقفني. يعني أنا حتى من شفته قبل الحلقة والله أنه يعني انطبع في في في بالي المسج اللي أنت يعني طرشتي واللي قريته للتو. يعني مؤسف جدا يا جماعة، مؤسف

إن عيالنا اليوم لما نسألهم عن مثلاً شخصية وطنية مؤثرة، أحد المثقفين، أحد الأشخاص اللي قدموا إنجاز مفيد للمجتمع أو حتى للبشرية على مستوى العالم، العلماء، الأدباء، المثقفين، المؤثرين الحقيقيين، يمكن لما أسأله أقول له تعرف فلان؟ يقول لا، ما قد سمعت عنه، لا، ما قد قريت عنه، لا. طيب تعرف فلان اللي في السوشيال؟ إيه أعرفه، وايد حلو، وايد يضحكني، وايد كذا. يا جماعة، ترى اللي قالته سعاد إن إحنا هذه رسالة اليوم، رسالة حقيقية تدعو إلى مراجعة ما نقدمه فعليا لأجيالنا. يا جماعة، ترى للأسف إحنا قاعدين نبني يعني أجيال للأسف فارغة، أجيال ما قاعدة فعلا يعني تتأثر بشخصيات فاعلة وحقيقية في المجتمع، قاعدة تتأثر بشخصيات تقدم محتويات تافهة، محتويات ما تنم إلى قيمنا، إلى أصالتنا، إلى أخلاقياتنا، إلى أدبياتنا في التعامل وفي التواصل. فيا جماعة، إحنا بحاجة فعلا إلى هذه الوقفة اللي نراجع فيها نفسنا. شكرا يا سعاد، أحييك وايد وايد على ذكر هذه النقطة. أذكر برقمنا، أي حد يحب يتواصل على 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا الانستغراميين، ما شاء الله عندي زخم كبير من الرسائل عبر انستغرامي الشخصي نسرين معروف، شكرا لكل من يتواصل. أيضا أي حد يحب يشارك عبر رسالة من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي، أيضا عندكم المجال مفتوح على راديو بحرين. أخوي ناصر الإبراهيم يقول أم عبد الله، من يحصل على ملايين المتابعين يجب أن يدرك أن عليه مسؤولية وايد كبيرة، لأن أصبح يؤثر في عقول الناس سواء أراد ذلك أم لم يريد، لذلك لا يمكن أن يقول أنا حر وهذه شأن خاص فيني وما لي شأن إذا الآخرين كانوا يقلدوني. فعلا يا جماعة، فعلا يا ناصر، شكرا لك يا أخوي. المشهور يتحول تدريجيا يا جماعة عند الناس، عند الجمهور، وخاصة يعني احنا خلينا نتكلم اليوم ان هناك شريحة كبيرة جدا من جمهور السوشيال ميديا اليوم اهما من الاطفال، من المراهقين، من الناشئة اللي تأثرون بسرعة. هذا المشهور يتحول يمكن في في في يعني فترة بسيطة الى قائد رأي، وحطوا تحتها قوسين بالأحمر يا جماعة، يتحول إلى خطين بالأحمر عفوا، وحطوها بين قوسين قائد رأي. نعم، هذه المشهور يتحول في نظر خاصة يمكن هذه الناشئة أو هذه المراهقين والأطفال إلى قائد رأي، هو يقود رأي، يقود جمهور. فهذه الأطفال والناشئة والمراهقين يتأثرون فيه ترى يا جماعة، ممكن يقلدونه، ممكن يقتدون بما يقدمه. لذلك أي شخص حمل على عاتقه مسؤولية الشهرة اليوم، وأن أنت مشهور وأنت يعني لك متابعين وايد، لا تقول أنا حر، هذه شأن خاص فيني واللي بيقلدني كيفه أهو حر. لا، أنت مو حر، أنت يجب أن تمثل قيم مجتمعك، مبادئ مجتمعك، أخلاقيات مجتمعك، دينك، تربيتك، يجب أن تظهر في المحتوى اللي تقدمه. لذلك فكر مليون مليار مرة قبل ما تنزل أي محتوى وتصير مشهور والناس تتابعك. أختي هدى أم سلمان تقول أم عبدالله، موضوعك وايد حلو، وبرأيي القدوة ليست معصومة من الخطأ، لكنها عندما تخطئ تعترف بخطأها وتحاول إصلاحها، وهذه هو الصح، هذه القدوة الحقيقية، هذه الصفة وحدها تجعل الإنسان أكبر في نظر الناس. جميل جدا يا أم سلمان، القدوة الحقيقية إنسان في النهاية مو معصوم عن الخطأ، ترى كلنا بشر، احنا مو ملائكة، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. لذلك انا ممكن اخطئ، انت ممكن تخطئ، انت اختي الغالي ممكن تخطئين، فمو خطأ ان احنا نتراجع عن خطأنا، نعترف فيه ونحاول نصححها. شكرا حبيبتي أم سلمان. أخوي محمد راشد يقول والله يا عبد الله، شو نقول وش نخلي، المشكلة أن البعض أصبح يظن أن الشهرة إنجاز بحد ذاتها، بينما الحقيقة أن الشهرة مجرد وسيلة. أما السؤال الحقيقي اللي لازم الشخص المشهور يطرحه بينه وبين نفسه، سمعوا السؤال يا جماعة، يقول شنو قدمت بهذا؟

الشهرة. جميل يا محمد أخوي، شكرا لك أخوي محمد راشد براشد، شكرا شكرا شكرا من القلب. لو كل سؤال، لو كل مشهور فينا في مجتمعنا سأل نفسه هذه السؤال، يا ترى أنا شنو قدمت من خلال هذه الشهرة اللي أنا أمتلكها؟ شنو تأثيري الحقيقي؟ هل هو تأثير إيجابي؟ هل هو تأثير سلبي؟ هل فعلا أنا قاعدة أضيف للمجتمع قيمة؟ أو بالعكس أنا قاعدة أهدم قيم في المجتمع؟ سؤال وايد حلو أخوي محمد، شكرا لك. أختي ليلى الجابر من السعودية حبيبتي، حيا الله مس أخواننا وخواتنا الغاليين في السعودية الحبيب، تقول معبد الله يسعد مساك، هناك أمهات وآباء

الناس أعظم بكثير جدا من أثر الكثير من المشاهير المزيفين. صدقتي يا ليلى، فعلا يمكن في ناس هم ما يمتلكون هذه القدر من هذه الشهرة في محيطهم، لكن تأثيرهم حقيقي، إضافتهم حقيقية في محيطهم، في مجتمعهم، في بيئتهم. ألف شكر حبيبتي اختي ليلى، وتحية لكل الأحبة في المملكة العربية السعودية الغالية. أخوي علي مهدي يقول: أستاذة نسرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع اليوم فعلا يفرض نفسه وبقوة، خاصة في هذه الزمن. يقول: أعتقد أن الإعلام يتحمل جزء من المسؤولية أيضا، لأن عندما يسلط الضوء باستمرار على شخصيات لا تقدم أي قيمة حقيقية، فهو يساهم في منحها مكانة لا تستحقها. ما على كلامك كلام أخوي علي، نقطع على السطر. فعلا الإعلام المسؤول أيضا يتحمل هذه المسؤولية. نعم، الإعلام يجب عليه أن يبرز الشخصيات اللي تستحق أن تكون قدوة، النماذج الملهمة في المجتمع، الناس اللي يكون لهم تأثير إيجابي حقيقي على بيئتهم، على مجتمعهم، على الناس اللي حوالينهم. هؤلاء اللي يستحقون أن يكونون نجوم في الإعلام ويبرزون على أساس أنهم فعلا مؤثرين حقيقيين في المجتمع. ألف شكر لك يا أخوي. أختي نورة تقول: أم عبد الله، أنا أختار قدوتي من خلال طريقة التعامل مع الناس، وليس من خلال عدد الجوائز أو حتى الفلوس اللي يملكها. الأخلاق تظهر في التفاصيل الصغيرة. حبيبتي نورة كلامك جميل، وفعلا هذا هو المطلوب. أخوي حسين مراد يقول: أستاذة نسرين، مو كل شخص مشهور سيء، كما أن ليس كل مغمور صالح. جميل، جميل جدا، وايد حلوة الجملة. مو كل شخص مشهور سيء، ولا كل مغمور صالح. المشكلة مو في الشهرة نفسها يقول حسين، إنما في المعايير اللي نعتمدها عندما نمنح شخص مكانة القدوة الفعلية. جميل يا حسين، وأنا أتفق معاك. إحنا اليوم ترى لما نتكلم يا جماعة، مثل ما قلت قبل شوي في بداية كلامي، ترى إحنا اليوم لا نعمم أبدا، لا نستخدم صيغة التعميم في أي موضوع نطرحه، وفي أي طرح نتناوله معاكم صيغة التعميم مرفوضة جملة وتفصيلا. احنا دائما نتكلم عن ظواهر أو عن مواضيع تمس البعض، أو ربما نعني فيها البعض من الفئات في المجتمع وليس الكل. لذلك مثل ما قال أخوي حسين مراد، ترى مو كل شخص مشهور سيء، لا بالعكس، هناك مشاهير نرفع لهم القبعة، نحترمهم، أهما أساسا قاعدين يحترمون متابعينهم، يحترمون المحتوى اللي قاعدين يقدمونه. فبالعكس في هناك شخصيات مشهورة في مجتمعاتنا نقول لهم والله يزاكم الله خير، ما شاء الله مكفيين وموفين، والله يكثر من أمثالكم، وبالعكس إحنا معاكم، نوقف في ظهركم وندعمكم أن أنتم تنتشرون أكثر، يكون لكم جمهور أكبر، لأن اللي قاعدين تقدمونه قاعد يقدم إضافة حقيقية وقيمة مضافة للمجتمع، وهؤلاء بالعكس لهم كل الاحترام وكل التقدير. أختي ابتسام يوسف تقول: صراحة أم عبد الله، أكثر شيء يوترني أن بعض المؤثرين يغيرون آرائهم وقيمهم بحسب ما يحقق لهم مشاهدات أعلى، وكأن المبدأ اليوم صار قابل للتغيير إذا زادت الأرباح للأسف. فعلا والله كلامك يعني في محل أختي ابتسام. للأسف بعض من المؤثرين أو اللي نقول عنهم مؤثرين، للأسف مثل ما يقولون مع الخيل يا شجرة، أو إحنا ساعات نقول بالعامية مع الماية. يعني وين المكان اللي بيجيب له مثلا ترندات، بيجيب له أرباح، بيجيب له نسب مشاهدات أعلى، لايكات أعلى، بيمشي معاه للأسف. فهني صرت أرجح بين القيم والمبادئ اللي يجب أن الشخص يمشي عليها. أخوي سلمان الدوسري يقول: أختي نسرين، القدوة مو في الشخص اللي يقول لك شنو تسوي، بل من يجعلك ترغب أن تكون إنسان أفضل بمجرد أن تشوف هو إيش قاعد يسوي وتقتدي فيه. كلامك جميل أخوي سلمان، فعلا القدوة ساعات ترى مو بالكلام المباشر، يعني ساعات إحنا نقول هذا الشخص أنا مقتدي فيه، مو بلأنه هو قاعد يقدم لي نصيحة أو نصايح مباشرة بالكلام، أن ترى والله لازم نسوي كذا كذا كذا. أحيانا أفعاله، سلوكياته، نمط حياته، أسلوب تعامله، أخلاقه اللي قاعدة أنا أشوفها عبر مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، هي اللي قاعدة تعكس لي فعلا شو اللي أنا لازم أسوي. لذلك أنا قاعدة أقتدي

0: فيه فقط من خلال هذه الأفعال والسلوكيات. زينب الموسوي تقول: أستاذة نسرين، الجمهور أحيانا يصنع من الشخص العادي أسطورة ثم يغضب عندما يكتشف أنه يخطئ مثل أي إنسان. إحنا أيضا نبالغ في إعطاء بعض الأشخاص فوق حجمهم وأكبر مما يستحقون. فعلا أختي زينب، هذه النقطة، أن أحيانا إحنا نعطي بعض الناس أكبر من حجمهم، مثل البالونة اللي ننفخها ننفخها ننفخها، بوم، ممكن لحظة تنفجر وخلاص تنتهي وما لها أثر. لذلك إحنا أيضا نصنع بعض الأشخاص اللي هما فارغين، اللي هما أساسا ما عندهم أي شيء يقدمونه في المجتمع، بس إحنا نرفعهم نرفعهم نرفعهم إلى حد أن يعني بعدين إذا انفجروا نزعل ونقول ترى هما غلطوا أو أساءوا للمجتمع. آخر مسج بقرأ في الوقت الحالي، أخو يوسف العوضي يقول: النجاح الحقيقي هو أن يذكرك الناس بعد سنوات بالخير، لا أن يتذكرونك أن أنت بس كنت ترند يوم أو يومين. شكرا يا يوسف على هالمسج الجميل. إذا نحن معاكم في مشوار الظهيرة، خلكم معانا حتى الساعة 3.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى أخيه ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد، معربا جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستقبل قائد القوات المركزية البرية للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزيرة الشؤون الشباب تقوم بزيارة إلى مدينة شباب 2030 بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين، حيث اطلعت على سير البرامج التدريبية والمبادرات التي تحتضنها المدينة ودورها في تنمية القدرات الشبابية. وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يؤكد أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص انطلاقا من النهج الوطني الذي يولي أهمية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية وتعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. العاهل الأردني يبحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس المصري مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى استعادة التهدئة الشاملة في المنطقة. وأكد العاهل الأردني رفض الاعتداءات التي استهدفت الأردن ودولا عربية، فيما شدد الرئيس المصري إدانة تلك الاعتداءات ورفض أي محاولات تمس أمن الأردن واستقراره وسيادته. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية تعلن أن دفاعاتها الجوية تعاملت فجر اليوم الخميس مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
2: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
1: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: حي الله مساكم دائما معنا احبتنا عبر اثير اذاعه مملكه البحرين 102.3 اف ام. معاكم في مشوار الظهيره. يقولون ان السؤال ما عاد اليوم من هو الاشهر، بل من هو الاجدر بان يكون قدوه. فهل اصبح المجتمع اليوم يخلط بين الشهره والاستحقاق الحقيقي؟ برايكم شنو اللي يجعل الانسان قدوه حقيقيه؟ أخلاقه، سلوكياته، إنجازاته، نجاحاته، أم شهرته وتأثيره بغض النظر عن ما يقدم للمجتمع؟ هل أصبحت الشهرة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي كافية ليمنح المجتمع بعض الأشخاص مكانة القدوة حتى ولو كانوا مو جديرين بهذه الثقة؟ من يتحمل مسؤولية صناعة القدوات اليوم؟ هل هو الشخص المشهور نفسه، أم الجمهور اللي يمنح المتابعة والتأثير، أم أيضا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؟ حي الله كل من يتابعنا. طبعا أستقبل اتصال على 1-74-35-22. السلام عليكم.
1: سلام،
0: يا هلا ومرحبا أخوي، أخونا العزيز رائد البصري، حياك الله أخي رائد.
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا فيك
1: والممتاز أختي،
0: عسى عمرك طويل يا رائد، حياك الله.
1: الله يسلمك. موضوعكم جدا سريع طبعا اليوم.
0: نعم.
1: ويتكلم فيه عن القدوة.
0: صحيح.
1: القدوة طبعا لا تأتي من الانتشار. بل القدوة هي صفات يتركها الإنسان وسلوكيات. لما يقول القرآن الكريم ولكم في رسول الله قدوة حسنة،
0: اللهم صل وسلم عليه. نعم.
1: فمن وين جاب هالقدوة؟ خير الأنبياء جابها من الأمانة، من الصدق، من الأخلاق، إنك لعلى خلق عظيم.
0: نعم صحيح.
1: يعني صفات وأخلاق وسلوكيات ما تغير السراء وراء الضراء، كل هذه تصنع لنا رجل القدوة.
0: صحيح.
1: أنا لما أقول مثلا هذا قدوتي في هذه الحياة، من يعني يمتلك صفات، يمتلك مواصفات، يمتلك كاريزما،
0: صحيح،
1: تجعل منا هذه القدوة. لكن احنا اليوم نشوف طبعا من خلال التواصل الاجتماعي ان القدوات اللي قاعدة تطلع ما يديك المواصفات، يعني مجتمع قاعد يحط له شخص او افراد يشوفون اشخاص مجرد ما يشوفونهم في السوشيال ميديا ممكن عندهم محتوى تافه، محتوى هابط، فيصبحون للأسف قدوة. ففي خلط واضح بين القدوة الحقيقية
0: فعلاً
1: اللي احنا نقتدي بها وبين الخلط اللي تخلقه وسائل التواصل للأسف
0: صحيح
1: ممزوجة بالفوضى الخلاقة.

0: أيوة. رائد أخوي، قبل شوي كان في مسج وايد حلو من أحد أخواننا، قال أو واحدة من خواتنا تذكر، قالت إن للأسف حتى عيالنا اليوم الأجيال الحالية صاروا يعني لما تسألهم مثلا عن شخصية وطنية مثلا مؤثرة في الثقافة، في الأدب، في الرياضة، في العلم، في أي نوع من أنواع هذه المجالات ما يعرفونه، ولكن لو سألتهم مثلا عن شخصية كذي يمكن يعني مثل ما قلت اعتذر على الكلمة تقدم محتوى مبتذل ولا تافه ولا إسفاف ولا ما إلى ذلك، سيدي يعرفونه يقولون إيه والله هذه نحبه ونتابعه ويضحكنا. يعني للأسف الشديد حتى هذا الخلط اليوم اللي صار عند أجيالنا الجديدة فعلا للأسف، وللأسف إن إحنا قاعدين يعني ما ندرك خطورة شلون يعني تأثير مثل هالنماذج على أجيالنا الحالية. أخوي رائد،
1: أكيد له تأثير وبالذات وفي دول كثيرة الآن بدأت تسن قوانين
0: بالفعل
1: الأطفال إنهم ما يحملون معهم مثلا التليفونات والسوشيال ميديا يحجب عنهم.
0: صحيح
1: يعني دولة مثل الإمارات، بريطانيا، اليوم دول كثيرة في مناديات بعد حتى المجلس الوطني قبتين الشورى والوطني بعد في هناك يعني أصوات بدأت تبرز وتبقى خطورة هذا الشيء.
0: صحيح.
1: يعني إحنا مثلا على سبيل المثال أنا شكلتك تشبيه
0: نعم.
1: يمكن لما تروحين إلى حديقة مثلا للحيوانات تشبه السوشيال ميديا مثل الحديقة المفتوحة تحصلين الناس عدوين أي حيوان قاعدي
0: مثلا
1: يطالعون يتجمعون عند السبال الله يعزش
0: ويعز
1: السامعين.
0: نعم.
1: ليش؟
0: صحيح الكرامة للجميع،
1: أكثر شيء يسوي حركات بهلوانية نعم. ويضحك ويبتسم
0: نعم صحيح
1: زين، بينما ما يتجمعون غيره فأصبح الأضحوكة والأرقوز هو الشخص
0: بالفعل.
1: اللي يصنع لنا القدوة والانتشار.
0: نعم صحيح.
1: ففي فرق واضح بين الانتشار وبين القدوة
0: ومن يعني يستحق أن يكون قدوة فعلا
1: يستحق. فحني نجي إلى الدور، الدور على من؟ الدور علينا جميعا كلنا
0: أكيد،
1: الدور على الشخص اللي بينشر لنا تفاهات
0: نعم
1: وهو مؤثر يا زعم تأثرون بهذا لين الأطفال
0: صحيح
1: تأثرون بالمجتمع
0: نعم.
1: عليه أن يخاف ربه
0: صحيح،
1: عليه أن أحد يوقفه. كذلك وسائل إعلامنا المختلفة من صحافة من التلفزيون أنها تستضيف يعني مبين الشخصيات اللي
0: صحيح.
1: تستحق فعلا
0: أكيد
1: اللي قدمت لنا وتستحق إن
0: نعم.
1: الناس تعرفها يعني
0: أكيد أكيد
1: علشان نفك هذا الخلط اللي
0: صحيح.
1: نقول طرحه أو شوهها الإعلام
0: نعم.
1: أو التواصل الاجتماعي
0: التواصل. نعم أخوي رائد، أنا شكرت لك هذه المشاركة القيمة، شكرا أخوي رائد البصري أسعدنا بهذا الاتصال.
1: شكرا.
0: ألف شكر لك شكرا. مع السلامة. أيضا باخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله أخوي أبو حسين.
2: مسيك الله بالخير سادتنا الكبيرة، شلونك؟
0: الله بالنور الله. والسرور، طب حالك يا أخوي حياك الله.
2: الله يطول عمرك. طبعا تحياتي ليش لهذا المخرج الشاب الجميل صاحب الأخلاق الراقية ما شاء الله عليه.
0: الله يخليك.
2: وأنتوا كلكم ما شاء الله عليكم، بس بقول لك أستاذة نسرين نقطة، أنت تروحين الأسواق الشعبية وتجلسين
0: نعم.
2: في المقاهي.
0: صحيح.
2: لأن ما شاء الله تعرفين كل اللي قاعد يصير في البحرين.
0: يعني نعم تفضل.
2: يعني تعرفين آراء الناس يتحب والناس دي ما شاء الله عليك قدمتي موضوع جدا مهم لازم لهذا الموضوع يكون لحل جذري مثل ما أنت قدمتي ما شاء الله عليك في المقدمة الجميلة اللي قدمتي لنا فعلا 1 2 3 4 مثل من هالسوالف اللي نقوله فعلا الله يحفظك أستاذة نسرين.
0: أنت
2: طبعا إعلامية كبيرة وراقية وتاج على رأسنا كلنا.
0: الله يسلمك
2: اللي
0: دائما راسك.
2: تقدمين بما يمس المواطن ويمس الشارع البحريني اللي تقدمين بما احنا فعلا نتابع كل يوم بس احنا نقول ساعات اليوم نعطي مجال للآخر
0: والله نتشرف فيكم يا أخوي وبالعكس هذه دورنا أخوي صلاح هذه دورنا
2: بس في مواضيع مواضيع كلها حليوة بس في مواضيع ما يخلي الواحد إلا لازم يتصل
0: والله نتشرف فيك تفضل يا أخوي صلاح حيا
2: أستاذة نسرين يطول عمرك فعلا أنت مثل ما قدمتين خصوص بعض الناس اللي يدخلون مثلا في المجال السوشيال ميديا والسوالف فأنا بس بقول نقطة بسيطة مثلا
0: نعم.
2: ليس بمدحا لنفسي وإنما أقول الحقيقة لإذاعة مملكة البحرين
0: نعم.
2: أنا من حوالي 25 أو 30 سنة أشارك في إذاعة مملكة البحرين
0: صحيح.
2: والحمد لله مملكة
0: صحيح.
2: البحرين طلعوا اسم هذا الإنسان الطيب الفقير الحليو مثل ما نقول

0: والناس عرفوني من إذاعة مملكة البحرين. وما بقول الكل يحبني بس الحمد لله والشكر إذاعة مملكة البحرين اللي يبرزون الأسماء الموجودة عندنا في مملكتنا الغالية. ودائما المخرجين والمقدمين والإعداد والسوالف دائما هما 10/10 مثل ما
1: الله يسلمك.
0: نرجع لموضوع السوشيال ميديا بخصوص بعض الناس اللي مثلا يعني معذرة مثل ما أنت تفضلتي إن البعض مثلا يسوي روحه بدون بعض المسميات إنه يسوي روحه 1 2 3 4 إذن عشان المشاهدات. إذن أنت عزيزي اللي قاعد تسوي دي المواضيع أنت حين يمكن الشباب باكر تكبر باكر يصير عندك مرة والمرة تكون من عائلة راقية وباكر يصيرون عندك عيال باكر العيال دلين يكبرون يشوفون أبوهم كان أراغوز ما يصير. يعني لازم أنت تحط عندك نقطة جوهرية تقدم بما يعطي لشخصيتك أنت أمام الآخرين أمام المجتمع أمام الناس. لما تروح المسجد تروح أحد المجالس الموجودة لما يشوفون مثلا ولد فلان هذه كبر طبعا شوي قال هذه فلان بن فلان هذه يقدم مواضيع طيبة مواضيع جميلة مواضيع راقية مواضيع 1 2 3 فالناس يستمتعون بحضور هذا الشخص للمجالس. نرجع للموضوع الآخر بخصوص بعض الناس اللي يسوون بعض الإعلانات الترويجية من السوالف دي. أوكي أنت مشهور لكن ليش بالمعنى تقدم الفقرات اللي ما يليق فيك؟ يعني أوكي أنت تأخذ أجر على الإعلان وأنت صرت مشهور وصرت حليو وصرت زين والناس يتابعونك وتحصل المبالغ الموجود، لكن ليش تصير يعني
1: نفس ما قال قبل شوي يخونا رائد أراغوز يعني
0: بالمعنى يعني أراغوز تصير وانت عندك مرة وانت إنسان محترم عندك أب عندك أم عندك 1 2 3 4 دي كلها ما على أنت استمتع بالإعلان اللي سوى بمصداقية ولا تنزل من شخصيتك. شخصية الإنسان مثل ما نقول إحنا الأب والأم لما يربون الولد يستمتعون باسمه عقب ما يكبر، لكن انت بتظل عشان بعض المواد الماديه مثل ما نقول من السوالف دي ترى دي بتروح ترى
1: اكيد وهذا التاثير بيبقى ترى. والناس يعني مقطع كلامك الا بالخير اخوي صلاح.
0: نعم.
1: ترى الناس يعني ما تنسى يعني خاصه
0: ما تنسى
1: ما تنسى وبيتم هذا التاثير السلبي خلينا نقول اللي انت قدمته ويعني مثل ما يقولون نزلت يعني مستواك وقيمتك مثلا الى مستويات لا تليق فيك ولا بدينك ولا بمجتمعك بيتم انعكاسها ترى عليك. يعني نفس ما قلت يعني للاسف بعضهم يكونون مثلا عندهم اهل امهات اباء اخوان خوات ابناء ازواج زوجات فيعني مو بحلو مثلا نفس ما قلت الان مثلا ولدك يمكن يكون صغير مع كل الاحترام والتقدير للجميع يمكن احنا هو ما يفهم ولكن مثلا مع تقدم العمر بيكبر شوي شوي بيشوف انه والله ابويا وامي كانوا والله في يوم من الايام يقدمون محتوى غير مناسب او غير لائق او فهذا الشيء ترى حتى بينعكس عليه على يعني هو نظرته لنفسه في المجتمع نفسيته تأثره. هذه امور وايد مهمه لازم الواحد ياخذها بعين الاعتبار فعلا يا صلاح.
0: صح صح صح على مو اخر نقطه بقولها
1: تفضل
0: يطول عمرك. احنا بنقول ما نقول المينون يعني نقول إنسان شوي مني تعطينا دينار أو 10 دينار ما يستانس، لما تعطينا الخردة يخرخشهم يستمتع. وأتمنى التوفيق للكل.
1: شكرا أخوي صلاح، شكرا لك يا أبو حسين. ألف شكر لك. يعني نقطة ترى مهمة كان أخونا صلاحي بيوصلها فعلا من خلال مداخلته اللي أنا قلتها يمكن وعلقت عليها. يعني اليوم أنت كشخصية مشهورة أي محتوى بتقدم على تقديم هذه المحتوى من خلال السوشيال ميديا اسأل نفسك قبل، هل هذه المحتوى بعد سنوات أنا بينظر لي أنا شخصيا عليه بشكل إيجابي أو سلبي؟ هل بيكون له قيمة أو بصير أضحوكة في عين الناس؟ هل الناس بتقول مثلا والله رحم الله والديه وكثر الله من خير أنه قدم لنا هالمحتوى، ولا بيقولون والله افتكينا منه يعني وأحسن أنه هو خلاص اختفى من السوشيال ميديا؟ قارنوا يا جماعة ترى بين الشيئين. هذه تساؤلات لازم كل شخص عندك متابعين أن تعتبر مشهور فكر في هذه الأسئلة قبل ما تقدم أي محتوى. إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة وأجواء ظهيرتنا المميزة، خلكم معنا عبر أثير.

أسعد الله كل أوقاتكم معنا أحبتنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. ونرجع نقول أن السؤال اليوم لم يعد من هو الأشهر، بل من هو الأجدر أن يكون قدوة حقيقية. فهل أصبح المجتمع يا ترى اليوم يخلط بين الشهرة والاستحقاق؟ طبعا طرحنا محاور عديدة، وما شاء الله يعني إلى الآن أنا قاعدة أستقبل رسائل كثيرة على موضوعنا اليوم. أختي أمينة محمود تقول مع عبد الله، في النهاية أنا تشوف أن السؤال ليس فقط من هو الأشهر ولا حتى من هو الأكثر نجاحا، بل السؤال اللي يجب أن نطرحه على نفسنا هو لو عيالي صاروا نسخة من هالشخص هل راح أكون فخورة بهالشيء؟ إذا كانت الإجابة نعم فهو يستحق أن يكون قدوة، أما إذا كانت الإجابة لا فلا ينبغي أن نخدع أنفسنا ببريق الشهرة أو كثرة اللايكات والمتابعين. الشهرة قد تفتح الأبواب لكنها لا تصنع الاحترام، أما الأخلاق والصدق والأثر الطيب هما اللي يمنحون الإنسان مكانة تبقى حتى بعد أن تنطق.

طفئ الأضواء. يا سلام على هالمسج الروعة حبيبتي أمينة، شكرا الغالية، كلامك وايد حلو. على فكرة أختي أمينة بسطتها لنا وايد ترى المسألة يا جماعة، لما نقول إحنا هل كل شخص يستحق أن يكون قدوة؟ طيب يمكن بعض الناس مثلا بيحتارون في السؤال. الإجابة اللي قالتها أمينة من خلال سؤال هي طرحته، قالت خلونا نسأل نفسنا باختصار، الحين في أمامي مشهور يقدم محتوى معين، أنا بسأل نفسي عيالي إذا صاروا نسخة من هالشخص أو من هالمشهور هل بكون فخورة فيهم؟ إذا كانت إجابتي نعم، نعم إذن هذا الشخص هو قدوة. لكن إذا كانت إجابتي لا، مستحيل برضى عيالي يكونون نسخة من هذا الشخص، إذن هذا الشخص أو هذا المشهور مب قدوة أو لا يستحق أن يكون قدوة. شكرا يا أمينة حبيبتي، بسطتي العملية بشكل كبير. أخوي فيصل الدوسري من السعودية يقول السلام عليكم أختي نسرين، أمسي عليك بالخير وعلى كل المستمعين في هذا البرنامج الرائع. أعتقد أن الإنسان يجب أن يكون قدوة في حياته الواقعية قبل أن يكون قدوة فقط عبر التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت مثل ما نقول. ما الفائدة من شخص يتحدث يوميا عن الأخلاق بينما ما يعرف المقربون عنه يكون عكس ذلك؟ المشكلة أن وسائل التواصل تعرض لنا جزء صغير جدا من حياة الناس، بينما القدوة الحقيقية تعرف بمن عاشروها سواء في العمل، في البيت، في المواقف الصعبة. لذلك لا ينبغي أن نبني أحكامنا على الصورة التي يصنعها الشخص لنفسه، بل على أثر الحقيقي في من حوله. كلام جميل أخوي فيصل، تحية لك ولكل أحبتنا أخواننا وخواتنا القليلين في السعودية الحبيبة. أختي هناء يوسف تقول أستاذ نسرين أكثر ما يقلقني ليس الجيل الحالي بل الأطفال اللي لا يملكون إلى الآن القدرة على التمييز. الطفل غالبا يعتقد أن كل مشهور هو شخص ناجح ويستحق التقليد، لذلك فاختيار القدوات لم يعد قضية شخصية، اليوم صار الموضوع مرتبط بقضية تربوية ومجتمعية. إذا لم تقدم الأسرة والمدرسة نماذج حقيقية للأطفال أنهم يحتذون فيها، فإن الفراغ راح يملأ أي شخص يمتلك شهرة حتى لو كانت بلا مضمون حقيقي. يا سلام عليك يا هناء، ما شاء الله عليكم يا جماعة، يعني دائما طرحكم يثري الموضوع اللي يكون مطروح للنقاش. آراءكم تكون وايد قوية وفي الصميم، وإحنا كلنا قاعدين نستفيد منها أمانة. ألف شكر أختي هناء. أخوي حسن يقول الإعلام ومنصات التواصل أختي عبد الله لا يفرضون علينا من نقتدي به، ولكنهم يوجهون انتباهنا باستمرار إلى أشخاص معينين. لذلك أعتقد أن على الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مسؤولية أخلاقية أيضا، لأن كثرة الظهور تمنح الإنسان مصداقية في نظر البعض حتى لو ما كان يستحقها. ولما يتكرر تقديم الشخص نفسه على أنه نموذج ناجح بين قوسين يبتدي الناس تلقائيا يقلدونه. لهذا يجب أن يكون هناك توازن أكبر في إبراز الشخصيات اللي تقدم علم أو خلق أو إنجاز حقيقي وليس فقط مجرد أرقام ومشاهدات. نعم أخوي حسن أتفق معك، هذه دورنا أيضا في وسائل الإعلام، في المنصات الرقمية، المنصات المؤثرة بشكل فعلي، يجب علينا إبراز القدوات الحقيقية، النماذج المؤثرة بشكل يعني حقيقي وصادق وإيجابي. يجب على المنصات الرقمية أن هي تبذل جهد في إبراز هذه النماذج، لأن هذه الأشخاص هم اللي يستحقون التقليد ويستحقون أنهم يكونون قدوات في مجتمعاتهم. أختي سارة تقول برايي يجب أن نتوقف عن ربط النجاح بالشهرة، هناك آلاف الأشخاص انجحوا في تربية أبناء صالحين وخدمة مجتمعهم أو أداء أعمالهم بإخلاص من دون ما حد يعرفهم. هؤلاء أيضا ناجحين وربما أكثر تأثيرا في المجتمع من مشاهير يملكون ملايين المتابعين. المشكلة أن عيالنا صاروا يشوفون النجاح فقط في الأضواء، بينما النجاح الحقيقي يعيش بعيدا عن الشهرة والأضواء والكاميرات. جميل يا سارة، ألف شكر لك. بقرأ مسج أخير من أخوي عبد الله الشمري من السعودية، يقول أستاذ نسرين أحيانا أشعر أن المجتمع يظلم أصحاب الإنجازات الحقيقية لأنهم غالبا يكونون مشغولين بأعمالهم وما يجي

يجيدون تسويق جميل، تسويق أنفسهم بشكل صحيح، بينما يمنح اهتمام كبير لمن يجيد الظهور فقط لمجرد الظهور. لذلك أصبح مثلا الطبيب المخلص، المعلم المبدع، الباحث المجتهد، الرجل اللي يسعى في الخير واللي يعمل بصمت أقل شهرة من أشخاص ما يقدمون سوى الترفيه أو الجدل. وطبعا الترفيه، احنا نتكلم عن الترفيه، خلينا نقول يعني التافه أو السفيه يا جماعة. يقول المشكلة ليست في وجود الترفيه، وإنما في اختلال الموازين اللي خلت الشهرة تتقدم على الاستحقاق الحقيقي مثل ما تفضلتوا. أخوي عبد الله ألف شكر لك على هالتواصل. أمانة كل المشاركات اليوم أضافت الكثير والكثير لموضوعنا. شكرا يا جماعة الخير، حقيقة أنا شخصيا استفدت وايد من آرائكم اللي قدمتوها في حلقة اليوم. في النهاية نقول الشهرة قد تفتح للإنسان أبواب التأثير، لكنها لا تمنح تلقائيا شرف القدوة. القدوة الحقيقية لا تقاس فقط بعدد المشاهدات واللايكات، بل بعدد القيم اللي تتركها في النفوس، ولا بعدد الإعجابات، بل بعدد الأرواح اللي تدفعها إلى الخير. لذلك عندما يراك الآخرين نموذج يحتذى به، يا ترى السؤال المهم اللي لازم تسأله لنفسك، شنو الأثر اللي راح يرثون منك؟ هل اسم فقط اشتهر عندهم، أم أثر يستحق أنه يبقى طول العمر؟ هذا السؤال يجب على كل شخص نال شهرة في حياته يسأل نفسه ويسمع إجابته بينه وبين نفسه. شكرا لكل من تواصل معنا اليوم، حقيقة استمتعت وايد بهذه الرحلة الحلوة معاكم من مشوار الظهيرة. نلتقي إن شاء الله يوم الأحد الجاي على الخير والمحبة في لقاء متجدد من مشوار الظهيرة. لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم. تحيات أيضا أخوي العزيز المميز اللي رافقني اليوم في الإخراج أحمد صالح. نلتقي دائما على خير، دمتم في أمان الله وحفظه، وأتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. مع السلامة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: متحدين نقف، متفرقين نسقط.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما جفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي.

حسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيمي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا.

0: إيه لا لا خلاص أنا عندي توكيل إن شاء الله من أختي. العصر راح نمرك وانت فاهم معاك. إيه طبعا راح نرفع قضية. على خير على خير. يلا في مال الله.
1: إيش قال؟
0: عطيت خبر حق المحامي يبا علشان موعدنا اليوم.
2: إيش صار؟
0: وصلنا حق اللي انشرت الفيديو. إيه طبعاً وراح يستدعونها اليوم في الإدارة.
1: أنا بأي وياك.
2: أنا اللي بروح.
1: أكيد إيه بتهرب أو بتجيب أهلها معاها.
2: المهم لو أنكرت.
0: كل شيء مبين بالأدلة ما تقدر تقول لا.
2: ما أدري وقتها إذا شفتها إيش بيصير فيني.
0: لا لا لا لا مسكي أعصابك ترى ينقلب كل شيء عليك.
2: واي أحس في شيء بارد بيصير على قلبي.
1: ما أدري أنا أفكر أني أحرمك من الطلعة.
0: لا يبا لا ليش تحرمها؟ خلها تعيش حياتها طبيعية وإن شاء الله مع القضية خولة تنشرها في حسابها والكل بيحط لها 1000 حساب.
1: صحيح هالغلطة هذه لازم تنبه الجميع عشان لا يسوون سواتها.
0: المهم يا خولة تمالك يا أعصابك.
2: أتمنى يا صقر أتمنى. أنت ما تدريش كثر أنا عشت مهمومة وتعبانة.
0: ايه هذه برامج التواصل تحملوا اللي يكون منها وهذه ضريبة الشهرة.

0: انت الاخت خوله؟
1: اي نعم.
2: انا اخوها صقر.
0: والنعم فيكم، تفضلوا.
1: وين هي؟
0: في الغرفه الثانيه، خلاص حققنا معاها.
1: انا ابي اشوفها.
0: بتشوفينها جايه مع ابوها الحين.
2: ابوها ولا بروحها؟ تنازل ما راح نتنازل.
0: خلاص يا جماعه طول بالك، هذه كاهي.
1: ابرار.

0: سامحيني بس أنا
1: ليش سويتي فيني كذي؟ ليش؟
0: صدقيني أنا ما كان قصدي أشهر فيك.
1: مو قصدك وتصوريننا وإحنا ما ندري؟
2: قص عليها الشيطان.
3: لو سمحت لا تجاوب بدالها.
2: أخوي شوف شيبتي، أنا رجال صاحب مرض.
3: بنتك اللي بالتحاسب عشان تعرف غلطتها.
4: وبنتك يوم انشرت الفيديو ما عرفت إن خولة عندها أهل؟
3: ها ردي.
0: إيه كنت أعرف.
1: وليش سويتي فيني كذي؟
2: هذه البرامج اللي خربت بيوت العالم.
4: لا ما لها شغل البرامج، أنت واللي تستخدمونها غلط.
1: الحين اللي يصور ويشهر في الناس ما يعرف إن هذا غلط؟
3: قولي ليش صورتي خولة بالسر وشهرتي فيها؟
0: أنا ما كان قصدي. أنا

0: وهذه يزاتي؟ يزاتي إن أنا وثقت فيك؟
1: بعد هذا اللي صار.
2: إيش تطلب مني يا أخ صقر مع أختك؟ أمروا.
3: أنا برفع قضية عند المحامي بعد ما أستلم التقرير منك.
2: تفضل. أنا خلصت التقرير. بس لو سمحت وقع هني.
3: حاضر.
2: شذي وقعت كله.
1: والله يخليك تنازلين. سامحيني سامحيني.
0: ما راح تنازل. ما راح تنازل. واليوم في سنابي راح أقول الصدق وأخلي اسمك على كل لسان مثل ما سويتي فيني. ما أنت رفيجتي.
4: بشرة وش سويتوا؟
3: والله ماكو مثل ما توقعت. جاية مع أبوها.
4: ما قلت لك تبي التنازل؟
0: إيه أبوها ريال كبير وتعبان.
4: وتنازلتي يا خولو؟
0: لا يبا لا ما تنازلت. شلون؟ أنا أبي أرفع عليها قضية.
3: أبوها ريال مسكين قاعد يحاول فينا.
0: لأنه صار الصج.
3: إيه بس أهلها ما لهم شغل. هي اللي فكرت ودبرت.
4: يعني مثل ما يقولون مع سبق الإصرار والترصد.
0: يبا هي الغيرة تارسة قلبها علشان الكل يحبني.
4: شفتي شفتي الحقد والحسد وين يوصل.
0: يبا هذه البرامج تهدم. بس قانون الجرائم الإلكترونية يوم ما أقروه حمى حقوق كثير من الناس.
4: شا أقول لك يا بنيتي، الحين حتى الصديج ما تأمني له.
3: بالعكس كذي يا خولة بالتعبين من الشك.
4: شلون يعني تعيشين في شك وتنعزلين عن الناس؟
3: طلعي وكملي شغلك بعد ما بين الحق. طالما ان القانون موجود ويحمي كل واحد ويعطي كل ذي حق حقه.

0: شنو صاير؟
1: تعال بغيتك بموضوع.
0: تعال صج ما قلت لك عرفنا من اللي شهر بالفيديو.
1: أدري يبا وأدري النصادة والبنت بعد.
0: ها شلون عرفت؟
1: كلمت أبوك وطلعت السالفة إن الناس هذول مدخلين واسطات كبيرة في الديرة.
0: أها وصلت لي كذي.
1: إي طبعا لأن المحامي اللي وكلته تكلم في الموضوع.
0: إي صح صح في التواصل الاجتماعي كل الناس دروا واضح المسألة.
1: قالوا عاد يبون يدفعوا لكم مبلغ كبير مقابل انكم تتنازلون.
0: ويه لهالدرجة الناس قامت تخلص الموضوع بالواسطة والفلوس؟
1: واللي ما يغلط ما يتعلم من غلطه.
0: ويمكن باكر يتكلمون انها تنازلت نظير مبلغ مالي.
1: زين بالله شنو الرد؟
0: انا رافض واختي رافضة والقانون بياخذ حقنا ان شاء الله.
1: تعتقد عاد صج بيسكرون الموضوع؟
0: والله ما أدري طالما في يد محامي ما أتوقع يقدرون.
1: يمكن يوصلونه ويحلونها ودي معه.
0: بهذا الشيء يكون القرار حق خولة.
1: تصدق الحين أنا قمت أخاف من أي مسج يوصلني خصوصا إذا في فضيحة. قمت ما أرسل ولا ودي أستقبل ولا أشوف.
0: إيه معود الحين قانون الجرائم يحكم بالتعويض ولو بعد مرات حسب الحالة يمكن يكون سجن.

0: ما شاء الله يبا ضحكنا معاك من صارت مشكلة خولة وما شفتك تضحك.
1: والله ما أدري شو أقول لك يا ولدي، لكن إذا قلت لكم بتعجبون.
2: ليش يبا؟ أحد داز لك شيء يضحك؟
1: إيه نكتة، نكتة بس غريبة.
0: نكتة غريبة، قولها يبا، قولها تكفى.
1: تصدق صقر طالبيني برنامج إذاعي؟
2: صج يبا رد قول لهم أوكي.
1: والله يا بنيتي فشلة، عقب هالعمر هذا كله أروح لقاء؟ زين شا أقول
0: يبا؟ أنا قايل لك النصايح اللي قلتها في السناب ضربت وفادت ناس وايد.
1: وشنو أقول
0: يبا؟ أنا أقول لك شو تقول، دق على المعد وراح يفهمك،
2: وبعدين أنت تفاهم معاه عشان تنصح الناس.
0: وبعدين أنا ما أعتقد أن اللقاء بيكون صعب وايد.
2: واي كذي معناته راح تتحداني يبا؟
1: طبعا أنا بستمر في النصايح، لكن في حدود هالقنافة اللي أنا قاعد عليها، ولا أقول نصايح

0: صحيحي وأنا أتمشى في البيت في أجواء المنزل.
1: يعني قصدك عني؟
0: لا أنا قصدي أن الغلطة نستفيد منها يا خولة، لكن خصوصياتي الناس ما لها شغل.
2: هذا طبيعي يبا.
0: ما عليه، أنت وكلتي المحامي الخاص بحسابك؟
1: طبعا يبا، ونزلت في حسابي أي قذف أو رد يسيء لي رح أرفع قضية.
3: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السياب، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
4: عيش يومك مستمعين الكرام،
5: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
6: هذه المواقف

0: هذه البرامج اللي أحبها.
1: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام.
0: وصلت الحين. يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا. ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإذاعة تكلمني. إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم
1: ما خط القلم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني 3 مرات، ثم قال: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. متفق عليه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه يوما: يا بني، إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. ولأن تمازح وأنت مجنون خير من أن يمازحك مجنون، وزلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر، ومن لا عقل له فقد استراح.
1: ما خط القلم.
0: يقول الكاتب والسيناريست البريطاني هيوال بول: في كل العلوم تأتي الأخطاء قبل الحقيقة، وهذا أفضل من أن تأتي الأخطاء في النهاية. من نوادر أبي العيناء أن وعده ابن المدبر يوما بدابة، فلما طالبه بها قال ابن المدبر: أخاف أن أحملك عليها فتقطعني ولا أراك. فقال أبو العيناء: عدني أن تضم إليها حمارا لأواظب مقتضيا. ووعده أن يعطيه بغلا، فلقيه بعد مدة في الطريق فقال: كيف أصبحت يا أبا العيناء؟ قال: أصبحت بلا بغل. فضحك ابن المدبر من قوله وبعث البغل إليه.
1: ما خط القلم.
0: إن الحق بغير القوة ضائع، والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام. جمال عبد الناصر. قال أبو العتاهية: أخلايا، بي شجو وليس بكم شجو، وكل امرئ عن شجو صاحبه خلو، وما من محب نال ممن يحبه هوى صادقا إلا سيدخله زهو. رأيت الهوى جمر الغضا غير أنه على كل حال عند صاحبه حلم.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.

0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

أصدقاء الموسوعة، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى مطالعة علمية معرفية جديدة.

في جسم الإنسان 6 غدد صغيرة تتراوح أحجامها بين حجمة حبة البازلاء وبين حجم البيضة، وهي لو وضعت معا في الميزان لبلغ وزنها نحو رطل تقريبا، ومع ذلك فعليها يتوقف طول الشخص أو قصره ونحافته أو بدانته وسرعة تفكيره أو بطئه وهدوء طبعه أو حدته وسرعة غضبه. تعالوا نطالع معا هذا الموضوع الذي كتبه الدكتور إبراهيم فهيم.

يقول الدكتور إبراهيم فهيم: الغدد الست التي نتحدث عنها عزيزنا المستمع هي الغدد الصم التي لها القدرة على تغيير أخلاقنا أو شخصياتنا إلى حد نعجز عن تصوره. فلو أن واحدة منها أو اثنتين اضطربتا في تأدية وظائفهما، فقد يصبح الرجل الحكيم أبله أو المرأة الفاضلة شيطانة.

أعزائنا، إذا أخفقت الغدة الدرقية التي توجد في مقدمة الرقبة في صنع القدر المناسب من الهرمون في الطفولة، وقف نمو الطفل العقلي والجسمي وتشوه شكله. ولو بلغ عمره 28 عاماً، فإن نموه وإدراكه يظلان لطفل في الرابعة. أما إذا حدث هذا الإخفاق بعد سن البلوغ، فإنه يسبب تورماً بالجسم، كما يسبب الصلع والبله والضعف الشديد.

ولكن ماذا يحدث أصدقائنا إذا زاد إفراز هذه الغدة الدرقية لسبب ما، كما يحدث عادة بعد الصدمات النفسية الشديدة؟ إن حيوية الجسم وحدة الذهن تتضاعفان بدرجة يذوي معها البدن ويسرع النبض، ويصبح العقل في حالة نشاط متواصل، وبغير علاج لا يلبث الشخص أن يقضي على صحته، هذا بالإضافة إلى جحوظ العينين.

أصدقاء موسوعتنا، إلى جوار الغدة الدرقية في الرقبة توجد مجموعة من الغدد الصغيرة تعرف باسم جرات الدرقية، وهي ذات أهمية حيوية بالنسبة للإنسان، فبدونها تتقلص عضلات الجسم وتنتهي حياة المصاب. وأثر هذه الغدد على الشخصية قوي أيضا، فإذا ما افتقر الشخص إلى النسبة الصحيحة من هرمونها أصبح سريع الضجر، حاد الطبع، مرهف الحساسية، فينفجر غاضبا لأتفه الأسباب. ويقال إن هتلر في أخريات أيامه أصيب باضطراب في هذه الغدد، وأغلب الظن أن هذه الغدد هي سبب التغيرات اليومية في الأمزجة التي نصادفها جميعا، فهي حين تضطرب تبدو الحياة قاتمة مظلمة، ويبدو كل شيء في نظرنا معاديا لنا. وحين تكون الغدة صحيحة تصبح نظرتنا إلى الحياة خلال منظار وردي اللون. وكما هو الحال في جميع الهرمونات، فإن زيادة هرمون هذه الغدة مضر كما هو الإقلال منه، فالعظام في هذه الحالة تصبح هشة سهلة الكسر، ويضعف الذكاء وينعدم الطموح، والعلاج هنا ينحصر في إزالة الغدد المريضة جراحياً.

أيها الأعزاء، ويقول الدكتور إبراهيم فهيم في حديثه عن الغدد الست التي تصنع شخصية الإنسان: يهيمن على التوازن الكيميائي للجسم ثلاث غدد صغيرة لا يزيد وزنها جميعا على ثلث الأوقية، هي الغدة النخامية الموجودة في قاع الجمجمة والغدة الكظرية الموجودة في على كل كلية. وعندما يتعرض الإنسان للبرد مثلا، تفرز هذه الغدد هرمونات تضيق الأوعية الدموية وترفع ضغط الدم، وبذلك تحتفظ للجسم بأكبر قسط من التدفئة. وعندما تغزو الجسم ميكروبات، تقوم هذه الغدد بمهمة إقامة الأسوار والحواجز لرفع المقاومة. وفي حالات الجروح البليغة، تعمل هذه الغدد على سرعة تجلط الدم وخفض ضغطه، وبذلك تجتهد في وقف النزيف تلقائياً، كما تزيد مقدار السكر في الدم وتحرره من مخازنه لتعطي للجسم وقودا سريعا وتقلل الإحساس بالألم، وهكذا يمكن التغلب على الصدمة.

أعزائنا، مما ذكرنا قبل قليل يتضح أن تلك الغدد الثلاث هي بمثابة القيادة الواعية التي ترسل جنودها البواسل لتدفع عن الجسم كل بلاء يطرى عليه من الخارج أو من الداخل. ونحن في حياتنا اليومية مشغولون دائماً، قلقون أبداً، وهكذا تلقى هذه الغدد الثلاث ضغطاً مستمراً ينبعث من نفوسنا المثقلة بأعباء الحياة، وتجتهد هذه الغدد الصغيرة في الصمود أمام الضغط المستمر عليها، فتظل تقذف بهرموناتها في الدم وتنجح في مبدأ الأمر في مجابهة

هذه الطوارئ، ولكن عندما تزول عن هذه الأحداث صفة الطوارئ وتظهر صفة الاستمرارية، تفشل كل الجهود في مجابهتها، فتتصلب الشرايين ويرتفع ضغط الدم ويمرض القلب ويلتهب الجلد وتتورم المفاصل.

0: وهكذا أصدقائنا، يتعرض الإنسان لأمراض متنوعة مبعثها القلق والعصبية والتفكير الدائم والهم المكبوت الذي يلقي عبئاً ثقيلاً على مركز القيادة في هذه الغدد المسؤولة عن تنظيم حيوية الجسم. أما مدى احتمال الإنسان لهذه المؤثرات فيتوقف على مقدرة هذه الغدد على موائمة الجسم لمجابهة الموقف، وإننا لا نجد الحادث الوحيد يسبب في الناس آثاراً مختلفة، فهو عديم الأثر في البعض، وهو صدمة عصبية في البعض الآخر، وهو أحياناً انهيار تام يبعث على التخلص من الحياة نفسها على النحو المثير الذي تطالعنا به الصحف والذي يدهش الكثيرون لتفاهة أسبابه. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستوارى.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في مثل يومنا هذا من عام 1527 ميلادية خرج إلى الوجود كتاب أقام الدنيا وأقعدها ولا يزال يقيمها ويقعدها حتى أيامنا هذه.
1: بلغ الخلاف على قيمته الإنسانية درجة قسمت العالم قسمين. قسم يقول:
2: من العبث أن ننكر صحة أقوال مكيافيلي في كتابه الأمير، فمن سياسي إلا ويتخذه دستورا، ولا تصدق من يدعي أنه لا يعمل حسب مبدأ مكيافيلي المشهور: الغاية تبرر الواسطة.
0: وقسم آخر يقول:
3: إنه كتاب رجل أراد أن يكون معلما للصوص والقتلة، وليست هناك عظمة جديرة بأن تشترى بالجريمة، ولا يمكن أن يكون عظماء أو سعداء بهذه الطريقة، ويندر أن يحظى الشرير بالسعادة الحقة.
0: ما أن نشر كتاب الأمير حتى رفع مؤلفه إلى أعلى ذرى الشهرة، ولكنه مع ذلك صب عليه من اللعنات ما يكفي أهل الجحيم جميعا.
1: جملة واحدة من هذا الكتاب تكفي لتفسر لك اللعنات، أما الشهرة فهي حقيقة واقعة لا تحتاج إلى تفسير.
4: الحاكم القوي الناجح غير ملزم بالوفاء بأي وعد يقطعه على نفسه، والكذب والخداع والغدر هي القواعد الأساسية التي يجب أن يقوم عليها الحكم المستمر.
1: أتكفي هذه الجملة يا عزيزي المستمع لتتعرف من خلالها على الطابع المكيافيلي للكتاب الرهيب؟
0: ترى أجاء الكتاب من فراغ؟ هل نبتت فكرته الشيطانية في ذهن مكيافيلي دون جذور ثابتة؟ ماذا تقول في هذا يا سيد مكيافيلي؟
4: ألم تسمع يا سيدي باسم سيزار بورجيا؟
1: أعتقد أنني سمعت به هكذا على هامش التاريخ.
4: مع أنه كان النجم الساطع والبطل الأوحد والممثل الحقيقي لأمراء عصر النهضة الإيطالية.
1: الفترة التي عشت فيها؟
4: أجل، الفترة التي خدمت فيها أسرة بورجيا بكل إخلاص ووفاء، وكان إعجابي بنجمها الساطع الأمير سيزار بورجيا هو الدافع الأول لإخراج كتابي إلى عالم الفكر.
1: أهو الذي طلب إليك أن تضمن كتابك هذه الأفكار الرهيبة؟
4: كلا يا سيدتي، إنني لم أفعل أكثر من أن أدون بإخلاص وبكل أمانة المبادئ السياسية التي رأيت سيزار بورجيا ينفذها على الطبيعة. كتابي هو صورة طبق الأصل لحياة هذا الفتى المغامر، ألم أسميه الأمير؟
0: ولكنك لم تذكر هذا صراحة في مقدمة الكتاب.
4: يا سيدي رفقا بي، لقد كان سيزار بورجيا هو ابن البابا ألكسندر الثاني، وكان أسوأ الباباوات سيرة، بل كان سبة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية كلها. لو أنه عرف أنني مطلع على أسرار الجرائم التي ارتكبها ولده الأمير سيزار بورجيا لقتلني على الفور.
1: إنك حقا تثير شوقنا إلى هذا الأمير الذي اتخذت حياته نموذجا للصور الرهيبة التي رسمتها في كتابك للأمير المغامر الناجح.
4: عرفت

0: الأمير سيزار بورجيا عام 1490، كان وقتها في 23 من عمره، فتى جميلا أنيقا، المستقبل أمامه مشرق زاهر. أبوه ألكسندر الثاني يتربع على عرش البابوية في روما. أخوه جانديا يحكم فلورنسا بيد من حديد، أما هو فقد جعله أبوه كاردينالا متجولا. ولسبب ما أعجب الأمير بمواهب الدبلوماسية فجعلني في حاشيته.
1: يقال إن أخته كانت آية في الجمال.
0: لم أرى في حياتي من هي أجمل منها يا سيدتي، نموذج حي لحورية من حريات الخيال. وقد تعجبين إذا قلت لك إن الجميع كانوا مدلهين في حبها، خاصة أمير فلورنسا الأخ جانديا والكاردينال المتجول الأخ سيزار.
2: وأي عجب يا سيد ميكيافيلي في أن يحب الإخوة أختهن.
0: سيدي، كان هذا حبا شيطانيا ملوثا.
2: يا البشاعة، وهي ألم تقاوم هذه النزاعات الشريرة في أخويها؟
0: كانت لوكريزيا بورجيا أسوأ العائلة سيرة وأكثرهن نزوعا إلى الشر، وأول من باعت روحها إلى الشيطان. كان عشاقها بعدد أصابع فرقة كاملة من الجنود.
2: ورأينا أن نسأل لوكريزيا الجميلة عن صحة اتهامات ميكيافيلي.
1: يا سيدي، هذه كانت سمة عصر النهضة، ولست أنا أول من باعت روحها لشيطان الفجور من الأسرة. أمي سبقتني إلى ذلك. إذا كان جانديا وسيزار قد تنافسا على حبك، فلم يكن مفر من أن تفرقهما الغيرة والعداوة. هذا بديهي يا سيدتي، وقد حدث في اليوم 14 من يونيو عام 1497 أن اجتمعت الأسرة في مقر أبي، وبعد تناول العشاء افترقنا على أن نتقابل في الصباح. خرج أخي سيزار على جواده وأخي جانديا على فرسه الأبيض، وحين وصل إلى القنطرة الكبيرة فوق نهر التيبر:
3: معذرة يا أخي، بلغ الأسرة غدا أنني لن أحضر الاجتماع الذي حدد أبي موعده.
4: لن تحضر؟ ولماذا يا أخي العزيز؟
3: لقد طال بقائي في روما، وقد جاءتني الليلة أنباء بأن هناك من يدبر مؤامرة للاستيلاء على عرشي في فلورنسا.
4: من هذا الذي يجسر على الاعتداء على عرش جانديا بورجيا ابن البابا المقدس ألكسندر الثاني؟
3: هذا ما سأعرفه حين أصل إلى فلورنسا. إلى اللقاء يا أخي.
1: وعبر جانديا وثلاثة من أتباعه القنطرة حتى وصلوا إلى الميدان الصغير الذي يسمى ميدان اليهود، لكثرة من أقاموا في البيوت المحيطة به من اليهود. كانت الساعة قرب منتصف الليل، واليهود كعادتهم في تلك الليلة الشديدة الحرارة قد ناموا على أرصفة الميدان، ومر بينهم الموكب الصغير في حذر خشية أن تطأهم الخيل بحوافرها. ثم خرج الموكب من الميدان إلى الحارة الصغيرة المؤدية إلى طريق روما الجبلي، وبسرعة خارقة انتصب اليهود النائمون وانطلقوا بالمدى وراء الموكب الصغير الذي حصر في الحارة الصغيرة، حارة اليهود. وهكذا اختفى تماما أخي جانديا وأتباعه الثلاثة.
5: اختفوا تماما؟ قتلهم اليهود؟
1: مرت أيام أربعة والبحث لا يتوقف، وقبض على عدد من اليهود، وبدأ التحقيق دون جدوى إلى أن تقدم أحد الشحاذين.
6: أجل يا صاحب السعادة، لقد رأيت كل شيء بعيني هاتين. كنت أمر بالصدفة عند نهاية الحارة الضيقة، فرأيت بعض اليهود يحملون جثة وقد تلوثت أيديهم بالدم.
2: المؤسف أننا لم نستولي على الجياد، جواده هو بالذات يساوي الكثير.
7: لا تكن جشعا، فما قبضناه يكفينا ويزيد.
8: يا هراء، كان يجب أن نطلب أكثر مما أعطانا. إننا لم نأخذ أكثر من ثمن أقل ماسة من الماسات التي يحلي بها أصابعه.
2: داري، فإنكما تتكلمان بصوت مسموع، يجب أن يتم كل شيء في سكون.
7: لقد اقتربنا من النهر، هل نلقي بالجثة الآن؟
2: انتظر حتى نكون قرب الحافة، لا يجب أن يصدر عنا أي صوت يلفت

0: أنظار.
1: أنظار، نحن بعد منتصف الليل والبقعة مهجورة تماما. هيا هيا اقذفوا بالجثة في النار.
0: التيار شديد ولن يعثروا عليه مهما فعل.
2: لا تضيع الوقت، لنعود إلى الحارة كي نعود ببقية الجثة.
1: هيا هيا لنسرع قبل أن يرانا أحد.
0: وفعلوا نفس الشيء يا سيدي بالجثث الأربع.
3: أنت تعرف أننا نبحث عن صاحب السعادة الدوق غانجا بورجيا أمير فلورنسا وأتباعه الثلاثة، فلما لم تحضر للتبليغ عما رأيت؟
0: سيدي، من كان يظن أن هؤلاء اليهود يلقون بجثة الأمير غانديا في الماء؟
3: ولكنك أيها الرجل شاهدت جريمة، فكان يجب أن تبلغ عما شهدت.
0: جريمة واحدة؟ ما من يوم يا سيدي لا يرتكب يهود الحارة جريمة كهذه. إن نهر التيبر مليء بضحاياهم.
4: ويبدأ البحث في قاع التيبر حتى يعثر الرجال على الجثث الأربع. وجدنا أكثر من 20 طعنة في جثة أخي المسكين، كما كانت رقبته على وشك أن تنفصل عن جسده. ذبحوه اليهود الملاعين ذبح معاج.
5: ماذا يعني اليهود حين قالوا إنهم لم يأخذوا أكثر من ثمن أقل ماسة من المسات التي يحل بها من حرضهم أصابعه؟
4: المعنى واضح، الذي حرضهم هو أخي سيزار بالطبع، هو الوحيد في آل بورجيا الذي يحلي أصابعه بخواتم ذات فصوص ماسية.
5: ولماذا بالله يقتل أخاه؟
4: أعرف على الأقل سببا واحدا لذلك. كان سيزار يغار من أخيه غانديا، كان يعرف تماما أنني أحب أخي غانديا وأفضله عليه.
5: أليس هذا بشعا؟ أخ يقتل أخاه من أجل حب آثم شيطاني؟ أليس من المحتمل أن يكون في قولك هذا ظلم بالغ القسوة لأخيك؟
4: يا سيدتي، إنني لم أظلمه، هو الذي ظلم نفسه. سليه هو، فما أحسبه سينكر.
6: ولماذا أنكر؟ لقد ذكرت لوكريزيا السبب الأول، أما السبب الثاني فهو أنني كنت أرغب في الاستيلاء على تاج فلورنسا. كان أخي أضعف من أن يحمي أملاك بورجيا. أنا الذي استطعت أن أوحد هذا الجزء من إيطاليا.
7: كان الثمن فادحا يا سيدي، أذكر عدد من قتلت بالسم والخناجر في الظلام.
6: ألا يشفع لي أن عهدي القصير كان أزهى عصور النهضة الإيطالية؟ أليس في عهدي وعهد أسرتي لمع مايكل أنجلو ودافينشي وميكافيلي أيضا؟
7: يقول التاريخ إنك رغم حبك الآثم لأختك كنت تسارع إلى تزويجها من أمراء الأقاليم الواحد بعد الآخر، ما كان يعيش أكثرهم حرصا أكثر من عامين.
6: من قال هذا؟ زوجها الثالث عاش 4 أعوام.
7: ثم قتلته؟
6: لا أنكر.
7: ولماذا؟
6: لنفس الأسباب، خاصة وقد أدركت هذه المرة أن أختي لوكريزيا قد أحبته فعلا.
7: لعل السبب في أنك لم تتمكن من اغتياله إلا بعد 4 أعوام من الزواج هو أن أختك حذرته من غدرك.
6: هذا صحيح، ولما أعيتني الحيلة فيه استدعيت الرجل الذي اعتدت أن ألجأ إليه في الحالات المستعصية.
8: أجل يا صاحب السعادة،
6: هذه المرة أريد أن يكون مقتل الدوق ألفونسو شرعيا يا ميغيل.
8: وكيف يا مولاي؟
6: عليك أن تتسلل إلى غرفته في غيابه، الغرفة تواجه الجناح الخاص بي، سأقف في غرفتي قرب النافذة، وعليك أن تطلق النار نحوي ثم تختفي في ظلام القصر. سندعي أنه حاول اغتيالي بإطلاق النار علي، وسيكون قربي ساعتها من يشهد بسماع الطلق الناري ورؤية اليد التي صوبت الغدارة نحوي.
8: متى تريد أن يتم ذلك يا صاحب السعادة؟
6: الليلة، أريد أن أنتهي من ألفونسو في أسرع وقت ممكن.
9: وقام ميغيل بالدور القدر وأكمله سيزار بورجيا بأن ذهب بنفسه إلى غرفة ألفونسو زوج أخته وخنقه بيديه واستولى على أملاكه. ولكن العدالة الإلهية يا سيدي انتقمت لكل ضحاياه، فإن لوكريزيا بورجيا أحفظها مقتل زوجها.

0: الذي كانت تحبه، فحرضت على قتل أخيها سيزار بورجيا. مزقه المتآمرون وجمعوا أشلاءه ووضعوها في وسط ميدان اليهود في روما، وعليها هذه الورقة:
1: انذار لكل الطغاة الذين باعوا أرواحهم لليهود.
2: أهذا هو الأمير الذي جعلت كتابك صورة من أفكاره؟
0: أجل، وليس ذنبي أن من راق لهم الكتاب كانوا جميعا من أشرار الحكام.
3: اسمع يا سيد ميكافيلي، كيفما كان رأي علماء السياسة في كتابك الأمير، فاسمح لي أن أقول لك رأيي.
0: تفضل يا سيدي.
3: ليست يدك هي التي كتبت كتاب الأمير، المؤكد أنها كانت يد الشيطان.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا. إذاعة مملكة البحرين العربية
5: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتصادات.

0: الاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: بداية أخرى،
2: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
3: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
4: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
1: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. فكرة البداية الأخرى في حياة الإنسان تأتي مع البدايات المتجددة اللي تعيد إصرار وثقة الإنسان في نفسه وتوضع الخطط المستقبلية بطريقة أفضل، ومن خلال البدايات الأخرى يكون الإنسان أفضل من اللي كان عليه. البدايات في حياة الإنسان لها مكان كبير في الذاكرة ولها طعم مختلف، بداية مرحلة الدراسة، بداية السياقة، وبداية ركوب الطيارة، وجميع البدايات في حياة الإنسان والبدايات الأخرى تترك أثر صعب نسيانه. عند الأقدام على أي خطوة في الحياة يحتاج الإنسان أن يحط في عين الاعتبار موضوع البداية الأخرى، أي عدم العشوائية في أي مرحلة من مراحل هالخطوة. وعلى سبيل المثال، لما يقدم الشخص على بداية أخرى في حياته مع تغيير الوظيفة، يجب أن تتم هذه الخطوة بدراسة شاملة من إيجابيات وسلبيات وشلون ممكن يستفيد الشخص من بدايته الأخرى والجديدة قدر الأمكان، ويحدد المختصين الخطوات اللي يجب أن يتبعها أي شخص مع بداية أخرى وجديدة فيه، أن يحدد ما يريد بالضبط. فيقول مدرب التنمية الذاتية الأمريكي توني روبن أن تحديد الأهداف في الحياة هو الخطوة الأولى لتحويل الأشياء من أفكار إلى واقع، وبعدها مهم التعرف على التجارب السابقة المتعلقة فيها البداية والتعلم منها، ووضع خطة واضحة مع البداية الأخرى والتعرف عليها من كل الجوانب، وبعدها اسأل نفسك من تريد أن تكون وشلون ممكن أن تساهم البداية الأخرى في تكوين الشخصية اللي ودك تكونها. ومن الضروري جدا التعرف على المشاكل والعوائق اللي قد تواجهك وتكون مستعد لها، والأهم أن جميع البدايات الأخرى في حياتنا يجب أن تكون بدايات أفضل من اللي سبقوها.
5: جوال حمود.
6: هلا حسان.
5: هلا هلا.
6: سجل اللي سمعناه.
5: بش سمعت؟
6: سمعنا أنك قررت تبتدي تستثمر في البورصة الأمريكية.
5: هي والله قررت أوفر 75% من مدخراتي في سوق الأسهم.
6: ممتاز ممتاز يا حسان، الله يوافقك يا أخوي.
5: تسلم يا أخوي تسلم.
6: بس عاد فيدنا، فيد رفيجك، فيدني شلون قررت وش سويت.
5: هي قبل 5 شهور قريت كتاب ياباني مترجم، في جملة شدتني وايد ومن بعدها قررت أني أسوي شيء مختلف وجديد في حياتي. الجملة كانت انهض من جديد وابدأ ما تحب.
6: والله كلام عميق يا أخوي.
5: صدقت يا محمد، هذه الكلام من عقبة قررت أني أستثمر في سوق الأسهم، لكن بديت بخطوات مدروسة. أولها أني دخلت دورات أونلاين ودرست الأسهم دراسة وافية، والحين عندي المعلومات اللي تخليني أبتدي أستثمر.
6: كفو عليك والله، الله يوافقك يا أخوي حسان، بداية موفقة إن شاء الله.
5: تسلم يا أخوي محمد.
1: انهض من جديد وابدأ ما تحب، هالجملة تختصر موضوع البداية الأخرى. أي شيء ودك تتعلمه وتسويه في الحياة بإصرارك وبعزيمتك واجتهادك بتقدر تسويه، والبداية الأخرى في عالمك تكون بشروطك الخاصة أنت تقرر متى تبدأ، والكل مجتهد نصيب. والحين بنستمع لبعض التجارب المختلفة مع البدايات الأخرى وشلون كانت.
7: تكلم عن تجربتي مع الكتابة وبالتحديد مع اللي هو التأليف. طبعا يعني لا يخفى على الجميع دائما المشاريع في بدايتها يعني تكون محفوفة بالكثير من الخوف والكثير من التردد والكثير من القلق، وخاصة في موضوع أن أنت راح تألف كتاب لابد أن هناك يكون في اطلاع مسبق، في بحث، في مرحلة تجاوز فيها

0: الخوف حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة النجاح.
1: أنا أحب الخيل، أحب أروح أشوفهم، أمسح عليهم، أكلهم. يعني لما أنت كبرت وتزوجت وجبت عيالي، ولدي صار فارس ودخل بطولة، أول بطولة فاز فيها طلبت منه أقول له يما شنو تبي هديتك؟ قال لي ماما أنا ما أبي هدية، أنا خاطر أشوفك أنت فوق الخيل. بالنسبة لي أنا كان وزني فوق 100 كان شيء وايد صعب، وحاولت أني أسوي دايت قوي ولعبت رياضة، وركوب الخيل بعد وايد ساعدني أن أنا أنزل وزني، والحمد لله مع الوقت يعني أنا خسرت أزيد من نص وزني وبصحة، وخذيت حصان وخذيت الثاني، وحين مع الوقت امتلكت الصبل وصار عندي مدرسة تدريب فروسية للبنات. بس الأهم أن دام الواحد عنده هدف قدامه لو شنو يكون، ما في شيء اسمه مستحيل.
2: يوم تخرجت من الثانوي الوالد اهداني كاميرا. انا ما عندي هواية في التصوير وكنت حاط الكاميرا على الرف يعني في الغرفة، تمت شهور ما استخدمتها. في يوم واحد قلت خلا اجرب، اخذت الكاميرا وطلعت في حديقة البيت، كنت اصور يعني الاشجار الازهار اللي في البيت في الحديقة، ويوم اراوي صور البيت قاموا يقولون هاي مين اللي صورهم، استغربوا ان انا اللي صورتهم. وبعدين ويا الأيام قمت أصور الأهل الأقارب، وقمت أنزل الصور في حساباتي يعني في السوشيال ميديا. إلى الحين الحمد لله قدرت أن يعني أمتهن هذا الشيء، مع أن أنا ما كنت أعرف أن أنا أحب التصوير ولا لي أصلا في التصوير، ولكن هذا الشيء فتح لي باب جديد وبداية جديدة.
0: لو بحدثكم عن تجربة في حياتي واعتبرها بداية جديدة، أنا أشوف فيني روح القيادة، أحب أن أنا أقود مجموعة، أقود أفراد، بالذات في السفر أنا عندي معلومات مطلعة وايد عن البلدان اللي أنا أزورها بشكل عام. أول شيء يمكن واجهت صعوبة مع زوجي إنه يمكن ما يوافق إن أنا أسافر أو أكون ليدر في إحدى الحملات، ولكن تحققت هذه الأمنية وقدرت أسافر وقدرت إن أنا أقود سواح اللي كانوا معنا أو المسافرين اللي كانوا معنا، وعرفتهم على الأماكن السياحية.
3: الناجحون يقبلون على التغيير ولا يخافون منه، والبداية الأخرى قد تكون من القرارات الصعبة جدا في حياة الإنسان، ولكن بوضع الخطط الواضحة تكون أسهل. مناقشة الأفكار، الاعتراف بالأخطاء، مشاركة النجاح، الاجتهاد، الثقافة العامة، والاطلاع والسعي دائما للأفضل هي مفاتيح نجاح أي بداية أخرى في حياة الإنسان. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة.

وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه

0: الأورنج اللي أحبها
1: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: عزيزي المواطن والمقيم،

0: في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
4: معالم
5: معالم
4: من البحرين، بيت سيادي،
6: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن 19، يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
4: معالم
5: معالم
4: من البحرين.
7: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
8: في الوقت اللي تقدم فيه نصيحة للآخرين قدم 10 نصايح لنفسك، فنفسك هي الأولى بأن تقدم لها النصح وهي من يستحق التوجيه. اعتبر نفسك شخص آخر وقدم لها النصيحة، لأن نصايحنا تأخذ اتجاهاتها نحو الآخرين ولا تسلك طريقها إلى أنفسنا. درب نفسك على أنك تنصح نفسك بنفسك، فأنت أعلم بها من الغير، واستمع للصوت الإيجابي.
7: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
9: من أنا؟
10: أنا أسنان.
9: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
10: أنا
11: الأذن.
9: من أنا؟ المعدة.

0: أهلا أهلا أهلا يا عمر، تفضل.
1: أهلا بك يا سليم، في الموعد تماما، صحيح؟
0: تماما، مواعيدك دقيقة. تفضل، فالبيت بيتك.
1: شكرا يا سليم. طمني، كيف حالك وكيف حال العمل؟
0: يا صديقي العزيز، كل شيء على خير ما يرام. ثم إن الوقت ليس وقت كلام عن الأعمال، هيا فالطعام جاهز على المائدة ولا أريده أن يبرد.
1: حسنا حسنا، هيا بنا إذن. الله الله يا سليم، ما هذه الأطايب؟ يا سلام يا سلام.
0: اجلس اجلس اجلس حتى نأكل.
1: الحمد لله.
0: تمهل تمهل يا عمر، خذ هذا الطبق من الفواكه الطازجة قبل شرب القهوة.
1: صدقت والله، فإن منظرها مغر. هات هات.
0: حسنا.

0: سأقوم لإحضار بعض الحلويات.
1: لا لا، يكفي هذا يا سليم.
0: يا صديقي، دعنا نتمتع قليلا.
1: شكرا لهذا الطعام الشهي يا سليم، وإلى اللقاء.
0: لقد نورت منزلي المتواضع يا عمر.
1: أنت الذي أكرمتني يا صديقي العزيز. أراك قريبا، تصبح على خير.
0: مع ألف سلامة.

0: ما هذا الألم؟ يبدو أني أعاني من عسر هضم مع أني لم أكل كثيرا.
1: ماذا؟ لم تأكل كثيرا؟ كل هذا الطعام ولم تأكل كثيرا؟ كيف يكون الحال إذن لو أكلت كثيرا؟ ها؟
0: يا للهول، معدتي تتكلم؟ ما بك أيتها المعدة؟ ماذا أصابك؟ لما هذا الانفعال؟
1: تسأل ما بي؟ لقد حشوتني بكل أنواع وأصناف الطعام والشراب والفواكه والحلويات والمكسرات حتى أكاد أشعر أني سأنفجر.
0: أغاضبة أنت؟ أنا من عليه أن يغضب منك لأنك لم تقومي بهضم الطعام فأصبت بسوء هضم.
1: يا سلام، وكيف تريدني أن أقوم بعملي وقد كبلتني بقيود لا طاقة لي على تحملها؟
0: اسمعي يا معدتي العزيزة بكل هدوء، أليست وظيفتك هضم الطعام؟ فلما تشتكين من أمر هو واجب عليك؟
1: بكل هدوء أقول لك إن وظيفتي هي هضم المواد الغذائية التي تتناولها.
0: ولما لا تقومين بهذا العمل الآن؟
1: لأني أستوعب كمية معينة، فإن زادت عن حدها عجزت عن أداء وظيفتي، ثم إنني أعمل ضمن فريق عمل ولست وحيدة.
0: ماذا تقصدين بفريق عمل؟
1: أقصد أني أعمل بالتعاون مع كل أعضاء الجهاز الهضمي التي تعمل وفق منظومة دقيقة جدا.
0: ومما يتكون هذا الجهاز؟
1: لا تعلم مما يتكون. استمع إذن. إن أول خطوة في العملية الهضمية تبدأ في الفم، حيث تنتج الغدد اللعابية اللعاب، وهو مزيج من الماء والأنزيمات. وعندما يدخل الطعام إلى الفم يبدأ طحنه وهرسه فيزيائيا بالأسنان، ثم تفتيته وتحليله كيميائيا بأنزيم الأميلاز الذي تصنعه الغدد اللعابية. ثم يقوم اللسان بتشكيل مادة الطعام اللينة إلى كرة سهلة البلع تسمى مضغة.
0: هذا أمر سهل لا مشكلة فيه، ثم ماذا؟
1: ثم تدخل المضغة إلى أنبوبة طولها قدم تسمى المريء، وأثناء دخول الطعام إلى البلعوم تنغلق الحنجرة لتمنع الطعام من الدخول إلى القصبة الهوائية فلا يستنشق. ثم يقوم المريء بدفع الطعام لأسفل إلى المعدة باستخدام انقباضات عضلية تشبه حركة الموجة وتسمى الحركة الدودية أو التمعج، ويتم التحكم فيها بفعل عضلات لا إرادية في جداره. أما في أسفل المريء فتوجد حلقة عضلية ترتخي لتسمح للطعام بالدخول إلي أنا المعدة.
0: وما دورك أنت؟
1: أنا أقوم بتكسير المواد إلى جزيئات صغيرة، وتقوم جدراني القوية بالضغط على الطعام لمدة 4 ساعات. يتحول بعدها الطعام إلى شبه سائل فيمر بسهولة عبر ما يعرف بفتحة البواب إلى الأمعاء الرفيعة والتي يبلغ طولها حوالي 20 قدماً.
0: أشعر بالحرقة.
1: لقد حذرتك من الشراهة ولم تمتثل،

0: أتعرف ما سبب تلك الحرقة؟
1: أوليست تلك العصارة المعدية الحامضة التي ارتجعت من جوفك إلى المريء؟
0: صحيح، والحمض المعدي قادر على قتل أغلب الكائنات الحية الدقيقة التي قد تكون لوثة الطعام، أما قدرة استيعابي فهي هامة، إنها لتر كامل من الطعام.
1: لتر واحد فقط؟
0: هذا ما يحتاجه الجسم العادي، أما أنت فأعانني الله عليك.
1: حسنا، أكملي.
0: وحين أنتهي أنا من عملي يبدأ عمل الكبد في المساعدة على تحليل الطعام، كما أن له وظائف أساسية أخرى متعددة، فهو يقوم بتصنيع جميع المواد الغذائية تقريبا ليجعلها قابلة لأن تستفيد بها بقية أجزاء الجسم، وهو مخزن للفيتامينات والسكريات التي يستخدمها الجسم عندما يحتاج إلى الطاقة.
1: ومثل الكبد كمثل الكليتين، فهو ينظف الدم من الشوائب.
0: أحسنت.
1: ثم ماذا؟ ماذا أريد أن أنام؟
0: ثم يأتي دور البنكرياس، وبعده الأمعاء الغليظة.
1: وماذا بعد الأمعاء؟
0: الحويصلة المرارية، وهي كيس صغير يلتصق بالكبد يهضم المواد الدهنية. ثم يأتي دور قناة البنكرياس، وهي تحمل العصارة البنكرياسية وتقوم بالمساعدة في عملية الهضم. وبعد أن يمر الطعام من الأمعاء أو ما يعرف بالاثني عشر يصبح صالحاً للامتصاص، حيث تتم هذه العملية داخل تلافيف الأمعاء الرفيعة وبنسبة ضئيلة في الأمعاء الغليظة.
1: ولماذا سمي بالاثني عشر؟
0: سمي بالاثني عشر لأن طوله يساوي عرض 12 إصبعاً، وكل الأعضاء التي ذكرتها لك تتعاون لتؤمن لك نظاماً دقيقاً في الهضم، فإن أكلت مثلاً إصبعاً من الجزر فهو يتحول في النهاية إلى عدد هائل من المواد المختلفة من فيتامينات ومعادن وبروتينات وسكريات وألياف نباتية، وهذه المواد تتحرك وتتقلب في داخل معدتك وأمعائك، فيستخدمها الجسم حسب حاجته.
1: وأستفيد منها ضمن حاجتي.

0: كلامك جميل ومفيد، شكرا لك أيتها المعدة على هذه المعلومات، وتصبحين على خير.
1: تصبحين على خير؟ لم أنتهي بعد من الشرح.
0: ولكني تعبت من تفاصيلك العلمية الدقيقة.
1: دقيقة وأنهي الحديث.
0: تفضلي.
1: بالعودة إلى الطعام الذي تأكله، يجب أن تعلم أن بعض السكريات قد يختزن في الكبد لتمنحك الطاقة عندما تحتاجها بعد ذلك بثلاثة أيام، وبعض من الكالسيوم الذي تناولته في الجزرة يضاف إلى مادة عظامك ويمنحها القوة. بعض الفيتامينات ينتقل إلى نوع من الخلايا في بطانة أمعائك ويحميها من حدوث التحولات أو الطفرات التي قد تؤدي إلى السرطان. أما الألياف فتبقى في الأمعاء كنفايات أو فضلات، لكنها نفايات ضرورية لا غنى عنها للتخلص من المواد الأخرى بما فيها الدهون والسكريات الزائدة التي يمكن أن تضر الجسم.
0: شكرا لك مجددا أيتها المعدة على هذه المعلومات، وتصبحين على خير.
1: تصبحين على خير، ها؟ وهل تعتقد أنني في مثل هذه الحالة سأسمح لك بالنوم؟
0: ماذا تقصدين؟
1: أقصد أنه عليك أن تراعي ظروفي وإمكاناتي وطاقتي، وألا تحشوني بالطاقة.

0: الطعام والشراب كما تشاء، فأنا أعمل وفق قدرتي، وإن زاد الضغط علي سوف أعجز عن لعب هذا الدور.
1: حاضر، وماذا تريدين مني؟
0: اليوم سأقوم بعمل إضافي وسأدعك تنام بسلام، ولكن أحذرك، في المرة المقبلة إن وجدتك حملتني فوق طاقتي من الطعام والشراب فسوف أعلن إضراباً عاماً أنا وكل زملائي أعضاء الجهاز الهضمي.
1: وما المطلوب مني؟
0: المطلوب أن تأكل باعتدال وأن تمضغ الطعام جيداً، ثم عليك ألا تنوع كثيراً في أصناف الطعام، كما يمنع منعاً باتاً أكل الحلويات والمكسرات عقب الطعام مباشرة، فأنا لست ماكينة.
1: حاضر حاضر، هل من طلب آخر؟
0: نعم.
1: ماذا؟
0: أن تتعلم من أجدادك.
1: أجدادي؟ لقد ماتوا جميعا، ماذا أتعلم منهم الآن؟
0: ماتوا نعم، ولكن حكمهم وأمثالهم باقية. تذكر إن المعدة بيت الداء.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة أنا عندي شامة من يوم كنت صغير، عاد أنا حين في بداية العشرينات، وقمت ألاحظ شيء وأحس بشيء غريب من هالشامة، صايرة وايد تحكني، يعني الشيء شغل بالي وايد، ما أدري يعني في حل الموضوع، هل في كريمات تعالج الحكة؟
4: أهلا فيك يا حسن، وشكرا على سؤالك الحلو. الشامة إذا كانت موجودة من فترة طويلة ومنذ الولادة بإذن الله ما في خوف منها، ولكن القاعدة الجلدية الطبية تقول إن أي شامة موجودة عندك من فترة طويلة تغير حجمها أو ملمسها أو لونها أو صارت تحك وايد وهي ما كانت تحك، في هالحالات الأربع يستدعي إنك تزور الطبيب وتفحصها بمكبر خاص عند الطبيب. نادراً قد نضطر إن احنا نزيل الشامة احتياطياً فقط، أما إذا كانت الشامة نفس ما هي من سنوات ما في داعي نجيسها أو نلمسها. الحالة الثانية إذا ظهرت لك شامة جديدة ما كانت موجودة، في هذه الحالة لازم تزور الطبيب وأيضا تفحصها، قد تكون شيء عادي جدا نفس الشامة الدهنية أو غيرها أو الشامة الدموية، هذه ما منها خوف بإذن الله. في حالات نادرة أيضا حسب نصيحة الطبيب قد تزال جراحيا لا سمح الله، فنصيحتي لك بما أن فيها حكة زور الطبيب يفحصها ويطمنك بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كنز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات. سمى للعادة رئيس مجلس الوزراء يؤكد على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة ترتكز على أسس متينة من التعاون والتنسيق. الشيخ ناصر بن حمد يؤكد أن العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو على مختلف الأصعدة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مملكة البحرين تواصل تعزيز منظومتها التشريعية والمؤسسية بما يرسخ مكانتها الرائدة في مكافحة الإتجار بالأشخاص.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب

صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهنيه وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفر الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته تطلعه الدائم على مواصلة العمل على تنمية مسارات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 40 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات على النحو الآتي: المهندسة منى السيد عادل هاشمي رئيسا، اللواء الشيخ حمد بن محمد بن عبد الله الخليفة عضوا، العقيد مهندس صباح عادل بن علي عضوا، السيدة أمال أحمد العباسي عضوا، السيد مصعب محمد أحمد عضوا، وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي السيد أندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية. وخلال الاتصال هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي السيد أندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، مؤكدا سموه على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة ترتكز على أسس متينة من التعاون والتنسيق والشراكة على كافة الأصعدة والحرص المتبادل على مواصلة الدفع بأوجه العلاقة الثنائية نحو مستويات أكثر تميزا بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد سموه على الدور البارز للمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة وصديقة في تعزيز ركائز الأمن والسلم والتنمية في المنطقة والعالم. كما جرى خلال الاتصال تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق كيفن ليهي قائد القوات المركزية البرية للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني. وخلال اللقاء أكد سموه أن العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو على مختلف الأصعدة بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وعمقها ويحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف التحديات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بحضور عدد

0: من أصحاب المعالي وسعادة الوزراء والمسؤولين، قامت سعادة وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى مدينة شباب 2030، حيث طلعت على سير البرامج التدريبية والمبادرات التي تحتضنها المدينة ودورها في تنمية القدرات الشبابية. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن ما يحظى به الشباب البحريني من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يجسد الرؤية الوطنية التي تضع الشباب في صدارة أولويات التنمية. وأضافت سعادتها أن توجيهة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسهمت في رفض منظومة العمل الشبابية. وأكدت وزيرة شؤون الشباب أن ما حققته مدينة شباب 2030 من تطور وتميز يأتي امتدادا للدعم المتواصل الذي يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والذي أسهم في تعزيز منظومة تمكين الشباب. وأوضحت سعادتها أن مدينة شباب 2030 في نسختها الأكبر منذ انطلاقها أصبحت منصة وطنية رائدة لتأهيل الشباب البحرينية من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة. وخلال الجولة اطلع أصحاب المعالي وسعادة الوزراء والمسؤولين على المراكز التدريبية التي تضمها المدينة، كما زاروا عددا من المشاريع الشبابية والتقوا بالمشاركين الذين استعرضوا تجاربهم وما اكتسبوه من معرفة وخبرات ومهارات أسهمت في تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل. وعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن تقديرها لزيارة أصحاب المعالي وسعادة الوزراء والمسؤولين، مؤكدة أن حضورهم يعكس تكامل الجهود الحكومية في دعم الشباب. من جانبهم أشاد أصحاب المعالي وسعادة الوزراء والمسؤولون بما لمسوه من جودة البرامج التدريبية وتنوعها وبالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مدينة شباب 2030. أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل ترسيخ مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. يأتي ذلك انطلاقا من النهج الوطني الذي يولي أهمية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية وتعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية. وأوضح سعادته أن اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص يمثل مناسبة لتأكيد أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات بما يدعم الجهود المشتركة في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود ويسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا استمرار مملكة البحرين في تطوير مبادراتها الوطنية والبناء على ما تحقق من منجزات بما يعزز مكانتها المتقدمة في هذا المجال. وفي اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص تؤكد مملكة البحرين مواصلة جهودها الراسخة في التصدي للإتجار بالأشخاص من خلال منظومة وطنية متكاملة ترتكز على الوقاية وحماية الضحايا وتعزيز سرعة الاستجابة. هذا وتواصل الجهات الوطنية المختصة تطوير آليات المكافحة وتعزيز التعاون والتنسيق محليا ودوليا بما يسهم في ترسيخ نهج إنساني متكامل يصون كرامة الإنسان ويعزز الحماية من الإتجار بالأشخاص.
1: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص تؤكد مملكة البحرين التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة انطلاقاً من نهج إنساني متكامل بتوجيهات كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد.

0: عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقد أثمرت هذه الجهود عن حفاظ مملكة البحرين على مكانتها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يعكس كفاءة المنظومة الوطنية وفاعلية الإجراءات المتخذة في هذا المجال. وفي هذا الإطار تواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الوقاية وحماية الضحايا وسرعة الاستجابة، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة هيئة تنظيم سوق العمل قيادة جهود التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، وفي مقدمتهم المنظمة الدولية للهجرة، بما يسهم في تطوير آليات المكافحة وتعزيز الوقاية وترسيخ مكانة المملكة بوصفها نموذجا رائدا في هذا المجال. وتواصل مملكة البحرين برؤيتها الإنسانية ومؤسساتها الوطنية الفاعلة ترسيخ منظومة متكاملة تصون كرامة الإنسان وتعزز الحماية من جريمة الاتجار بالأشخاص في التزام ثابت بالقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
1: وهذا المزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس علي الدرازي رئيس

0: مؤسساتها الوطنية الفاعلة ترسيخ منظومة متكاملة تصون كرامة الإنسان وتعزز الحماية من جريمة الإتجار بالأشخاص في التزام ثابت بالقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. نرحب بك سعادة المهندس. بداية بتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كيف تقيمون الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز منظومة الحماية والوقاية من هذه الجريمة، وما أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً حبيت أن أشكركم على هاي الاستضافة. الحقيقة البحرين حققت تقدم واضح في مكافحة الإتجار بالأشخاص. هاي إجا من خلال تطوير التشريعات، أيضاً تعزيز التعاون بين الجهات المختصة، وأيضاً تطبيق نهج متكامل يجمع بين الوقاية وحماية الضحايا وأيضاً محاسبة من أجرى. من أبرز الإنجازات هي محافظة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى اللي هو تير 1 للعام الثاني الثامن على التوالي، إضافة إلى إطلاق جائزة للبحث العلمي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. هذا يعكس حرص المملكة على تطوير جهودها والاستفادة من التقنيات الحديثة. من جانبنا احنا في المؤسسة نؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير هذه التشريعات وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات، نشر الوعي لضمان استدامة هذه الجهود.
1: نعم، طيب ما الدور الذي تطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد قضايا الإتجار بالأشخاص وأيضا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الضحايا وآليات حمايتهم؟
2: طبعا دور المؤسسة يبدأ من متابعة مدى التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص، إلى جانب متابعة أي مستجدات لها علاقة بحقوق الإنسان. أيضا نستقبل الشكاوى اللي قد يكون فيها مؤشرات على جرائم إتجار بالأشخاص، ندرسها وإذا استدعى الأمر نتابعها مع الجهات المختصة كل بحسب الاختصاصة. أيضا نحرص بعد على متابعة أوضاع الضحايا، تأكد من حصولهم على الحماية والرعاية، وأيضا أن نتأكد أن حقوقهم مصانة وما يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال مرة ثانية. وفي جانب التوعية ننظم ورش عمل وبرامج توعية ونتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لأن نشر الوعي يعتبر من أهم وسائل الوقاية من هاي الجريمة. وبعد نرفع المرئيات والتوصيات اللي من شأنها تطوير التشريعات والسياسات الوطنية وتعزيز الحماية الحقوقية للضحايا.
1: نعم، طيب في ظل التطورات التقنية وتنمي أساليب الاستغلال عبر المنصات الرقمية، ما أبرز التحديات التي تواجه مكافحة الإتجار بالأشخاص، وما الرسائل التي تودون توجيهها للمجتمع للمساهمة في الوقاية من هذه الجريمة؟
2: اليوم مع التطور التقني ظهرت أساليب جديدة للاستغلال، مثل استدراج الضحايا عن طريق إعلانات التوظيف الوهمية أو عبر التواصل الاجتماعي، وهذا يشكل تحدي كبير للمجتمع. هي تأكدوا دائما من أن أي عرض عمل أو سفر أو أي عرض كان قبل الموافقة عليه لازم يتأكدون بشكل واضح أنه عرض صحيح ومن مصادر موثوقة، ولا يترددون في الإبلاغ عن أي حالة أو تصرف إذا كان في شك. أيضا نأكد على أهمية حماية الأطفال والفئات الأكثر عرضة للاستغلال، تعزيز الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، ودعم الضحايا أيضا.

0: احترام خصوصيتهم، لأنهم ضحايا يستحقون الحماية والدعم مو اللوم. في الوقت نفسه نؤمن بأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة، ومنها طبعا الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أنماط الإتجار بالأشخاص، مع الالتزام طبعا باحترام الخصوصية وحقوق الإنسان.
1: نعم سعادة المهندس علي أدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا لك. وجه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية خطابا ساميا إلى شعبه بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف ذكرى 27 لتربع جلالته على العرش. ويعد حفل الإنصات للخطاب الملكي محطة وطنية تجسد عمق الارتباط المتين بين العرش والشعب، كما يشكل مناسبة لاستحضار المنجزات التي حققتها المملكة الشعبية.

0: نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش. 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
1: وفي مشهد يعكس عمق الروابط التاريخية وخصوصية العلاقات الثنائية، تتواصل محطات التعاون والتآزر بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية نموذجا فريدا في العمل العربي المشترك، مرتكزة على إرث وثيق وإرادة سياسية حكيمة ترسخت معالمها عبر العقود، وصولا إلى محطات مضيئة تجسد وحدة المصير وتطابق في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
2: بين المنامة والرباط، عقود من التآزر ومحطات مضيئة سطرتها إرادة القادة الكرام ووشائج الأخوة بين الشعبين الشقيقين، محطات تشهد على الأسس الراسخة التي قامت عليها العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة. ومنذ عام 1999 ومع بداية عهدي قائدي البلدين الشقيقين، انطلقت مرحلة جديدة بنيت على إرث الماضي وعززت أطر الشراكة الاستراتيجية وعمقت روابط التضامن والتعاون في مختلف المجالات، لا سيما في الشؤون السياسية. فكان البلدان حريصين كل الحرص على صون مصالحهما المشتركة، وتجسد ذلك في العديد من المواقف والمحافل الإقليمية والدولية. إذ عندما تتوافق رؤى القائدين الحكيمين تنسجم السياسات والخطوات التي تتخذها الحكومات مع تلك الرؤى الثاقبة. وتأكيدا من مملكة البحرين على أهمية المملكة المغربية ودعما لوحدتها الوطنية والترابية وقضاياها المصيرية، جاء افتتاح القنصلية العامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بالصحراء المغربية، تأكيدا لموقفها الثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها، ليظل المغرب واحدا بجباله وبحره وصحرائه، ولتضيف مملكة البحرين محطة مشرقة أخرى إلى سجل هذه العلاقة الأخوية الراسخة الممتدة عبر عقود. وإذا كان للعلاقات البحرينية المغربية عنوان، فعنوانها التكامل والتآزر بين ملكين وشعبين شقيقين، فالإرث المشترك الذي يجمع البلدين والأسس المتينة التي قامت عليها هذه العلاقات يؤكدان أن وحدة المصير كانت وستبقى منطلقا لكل الخطوات الرامية إلى بناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.
1: وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الرباط سعادة السيد خالد بن سلمان المسلم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي. نرحب بك سعادة السفير. بداية، تحتفل المملكة المغربية بعيد العرش المجيد، كيف تعكس هذه المناسبة؟

0: بسبب متانة الدولة المغربية واستمرار مسيرتها التنموية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
1: شكرا على استضافتي. أما فيما يخص عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يشكل مناسبة نستحضر فيها بكل اعتزاز ما حققته المملكة المغربية الشقيقة من إنجازات كبرى ومكتسبات جعلت منها نموذجا للإصلاح والتنمية والاستقرار. فعلى الصعيد السياسي واصل المغرب ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الخيار الديمقراطي من خلال الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي عززت دولة الحق والقانون. وعلى المستوى الاقتصادي نجح المغرب في بناء اقتصاد أكثر تنافسية بفضل المشاريع الملكية الكبرى في مجال الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما جعل المملكة منصة استثمارية إقليمية. أما للصعيد الدبلوماسي، حققت المملكة بقيادة جلالة الملك مكاسب مهمة في مقدمتها تنامي الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتباره الأساس الجاد وذوي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي. إلى جانب مواصلة المغرب جهوده في ترسيخ السلم والاستقرار والدفاع عن الحلول السلمية للنزاعات ودعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون جنوب جنوب.
0: نعم، طيب، العلاقات البحرينية المغربية تعد نموذج للعلاقات الأخوية المتميزة، كيف تقيمون مستوى التعاون بين البلدين وما أبرز الفرص لتعزيز الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة؟
1: أما تقييم لمستوى العلاقة بين البحرين والمغرب، هي نموذج للعلاقات الأخوية والاستراتيجية بفضل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتتميز هذه العلاقات بالتشاور السياسي المستمر والتنسيق الوثيق في المحافل الإقليمية والدولية والدعم المتبادل للقضايا المصيرية للبلدين، في مقدمتها تأكيد مملكة البحرين الثابت على دعم سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وتأييدها لمغربية الصحراء مقابل الدعم المغربي الراسخ لأمن البحرين واستقرارها ووحدتها. كما شهدت العلاقات الثنائية دفعة جديدة مع انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة البحرينية المغربية بميناء العيون في فبراير 2026، والتي توج بالتوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الزراعة والجمارك والأمن الغذائي والتأمينات الاجتماعية والإعفاء من التأشيرات.
0: نعم.
1: واليوم يمتلك البلدين رصيدين مهمين من الاتفاقيات التي تؤطر التعاون في مختلف المجال، غير أن الفرص لا تزال كبيرة لتطوير الشراكة خاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والأمن الغذائي والطاقة والاتصال الرقمي.
0: نعم، من الرباط سعادة السفير خالد بن سلمان المسلم سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية.

0: تعزز العلاقات البحرينية المغربية بمتانتها وتميزها على مختلف المستويات، كيف تنظرون إلى آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المرحلة المقبلة؟
1: أكيد أخت كريمة، العلاقات المغربية البحرينية قوية، والأحداث والمستجدات ما كتزيدها إلا متانة ورسوخا. هذه العلاقات مبهرة في شقها التضامني، وهذا الشيء تبين ملي بدات الهجمات الإيرانية على مملكة البحرين. فصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مع أخيه صاحب الجلالة الملك حماد بن عيسى الخليفة باش يعبر له على تضامن المغرب المطلق مع البحرين. هذا التواصل كان في مناسبتين. المناسبة الأولى كان يوم بدء الهجمات، أي يوم السبت 28 فبراير، وكان من خلال اتصال هاتفي. والمناسبة الثانية كانت في 2 ماي الماضي، وكانت من خلال رسالة خطية. العلاقة بين المغرب والبحرين علاقة طموحة.
0: نعم.
1: والبداية ديال هذا الطموح كتكمل في الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية تكاملية تضامنية، كما يريد ذلك قائد البلدين. إذا كان الشق التضامني ركن أساسي في هذه العلاقة، فالشق الاقتصادي مهم جدا لتحقيق هذا الطموح. وهذا الشيء اللي دفع البلدين باش يبداو واحد العمل مشترك باش يستثمروا ويستكشفوا كل السبل المتاحة والممكنة باش يطوروا العلاقات الاقتصادية.
0: نعم.
1: الدعوة إذا موجهة للقطاع الخاص والمؤسسات في البلدين باش ينخرطوا حتى هما في هذا الجهد اللي من شأنه باش يفضي إلى تنمية العلاقات الاقتصادية.
0: نعم.
1: من خلال تنمية التبادل التجاري وتبادل الاستثمارات.
0: نعم.
1: نتمنوا باش هذا الجهد يفضي النتائج المرجوة في أقرب فرصة، لأن هذا الشيء إن شاء الله بإذن الله حيعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
0: نعم سعادة السفير مصطفى بن خي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين، شكرا لك. وإلى الأخبار الخليجية والعربية، حيث وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان فخامة رئيس صربيا في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله مطار بلغراد. جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد وزير خارجية دولة الكويت. استعرض خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وأخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وخلال الاتصال أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى استعادة التهدئة الشاملة في المنطقة. وشدد العاهل الأردني على رفض بلاده للاعتداءات التي استهدفت أراضيها وعددا من الدول العربية، مؤكدا مواصلة المملكة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وصون أمنها واستقرارها. أعلنت القوات المسلحة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية أن دفاعاتها الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. كما أكدت القوات المسلحة الأردنية أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصرية في اتصالين هاتفيين مع كل من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار وستيفن ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مستجدات

0: الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزيرة الخارجية المصرية أن وزيري خارجية مصر وباكستان شددا خلال الاتصال بينهما على أهمية خفض التصعيد ووقف العمليات العسكرية وتقديم الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية. وفي الاتصال الآخر أكد وزير الخارجية المصري والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط أهمية العمل على احتواء التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: يعتقد البعض أن الإجهاد الرياضي المباشر قد يحقق نتائج أسرع، وهالمعلومة تعتبر خاطئة، ومنها ينصح الخبراء بالاعتدال في ممارسة الرياضة عشان تتجنب عواقبها اللي تأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسدية. ويقول رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي الرياضي إن الألم دايماً يكون إشارة مهمة من الجسم لازم ناخذها على محمل الجد ونقلل الإجهاد في ذاك الوقت. وعلى مستوى الصحة النفسية فقد يؤثر على عدة جوانب، منها القلق والتوتر وقلة النوم وعدم رغبة في التمرين اللي ممكن تتطور إلى أنها توصل إلى مرحلة الاكتئاب. فالاعتدال والتدرج في التمارين الرياضية إلى أن يتأقلم الجسم مع الإجهاد في كل مرحلة هو الحل.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان عبد الصمد أمين. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان عبد الصمد أمين. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
4: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا المعجم اللي نتصفحه صفحة صفحة ونشوف ما حوى من مفردات ومن تعابير تستحق أن نتحدث عنها أو نأصلها أي نعود بها إلى أصلها الفصيح وإلى الصفحة الأولى.

سدبد. احيانا يقول حده بده، لكن الغالب هو سده بده. هذا التعبير يعني وصل الامر الى منتهاه بالكاد وبشق الانفس. يعني انت تسال واحد تقول له المعاش يا اخوي يكفيك معاشك، يقول والله يا اخوي سده بده، اي انه يكفي للامور الحياتيه المعتاده، ادفع ببيل الكهرباء، ادفع بالتليفون، اشتري باكل، ويكاد يعني ما يزيد على ذلك اي شيء. المصطلح لسد بده مركب من كلمتين عربيتين، سده من السداد وهو ما يسد به، والجمع اسده، وكل شيء سددت به فهو سداد. يقال سداد القارورة أي صمامها، احنا نسمي البوتش من الفرنسية، ومنها سداد الثقر. يعني سداد الثقر ذي مشهور جدا، يقول الشاعر أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثقري. شنه سداد ليوم كريهة وسداد ثقري؟ شنه سداد الثقر؟ الثقر اللي هي معروفة طبعا، يعني مثلا الإسكندرية هي الثقر والقاهرة هي العاصمة، كأنك تقول الميناء اللي على البحر، فهي عرضة للغزو. دائما الثقر عرضة للغزو، يعني تيك السفن الأعداء ما تستولي القاهرة طبعا، أول تستولي على الإسكندرية وبعدين تبتدي تشرع، فيترسونها دائما بالجيش، هذه يسمونها سداد الثقر. يعني يحطون جيوشهم في الثغور، يعني احتسابا حق أي عدوي. لذلك قال الشاعر هذا البيت أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثقري. يوم كريهة يوم الحرب يعني معروف، والعرب تقول في ذلك سداد من عوز وسداد من عيش وسداد الجوع، يسد جوعه عدل، أي ما يذهب غائلة الجوع ويقف دون العوز والحاجة. المفردة الثانية بده، سده بده. بده في العربية الفصحى تعني الحصة والنصيب، وتجمع على بدد. وفي الدعاء اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. ابن الأثير شرحها قال أي اقتلهم حصص مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه. يعني عطهم، يعني هذا دعاء من الى الله سبحانه وتعالى ان يحصيهم، اول يشوفهم كل واحد كم، وكل واحد يعطي نصيبه من القتل. فالمصطلح عربي فصيح اذن، ويعني سد بده من الفصيح، كلتا المفردتين فصيحات، ويدور في السياق الاستعمال الشعبي له، ومعناه ان نصيب الانسان وحصته من الشيء يكفيه فقط لإتمام ذلك الشيء. وإلى الصفحة الثانية. تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة عندنا في حرف الخاء، لا نزال نحن في حرف الخاء، مفردة خرخش. خرخش تعني أحدث صوت نتيجة احتكاك الأشياء ببعضها، مثل خرخشة الورق اللي قدامي الآن، والصوت الناتج تسمى خرخشة. وفي تعبير طريف علشان واحد يدفع فلوس تقول خرخش مخباك، بمعنى ضع يدك في جيبك وسمعني صوت النقود. يعني يمكن أنت في الحالة ذي طالب فلوس أو سويت لها شيء مقابل مادي، تقول له عاد يلا خرخش مخباك، بمعنى ادفع. فصيح خرخش خشخش، في اللغة الفصحى يقول الخشخشة هو احداث الصوت نتيجة الاحتكاك. وعندنا مفردة خرد. خرد هي العملة المعدنية الصغيرة، يعني احنا نعرف مثلا الدينار عملة ورقية، ولكن هناك عملات معدنية عند كافة شعوب العالم، هذه العملات نسميها خرده.

0: مأخوذة من خرده الفارسية وتعني الصغير من كل شيء، وهم يطلقون عليها يعني العملة الصغيرة خردة، فنحن استلفناها من عندهم وأطلقناها على العملة المعدنية الصغيرة. المفردة اللي عقبها خر، يقولون خر البيت وخر السقف، أي تسرب المطر إلى داخله. وخر سقط وانهار من الفصحى ذي، خر صريعا سقط وانهار. وخر القرآن كان حافظا له فنساه. ومن تعبير العامة الطريفة يقولون عن شخص معين، فلان خر من عيني، تعبيرا عمن كنت تنظر إليه باحترام ففعل ما يستوجب عكس ذلك ففقد احترامه. تقول خر من عيني، هالرجل ذي خر من عيني، كنت عبالي كذا وكذا وكذا، لكن لم شفت أسوي كذي، قام يا أخوي خر من عيني. خر من عيني هني هذا التعبير البليغ، تعني طبعا أن أنظر إليه الآن بنظرة فيها كثير من يعني عدم الاحترام. والخر حفرة في الأرض شبيهة بالخندق، الخر أيضا حفرة في الأرض، وهي في هذا المعنى من العربية الفصحى. والمفردة اللي عقبها خرز. خرزة في الفصحى تعني ثقبة، وعند العامية الخراز شنو؟ الخراز العامل في الجلود والأحذية، لأن الجلد خياطة الجلد يعني بالذات تحتاج إلى آلة تسمى مخراز، يعمل ثقب في الجلد وبعد ذلك يدخل الخيط ثم يعمل ثقب في الجلد الآخر، فالعملية كلها ثقب الجلود لصناعة الأحذية أو مشابه. كل هالمفردات خرزة والمخراز والخراز كلها من اللغة العربية الفصحى بنفس المعنى. والمفردة اللي عقبها في حرف الخالح نحن عندنا خرس. الخرس نقول خرس اللوح، واللوح خرسان، أي تسرب الماء إليه فثقل وزنه. لما تشوف لوح في البحر ولا في شيء وتبي تستخدمه حق أي غرض، ما تعلى النجار يقول لك يا أخوي هذه خرسان، روح يبلي لوح صاحي. خرسان تعني شارب ماء. وأيضا توصف بعض أنواع السفن، بيقول لك هذه خرسان، هذا المحمل خرسان، بمعنى متشبع بالمياه، لازم تطلعه وتحففه وتهبه وبعد ذلك تكلفته ثم تدهنه بالصل، فيعني يسترد عافيته. والأرض خرسانة، الأرض المتشبعة بالرطوبة يقول لك هذه خرسانة، وتسمى خريس، أي اللي سطحها لان من كثرة الماء، يمكن ما يكون هناك ماء ظاهر لكن خريس، إني خريس. و فصيح الخريس في الحالة ذي خريص بالصاد. الخريس في الفصحى هو الماء المستنقع في أصول النخل والشجر، والعرب أيضا تسمي الجزيرة في البحر خريص بالصاد، لعلهم سموها بصفتها لأن الجزيرة في البحر طبعا نعرف أن أحيانا توصل له الماء في حالة السقي إلى مدى بعيد، فكله في حالة رطوبة. المهم هذه المفردات كلها من العربية الفصحى. والمفردة الأخيرة خرف النخلة، بمعنى جنى ثمرها، وهي أيضا من العربية الفصحى بنفس اللفظ والمعنى. أدركنا الوقت أعزائي المستمعين، ولنا لقاء في حلقة أخرى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

بينما يواجه الرفاع فريق المنامة ويلتقي على المتأهل من الدور التمهيدي الثاني، في حين تجمع المواجهة الأخيرة في هذا الدور بين الاتفاق والخلدية.

0: يستعد المنتخب الوطني للجوجوتسو للمشاركة في بطولة العالم للجوجوتسو والتي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس المقبل على صالة مبادرة أرينا بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة من مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد أكد سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي رئيس الاتحاد البحريني للجوجوتسو أن المشاركة في هذا المحفل العالمي تأتي ضمن حرص الاتحاد على استمرار الاحتكاك مع مستويات عالية وتطوير قدرات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية. وقد وصل وفد المنتخب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض منافسات البطولة والتي تنطلق مطلع أغسطس، حيث يقود الجهاز الفني للمنتخب المدرب روبرت هنيك بمساعدة الدكتور أحمد العرادي الذي سعى لتجهيز اللاعبين بصورة إيجابية لخوض معترك البطولة وتأكيد التواجد للبحريني في المحافل الدولية. الحديث أكثر حول هذه المشاركة يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا الدكتور أحمد العرادي. حياك الله معنا الدكتور.
1: يا هلا كيف حالك؟
0: يعطيك الصحة والعافية دكتور. دكتور في البداية كلمنا عن هذه المشاركة وتواجدكم في أبوظبي المشاركة في بطولة العالم.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة. طبعا بطولة العالم المقاومة الحين في بطولة في أبوظبي، طبعا هم البطولات دائما تكون قوية في منافسات الجوجيتسو. الحمد لله منتخب البحرين مستعد لهذه البطولة. طبعا هذه البطولة تستوى على فترات معينة، شاركنا فيها من قبل وفيها إنجازات بحرينية. هاليوم احنا مشاركين في 2 ماستر و3 أدولتس و2 يوث، وإن شاء الله نحقق الإنجاز إن شاء الله.
0: نعم جميل. طيب دكتور كلمنا عن الفريق والمنتخب المتواجد بصورة أكبر.
1: طبعا احنا متواجدين هنا بقيادة المدرب روبرت هنيك.
0: نعم.
1: طبعا بدعم من الاتحاد البحريني للفنون القتالية. طبعا مملكة البحرين ما تقصر في هذه الرياضات، مدعم القيادة الرفيدة لهذه الرياضات في كل المحافل. وعندنا طبعا انا العب في وزن 94.
0: اي نعم ما شاء الله
1: ماستر
0: لساتذة. نعم.
1: وبدر الدوسري يلعب في وزن تحت 77. هاي فئة الماستر. فئة الأدلت عندنا اللاعب خالد فرج يلعب في وزن تحت 94.
0: نعم.
1: ولاعب حسن أسامة وزن تحت 69. ولاعب عبد الله الشيخ يلعب تحت وزن 65.
0: نعم.
1: وعندنا 2 أندر 21. حمد محتني يلعب تحت 52. وعندنا اللاعب 56. وعندنا اللاعب راشد العطور يلعب تحت 52.
0: نعم.
1: اللي هو أندر 18.
0: جميل. طيب دكتور يعني ما شاء الله المشاركات حاليا البحرينية منتظمة سواء في بطولات العالم أو حتى البطولات المفتوحة، انعكاس هاي المشاركات

0: عليكم.
1: طبعا هذه المشاركات تصير طبعا كل ما تلتحم وكل ما تكون مشاركاتك اكثر في البطولات هذه طبعا الانجاز يكون ازيد، احتكاكك باللاعبين العالميين طبعا يصير احسن، احنا نرتقي بهذه الرياضه.
0: نعم.
1: البحرين سباقه دائما في هذه البطولات.
0: صحيح.
1: تونا راجعين من بطوله اسيا في كازاخستان الماضي.
0: نعم.
1: عندنا ميداليه برونزيه لاسيا لابطال الفرج والحمد لله، الانجازات راح تكون موجوده وإن شاء الله نحقق الفوز هالمرة إن شاء الله بعد هالبطولة
0: إن شاء الله. احنا واثقين فيكم كل الثقة دكتور، ودائما يعني انتم ما تفرحونا ورافعين دوم على مملكة البحرين عالي، ونتمنى لك ولجميع طاقم المنتخب كل التوفيق إن شاء الله.
1: الله يخليكم ويسلمكم ويحفظنا ويحفظ البحرين إن شاء الله.
0: إن شاء الله كل التوفيق دكتور.
1: الله
0: شكرا.
1: الله يخليك. مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. واكد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي خالد كانو ان النادي بدا تنفيذ مشروع رياضي متكامل بهدف يهدف الى اعاده الفريق الاول لكره القدم الى منصات التتويج عبر بناء منظومه احترافيه ومستدامة ترتكز على تطوير الفئات العمرية وتعزيز بيئة العمل وتشكيل لجنة متخصصة لإدارة كرة القدم بما يضمن تحقيق الاستقرار والنجاح على المدى البعيد. الحديث أكثر حول هذا المؤتمر يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ خالد كونو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. حياك الله معنا أستاذ خالد. حياك الله معنا أستاذ خالد.
1: يا هلا أخوي، مرحبتين. تسمعني؟
0: إيه نعم، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك، يا هلا ومرحبا فيك وفي المستمعين. يا
0: الله يسلمك أستاذ خالد. في البداية يعني حابين ناخذ انطباعكم أكثر عن هذا المؤتمر، خاصة إنه يعني إحنا سمعنا وشاهدنا يعني خلينا نقول آراء إيجابية وانطباعات إيجابية حوله.
1: الحمد لله، يعني المؤتمر كان يعني ناجح لله الحمد بحضور وسائل الإعلام ما شاء الله، يعني غالبية موجودة إن لم تكن يعني يمكن المجموعة يعني جدا كبيرة يعني.
0: نعم.
1: فبينا لهم، وطبعا باختصار بينا لهم خطتنا لهذا الموسم، اهتمامنا أكثر اللي بيكون في لكرة القدم في النادي الأهلي لهذا الموسم والمواسم القادمة إن شاء الله، من يعني جهاز فني، من اهتمام في القاعدة، من تعاقدات لاعبين، فهذه كلها يعني بتكون اهتمام كبير، يعني بيكون يعني عندنا إحنا في كرة القدم، وخصوصا في دعم بيكون أيضا من شركة الطموح.
0: نعم.
1: طبعا الدعم بيكون تدريجي مثل ما قلنا في المؤتمر، يعني بيكون أكثر يعني يعني الآن من 20-25% من ميزانية كرة القدم، ولكن إذا يعني إن شاء الله تحسن مركزنا وكذا وشافوا الاهتمام أكثر في شركة الطموح، فيعني بما معناه بتدبل الدعم، يتدبل الدعم كذا لنا يعني.

0: جميل.
1: يعني حركة حلوة منهم وما قصروا برئاسة طبعا محمد بن جلال. هم قصرين إن شاء الله، وإن شاء الله بيكون يعني إضافة لنا طبعا
0: إن شاء الله. أستاذ خالد، يعني الجميع صراحة ينتظر عودة الأهلي إلى المنافسة في مكانه المعتاد، وأيضا يعني عودة الألقاب إلى القلعة الصفراء. يعني يمكن أنا صراحة الخبر اللي استثارني أكثر تشكيل لجنة متخصصة لإدارة كرة القدم، وهاي يمكن إحنا نفتقده كثير في أندياتنا.
1: صحيح، إحنا من ضمن هذه الاهتمام أيضا نحن عملنا لجنة وضمننا فيها طبعا برئاسة الأخ نائب رئيس النادي الأخ يوسف العربي.
0: نعم.
1: والمجموعة اللي معاه طبعا مجموعة يعني ما شاء الله كادر حلو معاه. يعني مثل هاي من ضمن الاهتمام طبعا. وما شاء الله يوسف العربي غني عن التعريف، يعني كان نعم عضو مجلس إدارة سابق، و طبعا هذه هاي من ضمن الاهتمام ايضا مثل ما قلت لك يعني.
0: جميل.
1: اللجنه هذه يعني
0: نعم ايضا يعني المدرب البرتغالي فييرا لا باع طويل في الكره. نعم. الخليجيه.
1: نعم صحيح، الكره الخليجيه والكره العربيه يعني. نعم. ما شاء الله يعني عنده سي في ماله قوي جدا.
0: صحيح يعني. وعارف إيه يعني الاجواء. نعم
1: اي نعم اي نعم. فاللجنه ارسلت ان احنا شو اسمه ان احنا نوقع معه ونيبه وهو والطاقم ماله ايضا يعني حسب البجت اللي عندنا حسب الميزانيه اللي عندنا.
0: نعم.
1: يعني الحمد لله توالمت معنا هذه يعني الحمد لله الميزانيه. فان شاء الله ان شاء الله يعني نقدم معاه يعني موسم زين، واحنا ومقعنا معهم طبعا لمده 3 مواسم عشان يكون استقرار يعني في الفريق.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نتمنى يعني إن نقدم مستويات زينة، نقدم يكون يعني الأهلي مثل ما قلت بداية إنه يكون منافس قوي في كرة القدم في البحرين.
0: نعم.
1: ونرضي جماهيرنا أيضا يعني أكيد.
0: نعم. طيب خلني أخذ يعني رأيك في المفارقة اللي صارت في قرعة الدوري وقرعة الكاس.
1: اي والله هذه يعني احنا حتى الموسم اللي طاف
0: اي نعم
1: كنا مع حارق بعد.
0: صح.
1: طبعا بعد هذه قرعة يعني
0: اي نعم
1: طبعا اكيد طحنا مع يعني شيخ الأندية الخليجية.
0: نعم.
1: والمحرق يعني معروف بطولات بجماهير بكل.
0: نعم.
1: شيء. وطبعا احنا نتشرف ان احنا نلعب ضد اول مباراه مثل ما قلت يعني هوي لو كانت طبعا بعدين تكون افضل، ولكن بعد هاي القرعه يعني واحنا.
0: نعم.
1: ان شاء الله يا رب نكون جاهزين يعني لهذه المباريات طبعا اكيد للدوري كله بنكون جاهزين، فهذه مباراه في الدوري يعني بتكون.
0: نعم.
1: ولكن مثل ما قلت يعني بتكون مباراه جماهيريه من اول جوله يعني.
0: نعم. وبالنسبه لكاس جلاله الملك
1: نفس الشيء. فيعني اذا انت يعني جاي مستعد يعني
0: اكيد. نعم.
1: بعد يعني بعد مباراه اكيد جماهيريه وكذا، ولكن بعد مثل ما قلت حابين كنا نقابلهم يعني بعدين.
0: نعم.
1: بعد بيكون افضل واحسن. ولكن بعد هذه القرعه.
0: نعم اكيد.
1: واحنا بعد راضين يعني خلاص.
0: نعم.
1: بعد اي نعم
0: يعني احنا صراحة يعني كان هاي اللقاء استاذ خالد معاكم وانتم في رئاسة النادي الاهلي يعني متوسمين صراحة الخير في عودة النادي الاهلي الى المنافسات والالقاب، وثقتنا ايضا الكبيرة في قيادتكم للنادي ورئاسته، ونتمنى هذا الشيء ان شاء الله، وبإذن الله تكون معاك لقاءات قادمة ونكون مبارك لكم بانجازات للنادي نفس ما النادي يعني لا إنجازات في الألعاب الأخرى، عودة. نعم. الإنجازات إن شاء الله لكرة القدم
1: بإذن الله تعالى، ومشكورين وما قصرته، ونقول حق جماهيرنا أيضا إحنا يعني هاي يعني خلي صبرون علينا طبعا من هالموسم إحنا يعني قاعدين بنبذل أقصى جهدنا، وإن شاء الله إن شاء الله نحقق هذه في رسم خطتنا اللي هي من 3 إلى 5 سنوات عندنا، يعني إن شاء الله بتكون يعني بيكون فريق القدم يعني في منافسة قوية إن شاء الله على الدوري البحريني بإذن الله.
0: بإذن الله. أستاذ خالد دكانو رئيس مجلس

0: سيرات النادي الأهلي، كل الشكر والتقدير لك. شكرا.
1: مشكورين يا
0: الله يحفظك.
1: الله يسلمك.
0: في أخبار كرة القدم أيضا، يخوض لاعب فريق النجمة والمنتخب الوطني لكرة القدم نوح السعاتي تجربة معايشة احترافية مع نادي رانتشيكي نوفا بازوفا الصربي للمحترفين في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرته الكروية. ومن المقرر أن يغادر اللاعب إلى صربيا حيث سيخوض فترة معايشة تمتد ما بين 10 إلى 15 يوما يخضع خلالها إلى التقييم من قبل الجهاز الفني للنادي تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن مستقبله مع الفريق. نوح السعاتي من مواليد 2010 يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البحرينية بعدما لفت الأنظار بما يمتلك من إمكانيات فنية ومستوى مميز، وهو ما منحه خوض هذه التجربة الاحترافية التي تعكس طموحه في الوصول إلى أعلى المستويات. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله في أمان الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم وفي هذا اللقاء الخاص الذي نفتح فيه صفحة من صفحات تاريخ إذاعة البحرين العريق، ونسلط الضوء فيه على القامات الإعلامية التي تركت بصمة لا تمحى في سجل الإذاعة. أهلا بكم مستمعين الكرام، وضيفتنا في هذا اللقاء سيدة لها الريادة بمعنى الكلمة في الإخراج الإذاعي، وشهدت على تطور الإعلام في مملكة البحرين عبر مختلف العصور. أهلا ومرحبا بكم مستمعين، وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذة لطيفة بمطيع المخرجة في إذاعة البحرين. أستاذة لطيفة، السلام عليكم، يا مرحبا.
9: عليكم السلام، يا هلا مرحبتين. هلا حسن، شلونك؟ طيب،
8: حياك الله محمد.
9: الله يحييك. سلام،
8: رحب فيك مرة ثانية في إذاعة البحرين. وبودنا طبعا يعني في البداية وكتوثيق أي سيرة من السير نبدأ عادة بنشأة هذه الشخصية ونسير معها تباعا وخطوة بخطوة إلى أن نصل إلى المرحلة التي تشكلت فيها الشخصية الإعلامية. فنبدأ مع الأستاذ لطيف ومطيع بالمولد، أين كان وكيف كانت النشأة؟
9: طبعا أنا من مواليد الستينات، 64، ولد في المحرق في الحالة فريج الصنقل.
8: نعم.
9: كان معروف فريج الصنقل، الحين يسمونه فريج الزيانة. طبعا نشأت هناك في محرق في الحالة، في يعني نشأة الطبيعية العادية يعني. ورحت المدرسة، تخرجت من المدرسة الثانوي، التحقت على طول بالإذاعة، الشغل في الإذاعة.

0: من الدراسة في المرحلة الثانوية.
1: اي خلاص يعني سنة 81 تخرجت في سنة 81 على طول في نفس السنة يعني توظفيت في الإذاعة.
0: ان شاء الله.
1: اي في نفس السنة كنت يعني احنا ينا طبعا ما لحقنا على الإذاعة القديمة
0: اللي في العدلية.
1: اللي في العدلية احنا إيه. اول ما توظفنا هني في الإذاعة اللي هي في مدينة عيسى المجمع.
0: هل في قصة لانضمامك في الإذاعة؟
1: والله هو صار بالصدفة يعني مو بشيء مرتب. قالوا لنا يعني في كنت يعني بين الوظيفة أو بين الدراسة في الجامعة، ففي ناس قالوا لي في وظيفة في الإذاعة يبون موظفين. قدمنا قدمت أنا وطبعا زميلاتي كم واحدة كنا يعني اشتغلنا في نفس الوقت، فتقدمنا على الوظيفة وتوظفنا الحمد لله ودخلنا الإذاعة. يعني
0: هل كانت ميول الميول تجاه الإذاعة في البداية ولا
1: لا؟ لا كان قلت لك بالصدفة، بس بعدين حبيت الإذاعة صراحة يعني وحبيت الشغل في الإذاعة.
0: شو اللي كان يجذبك في في في في العمل الإذاعي بعد ما دخلتي في جو الإذاعة والبرامج؟ يعني هل مثلا التجانس بين الزملاء؟
1: اي طبعا يعني احنا عشنا فترة صراحة كانت يعني شفنا التعاون، شفنا الصداقات مع يعني احنا ينا جيل يعني كنا يعني انا يوم اتوظف 17 سنة عمري، فينا يعني ويا جماعة كلهم يعني صراحة كانوا معنا طيبين معنا، يعني ما تحس ان انت غريب عليهم. تعلمنا منهم اشياء وايد من خلال وظيفتنا معاهم، وناس ما شاء الله يعني صار لهم سنين في الإذاعة، ناس يعني تعلم منهم وتأخذ منهم.
0: تذكرين أسامي معي؟
1: إيه طبعا، أول ما اشتغلنا كانت الأستاذة خالد عش عبد لطيف، الأستاذة عبد الله أمين الشملان، أم محمد أمين حسن، هاي كلها المذيعات، الأستاذة بري عبد لطيف، المخرجين ما شاء الله يعني الله يرحمه إبراهيم عيسى، أبو فهد وعبد الواحد درويش، المرحوم نبيل العلوي، عبد النبي حسين، محمد الجابر، محمد حسن، هذه كلهم تعلمنا منهم. وبعدين احنا ينا ما شاء الله يعني كانت الإذاعة مستعمرة نسائية. ايه فعلا يعني إذا كان عندنا يعني يمكن 30 امرأة يشتغلون في الإذاعة
0: ما شاء الله،
1: كان يعني يمكن 10-15 معنا من الرجال يعني
0: نسبة قليلة جدا.
1: إيه طبعا هاي بعد وذا أقول لك 30 يمكن بعدهم أكثر يعني كنا كله يعني كله نساء ما شاء الله. في التنفيذ يعني في الكنترول كان أغلبنا، في الهندسة في ذي يعني حتى المذيعات كان وايد يعني كله نساء صراحة يعني.
0: فترة التنفيذ الإذاعي قبل ننتقل لمرحلة الإخراج الإذاعي، أبرز الأسماء اللي كانت معاك في تنفيذ الفترة؟
1: يعني الفترة أشوف أنا اللي أول ما اشتغلت في الإذاعة إحنا ما شاء الله ينا اشتغلنا تقريبا 6 وحدات في نفس الوقت
0: ما شاء الله
1: في الإذاعة. نعم. يعني أنا وجميلة بمطيع، جميلة الشاعر، صبرية حسين، لطيفة يوسف، وكان بعد من عندنا كان بعد في واحد مذيع بعد ويانا بس طلعت بعدين من الإذاعة. يعني هذا لين احنا اشتغلنا في نفس الوقت، يعني أنا وجميلة في نفس اليوم اللي دوامنا فيه، يعني عقب محسين قابلنا بكم من يوم، لطيفة يوسف منور اشتغلت عقبنا بعد، ومنول عتيق عقبنا بكم شهر بعد اشتغل. فيعني هذا لين احنا كلنا اشتغلنا يمية كأننا يدد. احنا ينا في ناس موجودة في الكنترول اللي هي الله يرحمها العمة فاطمة الملة، عندنا فاطمة إبراهيم، وعندنا الله يطول في عمرها فاطمة عبد الله الملة، عندنا كانت واضحة سعد، عندنا كانت نعيم عثمان الله يرحمها، نورة موسى كانت عندنا موجودة، إيمان الخواجة موجودة كانت، يعني كنا قلت لك أنا كلنا نساء،
0: رابطة نسائية
1: مثل ما قلت لك. فإحنا إحنا يوم توظفوا ما كانوا موظف قبلنا كانوا يشتغلوا من الإذاعة.

0: القديمة. احنا جينا سنة 81 الإذاعة افتتحوها رسميا، افتتحها الشيخ عيسى الله يرحمه سنة 82 في شهر يناير أتذكر. اي فيعني اشتغلنا في هاي الإذاعة، مثل ما قلت لك احنا يعني ان اشتغلنا كأن في بيت واحد، تعلمنا منهم، خذلنا منهم، علاقاتنا فيهم وايد زينة طيبة الحمد لله لحد الآن. علاقاتنا مستمرة متميزة الحمد لله، متواصلة، متواصلين، تواصل انتلاقة مع بعض لين في مناسبات في أشياء يعني الحمد لله. اي وكان معنا المكتبة الله يذكرها بالخير أم عبد الله بري كمان، نيل العامر، لطيفة الحمار، سهام خليفة، كانت عندنا مريم موسى الله يذكرها بالخير. يعني هاي كلنا كنا موجودين غير المذيعات. فإحنا عشنا كإحنا الحمد لله كعائلة يعني
1: بعضنا يعني بعض. نشهد يعني حقيقة في وقت مثلا برنامج الصباح الخير يا بحرين لا يعني جو أسري
0: أي الحمد لله، ريوق أي موجود يعني. كل شيء موجود خلال النشرة نتريق ونأكل أي الحمد لله والله كان جو حلو، كان صراحة يعني أيام حلوة عشناها الحمد لله
1: رب العالمين.
0: وسبحان الله رب العالمين جمعنا كلنا نفس الشخصيات ونفس الطبايع ونفس الصفات اللي فينا بعضنا، نحب بعضنا بعض، نحب صراحة يعني.
1: أول ما انضميتي محمد للإذاعة هل رأسا اتجهت للإخراج الإذاعي؟
0: لا طبعا أول ما اشتغلت كنت في الكنترول
1: اللي هو التنفيذ الفترة
0: خذولي يعني تقريبا فترة كم سنة يعني الواحد يتعلم شوي بعدين بديت أساعد في التنفيذ برامج. يعني كنت ويا المخرجين مثلا انهم يعلموني شلون طريقة الإخراج دي. بعدين بديت أنفذ برنامج يعني أشياء بسيطة يعني أساعد مثلا المخرج طلع إجازة أنا أستلم عنه البرنامج أكون معه ميودة. بس بعدين عقب يعني كم سنة بديت أول صرت يعني رسمي إن أنا منفذ برامج اللي هو في التسعينات كان سنة 91 على ما أعتقد بديت يعني رسميا أنا يعني أكون منفذ برامج وظيفتي يعني. فكان مطلوب مني تنفيذ البرامج، يعهد لي يعني كم من برنامج يكونوا من ضمن أن أنا هذه شغلي يعني.
1: مسألة التنفيذ يمكن اللي سمعنا الآن يسأل شنو تنفيذ الفترة، هو يعني مسألة ترتيب قائمة البرامج والفقرات.
0: هو طبعا يكلوج نسمي لوج اللي هي فترات
1: جدول
0: البرامج. فاحنا نمشي على حسب اللي موجود عندنا سواء كان يعني المواعيد الوقت مثلا الاخبار حزت الاخبار متى يكون راح تكون الاخبار الفتره الدينيه متى تكون الفتره الدينيه. فاحنا نمشي يعني شيء مجهز لنا احنا نمشي عليه.
1: هذه تم ترتيبه من مكتبه الاذاعه.
0: اي طبعا من مكتبه الاذاعه وتمين على فتره طويله يعني على هاللون. وبعدين يبون لك الأشرطة وانت تبرز لك الأشرطة وتحطها بالترتيب يعني. كانت يعني الأول يعني ما مو مثل الحين الكمبيوتر يشتغل هاللون، كنا احنا نركب الأشرطة.
1: نعم يعني زملائنا الآن اللي يشتغلون على الأجهزة ويرتبون اللوج يعني يتعاملون مع أجهزة الآن تشتغل بالذكاء الاصطناعي وفي تطور صار في الأجهزة. بس وقتكم أحمد يعني ما كان هذا الشيء موجود، كنتوا تشتغلون على الريلات.
0: اي على الريلات. اي نعم كان على الريل، يبون لنا المكتب يجهزون مثل ما قلت لك الريلات مثلا المواد سواء كان برامج أو أغاني يبونهم لنا وإحنا نمشي على حسب الوقت اللي مكتوب عندنا. إذا في نبتدي مثلا الفترة الدينية تبتدي الفترة الدينية موعد البرنامج معين نمشي على الجدول يعني بالضبط على اللوك اللي عندنا.
1: بالضبط تنزل على دقيقة وعلى الساعة المواد.
0: طبعا إذا كان المنفذ يعني حاضر فيمشي على كل شيء الوقت لازم من على الوقت. احنا ترى يعني تعلمنا احترام الوقت، احنا ما عندنا يعني ان انت بتتاخر ولا بت

0: بتهد المكسر وبتطلع وبتمشى وبتروح وتيي. لا طبعا ما عندنا هذه، نتعلمنا على احترام الوقت وان كل شيء لازم ينزل في وقته، ما في شيء يتاخر ولا شيء الا اذا بعد حاله يعني طارئه ممكن، بس انه يعني اغلب الاوقات له طبعا كل شيء ينزل بوقته.
1: ما كنت تواجهون صعوبه في هالشيء؟ يعني مساله يعني انت ترتبين الريل والريل اللي عقبه في نفس الوقت
0: هو طبعا ما تقعد. يعني عارف انت ما تقعد لان على طول يعني انت اذا بتحط لك اغنيه مثلا 5 دقائق ولا 7 دقائق على طول راح تنزل الاغنيه اللي عقبها مثلا، يعني فتحرك يعني ما في، كان اقول لك ما تقدر تهد الكنترول وتطلع مثلا. لازم ان انت تكون، وبعدين احنا يعني كنا اكثر من موظف، يعني ما كنا نقعد موظف واحد، بالكثير يعني في الشفت 3 أو 2. وكنا بعد بقول لك يعني ما عندنا غياب صراحه، يعني ما كنا نغيب. انا اتذكر يعني في البدايه يعني بدايات ما كنت اطلع، حتى لو انت مريض لازم بتيجي.
1: هل هاي من نفسكم ولا
0: اي؟ لا من نفسنا طبعا، لان انت راح انت بتغيب تقعد، لكن مسكين ايش ذنب الموظف اللي وياك راح يقعد في الفتره كامل بروحه ترى. فكنا يعني مو بس انا الكل، كنا يعني نحترم بعضنا، نخاف على بعضنا، ما نقدر ان يعني نتعصب على نفسنا ونيا مثلا حتى لو انت تعبان له شيء، بس علشان ان انت يعني زميلك ما يتعب عاد ويتم مسكين بروحه يعني في الدوام 6 ساعات، كنا ندوم 7 ساعات. يعني
1: فترة التنفيذ الإذاعي احتكيتي ام احمد مع مذيعين الاخبار ومذيعين الربط، كان في جدول اسمه جدول الربط.
0: اي نعم.
1: ايضا فالمذيعين اللي فيه يختلفون عن مذيعين الاخبار وعن مذيعين البرامج ولا؟
0: اي اكيد. لا يعني مذيع الاخبار كانوا اخبار، مذيع الفترات مذيع الفتره الربط احنا نسميه.
1: نعم.
0: اي يقعد يعني مثل ما هو معروف، نقدم لكم الأغنية الفلانية من الحان هاللون،
1: يوصل الفقرات ببعضها.
0: اي يوصل بعضها، يعني كان الأول على أيام الأول غير يعني مو بنفس الحين، يحط لك كلام حلو وكلام هذي ويربطها، لا قدم لكم وقدمنا لكم، بس هو اللي لحن دي كلمات من والحان من، بس مذيع الأخبار غير طبعا.
1: تذكرين أسامي معينة في هالجدول ولا في هالجدول حسيت إن يعني وأنتي قاعدة تنفذين الفترة يعني إن أمامة شخصيات فعلا يعني من المذيعين في الاقتدار وفي التمكن؟
0: إيه ما شاء الله. يعني أتذكر مع عبد الله أمينة الشملون، أمينة مع عبد الله كانت يعني تيود فترة، هي مذيعة أخبار في نفس الوقت بعد ربط يعني
1: تمسك
0: فترات، فكانت طريقتها حلوة. وأمينة بعد من النوع اللي ما تحب الخطأ في الإذاعة، في فترتها ما تحب يعني تعصب علينا إذا ساعات مثلا تنزل ساعات واحد بالغلط، يعني تحط لك مسجل يعني ومركب شريط، ساعات واحد يغلط من رقم 2 ورقم 3، فتطلع مثلا يتقدم أغنية وتطلع أغنية ثانية تعصب علينا مع عبد الله. حتى يعني مثلا لازم نحن ننبه ان احنا راح نفتح المايك عليها، ف
1: مو مفاجأة كذي،
0: اي انه مو مفاجأة لازم انه يكون هي، فيعني تعصب علينا الله يذكرها بالخير مع عبد الله.
1: انتقالت محمد الى مرحلة الاخراج الاذاعي، من تذكري من المخرجين يعني إذا قدرنا نقول كان له الفضل بعد رب العالمين في تعريف أم أحمد بآليات الإخراج وغير ذلك؟
0: الله يرحمه أبو فهد إبراهيم عيسى، هو طبعا أنا يعني تعلمت فترة معه، بعدين حتى محمد حسن المخرج، الجابر، يعني هذي لين أكثر شيء احتكيت معهم. وبعدين كانت أم حسين صبري حسين، طبعا أم حسين صبري حسين هي أول مثل ما نقول إحنا أول مخرجة نسائية في الإذاعة.
1: نعم.
0: أي هي أول شيء، بعدين أنا جيت بعدها. هي طبعا أم حسين بعد علمتني يعني اكتسبت منها وايد خبرة، كانت بعد

0: فاطمة الملّة كانت تنفذ بعد برامج، كنت أنفذ بعد معاها، بس أكثر شيء أبو فهد الله يرحمه، إبراهيم عيسى وأم حسين صبري حسين، هي اللي علمتني أكثر شيء، وكنت يعني أخرج معاها البرامج ذي.
1: شو اللي تميز أبو فهد عن أم حسين في في في طريقة الإخراج؟ يعني أستاذ إبراهيم عيسى الله يرحمه يعني لا شك أنه هو يتميز ببعض الأمور في شخصيته وفي في أداء الإخراج يختلف عن الأستاذة صبرية. فش اللي خدتي منهم؟
0: يعني أبو فهد الله يرحمه كان أكثر برامجه كلها يعني مسلسلات، برامج ثقافية. أم حسين لا، أم حسين كان عندها برنامج اللي هو استراحة الجميع مع الأستاذة أم خالد عوش عبد لطيف. هي تمت ما شاء الله يعني سنين تخرجها، وهي لما تطلع إجازة أنا كنت أتولى يعني إخراج البرنامج. طريقة البرنامج استراحة الجميع، طريقة برنامج البرامج المسجلة العودية، هذه كان يعني لقاء مثل ما تقول أم خالد تستعرض الرسائل اللي تيها والأشياء اللي، وأنا حتى يعني كان معاي يوديت مع أم خالد برنامج اللي هو أطلب وأسمع مدة تقريبا 8 سنوات
1: ما شاء الله.
0: أي فكانت يعني أم خالد غير طريقته ما شاء الله، يعني تجذبك في في التقديم، أسلوبها طبعا ما يحتاج أنا أتكلم عن أم خالد، أم خالد كل من يعرفها يعني تتعلم منها كيف الإخراج، يعني تقول لك المعلومات، تقول لك سو هاللون سو هاللون، فأنت تتقبل منها يعني بحكم الخبرة اللي عندها. إيه أم حسين بعد كانت ما شاء الله البرنامج مال الاستراحة تم عندها سنين يعني ويام خالد، فأنا تعلمت منها وايد أشياء.
1: من كلامك أم أحمد يعني تبين الموظف في وقتها يمكن كتخصص وظيفي يمكن يكون مخرج أو يمكن يكون معد أو مقدم، لكن في يعني لما تدشين في تفاصيل شخصيته لا تحصلين أنه ممكن يكون حتى مخرج وممكن يكون
0: أين.
1: من كلامك عن الأستاذة عائشة عبد اللطيف
0: يعني هما يعني ما شاء الله خبرة في الإذاعة في، فأنت لازم تتعلم منهم، وهي دائما الله يذكرها بالخير لما أقول لها ذي ولا شيء تقول لي يا ماما سوي هاللون، ما دام أنا موجودة استفيدي مني، واجب الروح لازم تتعلمين، يعني دائما تخاطبني كأني أنا يعني بنتها لازم تعلمني. سبحان الله يعني، وأنا فعلا استفدت منها وايد أشياء يعني. فهي طريقتها يعني ما شاء الله، وخبرة يعني الواحد لازم يتعلم منهم. اي ما يقول ان انا لا انا عارف ما لازم ان انا اخذ، لا بالعكس، يعني يمكن احنا بعد وقتنا غير، كنا يعني مو كنا نحب نتعلم، نحب ناخذ من اللي اكبر منا، نحب ناخذ نتعلم منهم، صن ناس يعني عندهم خبرة بهالمجال، ليش الواحد ما يتعلم منهم؟ لازم تتعلم منهم. وبعدين احنا لأن ما درسنا تقول ان احنا عندنا جايين عندنا فكرة، احنا جايين نيبونا قالونا تعالوا هاي وظيفة تعلموا، خلونا نتعلم شوي شوي شيء بسيط يعني، بعد ما هذي قالونا يلا طلعوا على الهواء، ولازم تتعلم من اللي موجودين اللي عند أصحاب الخبرة اللي موجودة.
1: لو رجعنا شوي إذا سمحتي لي محمد، العمل الإعلامي عموما في وقتها خلينا نقول وقت حزة السبعينات والثمانينات مو نفس الحين، يعني أحيانا الأهل يعرضون يمكن في وجهة نظر تصير يعني تجاه العمل الإعلامي نفسه، يعني سواء كان في الإخراج أو في التقديم أو في التمثيل وغيره، فشلون كان تقبل الأهل بالنسبة لي يعني كونك بتنضمين لإذاعة البحرية؟
0: لا يعني أنا ما حسيت في هاي الشيء، إحنا كنا نسمع يعني إن عن العمل دي، بس يعني ما حسيت من جانب الأهل أي شيء يعني، بالعكس أنا يعني كانوا مستنسين أنا صرت موظفة في الإذاعة يعني.
1: ما شاء.
0: إيه وهو لما تسمع بعد اسمك يطلع الاسم في الإذاعة

0: فيعني غير يعني عرفت.
1: أكيد أي شيء يعطي يعني.
0: الله يرحمها كانت عمتي تقول لي لين أروح لها أقول لها في العيد يعني أقول لها ميمة لا تقول أسمع الإذاعة يقولون اسمك لطيفة بمطيع لسان إيه كانت تستانس يعني عرفت.
1: أي تشريف حق
0: إيه الله يرحمها عائلك. حتى كانت يعني أمي فاطمة الله يرحمها دائما تقول ما طلعتي ما ما ما طلع صوتك اليوم في الإذاعة. كانت تسمع إذاعة القرآن كنت أنا أقدم ساعات برامج لا ولا في صباح الخير تسمع ما قالوا اسمك اليوم ما رحت الشغال عزبالها آه يعني هذه صوتي ما تري إنه بس الاسم هو عزبالها أنا اللي أذيع أتكلم.
1: وهذا الشيء في مجال التقديم والإعداد؟
0: لا والله الإعداد لا حتى التقديم يعني بس التقديم أتذكر كنا رايحين دورة في سوريا هذه أول دورة نحضرها عقب يعني من خلال الوظيفة رحنا جامعة الدول العربية سوريا سنة 95 أتذكر كنا يعني ما شاء الله 4 أسابيع كانت الدورة في بعدها في الصوت وكان يعني لازم مجموعة تسوي نوع البرنامج يعني فصار أنا من دوري إن أنا أكون المذيعة بس هاي المجال الوحيد اللي هذه الإذاعة التسجيل الوحيد اللي سجلته يعني.
1: سمحي لي سألت هالسؤال بس اللي سمعت ما شاء الله يعني يقول يعني صوتي إذاعي.
0: بالعكس أنا صوتي أقول وايد كريم.
1: لا بالعكس. ساعات
0: أنا لأن مثلاً الصبح أول ما أقعد من النوم. أتصل بأحد ولا أحد يتصل فيني كل عزب لهم رأيه
1: أنا الصوت جديد لحي ما صخن
0: أيوة الظهر ساعات حرج يعني أقول أحنا شفيهم مبعارفين رأيه
1: الله يبارك
0: الله يسلمك
1: تذكرين أول برنامج خرجتي؟
0: أي طبعا أول برنامج أخرجته كان شوف يعني أول اثنين كانوا هم برنامجين في نفس الوقت أنا أخرجته كان برنامج شجون الليل مع أم خالد عايش عبد اللطيف والبرنامج الثاني كان غرائب الكون مع الأستاذ عبد الله يوسف وأم جاسم أحلام محمد هذه كان أول برنامج أنا يعني يطلع هذه برنامجي أنا بصوتي بإخراجي وب مثل ما تقول انتقاء الموسيقى وطريقة ذي بس يعني بعدين يوم سمعتها وود في شوية شو اسمه
1: تعطي نفسك ملاحظة
0: يعني أقول هاي شلون أنا سويتها إيه كان البرنامج يعني شوي تدري يعني الفتاة خبرك أنت أول برنامج لازم يطلع فيه أشياء يعني الإخراج والصوت والذي بس كان زين يعني لحد الآن من فترة يعني سمعت أنه عايدين يعني في الإذاعة
1: صح سمعت حلقة من حلقة غرائب الكون يعني بعض الأشخاص اللي في المجال الإعلامي سواء كانوا من يعني من في التقديم أو في الإخراج دائما يرددون هذه الجملة أنهم يعني مع كل عمل جديد يحسون أنهم أول مرة يسوونه يعني هل هذا الشعور أيضا بالنسبة حق لطيفة بمطيع أن كل برنامج مع تقدم البرامج وتعددها هل ما زال الشعور هو كنا أول مرة كنا نفس الشعور؟
0: يعتمد أنا تراولي يعتمد على البرنامج نوعية البرنامج يعني إذا برنامج أنت نفس البرنامج نفس نوعية البرامج اللي كنت تسويه وهذه بـ 10 دقائق بربع ساعة هاي عادية يعني عندك بس أما تسوي برنامج جديد مثلا فكرة جديدة شيء جديد غير تغير شيء تحس ان انت تغيرت في تغير البرنامج عليك تغير الاخراج يعني
1: نعم
0: اي يعني لازم بس ان البرامج العاديه اللي تسويها مثلا خصوصا يعني اذا انت مخرج مطلوب منك عمل يعني من ضمن عملك لازم راح يكون نفس نوعيه البرنامج بس في برامج تختلف مثلا فكره جديده في دي تغير يعني
1: إن شاء الله عندك من الأبناء محمد أحمد
0: أي أحمد عندي شيرين العودة
1: شيرين
0: أي بعدين أحمد وريم ونورة
1: الله يحفظهم
0: آمين آمين الله يسلمك
1: خذوا منك أشياء
0: لا ما خذوا مني يعني قصك من الوظيفة يعني
1: أشياء إعلامية
0: يعني. لا ما

0: كلش. يعني بس شيرين درست علوم علاقات عامة.
1: نعم.
0: أي ما شاء الله يعني أحمد وريم ونورة كلها درسين حقوق.
1: ما شاء الله.
0: أي كلهم درسين حقوق.
1: الله يوفقهم.
0: آمين إن شاء الله.
1: بالنسبة حق السفرات والدورات شو تضيف بالنسبة للموظف يعني خصوصا إذا كان يعني في بدايته في العمل؟
0: يعني مثل ما قلت لك احنا اشتغلنا ما عندنا يعني عندنا ما اخذنا دورات ولا اخذنا اشياء يعني ذيك الفترة. بس بعدين لازم يحتاج الموظف انه يحضر دورات عشان يفهم هو قاعد شنو يشتغل بالضبط. يعني فيعني هاي الدورة اللي قلت لك عنها اللي هي رحناها في جامعة الدول العربية سنة 95 يعني تعلمنا فيها وايد اشياء عن الصوت وعن الميكروفونات وعن طريقة التسجيل والتسجيل غير. يعني لازم أن الواحد يحتاج أنه يكون عنده خبرة عنده دراية بهالأشياء يعني. وبعدين أنا رديت رحت بعد سوريا بعد جامعة الدول العربية في سنة 2005 بعد كنت حاضرة
1: عقب
0: 10 سنوات حاضرة كنت بعد دورة كانت إخراج يعني على أساس نفس المجال اللي أنا كنت هذي. لكن كانت يعني بعد دورة كانت بعد الواحد استفاد منها كثير.
1: بعد الإخراج بعد مهمة الإخراج دخلتي غمار الإشراف على الموجات الإذاعية ومنها الموجة الشعبية
0: الإذاعة الشعبية.
1: نعم. شو اللي خلينا نقول أضاف لي أم أحمد هذه الخطوة؟
0: يعني هو الله يسلمك كان في 2007 على ما أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة. يعني أنا بالإضافة إلى أنه أنا كنت مخرجة في الإذاعة رشحت حق أنه أنا أستلم الإشراف الإذاعة الشعبية. الإشراف الإذاعة الشعبية كانت يعني بعد هاللون بس هذه كلها أنت طبعا هذه أنت كلها اختيارك أنت. فكان هو بعد هاللون عبر الجهاز يعني ترتب الأقاني والفترات وكل شيء يشتغل 24 ساعة مثل حالي يعني. كان الأستاذ سامي القوز هو اللي رشحني قال لي أبيك تودين تمسكين الإشراف على الإذاعة الشعبية. وكان معاي ذاك الوقت الأستاذ إبراهيم حبيب هو اللي وجهني إن إحنا نحط هالفترات نسوي يعني كانت هي موجودة من قبل بس كان في ناس مسؤولين عنها يعني.

0: تميث بس الإشراف على الإذاعة الشعبية.
1: مرة عليك العديد من المخرجين والمؤدين والمقدمين أم أحمد، من الأشخاص أو أبرز الأشخاص اللي تركوا فيك أثر، سواء من الموجودين أو من اللي الله يتوفاهم الله يرحمه؟
0: المعدين يعني المخرجين
1: أيا كان من كوادر الإذاعة.
0: والله يعني شوف، أنا كانت علاقتي وايد مرتبطة بمخولد الشعب لطيف، يعني صرنا أنا اشتغلت يعني مثل ما قلت لك 8 سنوات غير البرامج الثانية اللي كنت معاها يعني مع إخراجها. فأم خالد غير، خالد أخت صديقة أم، يعني كل شيء تعلمك كل شيء صراحة، يعني هي وايد أنا استفدت منها سواء في الحياة العملية أو حتى في حياتي الشخصية. يعني كنت استشيرها، يعني ما كانت تحس ان انت قاعد انت معه يعني وحده مثلا في فارق بين العمر هالكثر، كنت تحس ان هي صديقه ترى، يعني تستفيد منها، تفضفض معها، تاخذ منها خبره الحياه، تعلمك ترى، يعني علمتني على اشياء وايد، حتى مثلا الزرع، يعني كنا يعني ما كنت انا عارفه الاشياء هي علمها، تعلمت منها أحب الزهر، أحب التنسيق، أحب إنه لما شفت مثلاً أشوف زرعة طافت أقول لها شوفي هاللون هاللون، شفت هاللون هاللون غير، يعني صار عندنا يعني أشياء حلوة بين بعيرات.
1: جميل. إيه. يقولون إن أنت مشاكسة أم أحمد.
0: لا أنا مشاكسة، أنا وايد حقوني هي المصيبة. أنا يعني إذا أشوف شيء غلط ما أحب أسكت صراحة، أي ما أحب، يعني أنا صدق أحب الضحك، أحب الصداقة، أحب الوناسة، يعني كلهم ربع، أنا أحب الناس على العموم كلهم، يعني علاقتي طيبة معهم الحمد لله. بس أنا لا تسوي لي سوي شيء غلط وتخليني تقول لي سكتي، يعني مشي مثلا.
1: تذكرين مواقف طريفة يعني؟ وأكيد يعني أنا ما شفتش أم أحمد إلا ما شاء الله الابتسامة موجودة الله يحفظك.
0: إيه الله يسلمك.
1: بس أكيد مرت عليك شيء مواقف طريفة.
0: والله يعني وايد أشياء صراحة. ما تنسي. بس ما تقول.
1: لأن أبي شيء ينقال طبعا.
0: أشياء وايد يعني صراحة. قالت الإذاعة غير، يعني كنا إحنا مذيعين صراحة، يعني صرت هفوات صعد غلطات، يعني أتذكر يعني مرة واحدة مذيع كنا في الإذاعة الشعبية قبل ما كان يعني كانت البرنامج الثاني يسمونه،
1: نعم
0: اي كان يبتدي يعني على اللي هي نفس إذاعة محطة القرآن 612، كانت أول شيء تبدي البرنامج الثاني بعدين اللي هو تبتدي إذاعة القرآن.
1: نعم.
0: كان البرنامج الثاني يعني معروف اللي هو كله نفس موجودة الحين إذاعة شعبية، أصوات فنون بحرية، فنون شعبية، يعني إلا الأشياء. أتذكر يعني كان مذيع، كان يعني إحنا كنا عندنا فترة فن دق الحب، عطينا قلنا يقدم الفترة اللي يقول فنون دق الحب.
1: دق الحب.
0: دق الحب يخلون يعني. يعني في أشياء وايد غير اللي يقول لها مثلا أغنية، نقدم لكم أغنية، هي تقول
1: بالقاف،
0: يقول لها مو بالغاف بالغين، قالت له يعني بالفتح ولا بالكسرة. خال أبو خالد الله يرحمه يشرد من الاستديو. كانت وايد في أشياء كنا نسجل صراحة ونجلس ونقعد ونضحك عليها الأشياء، بس بعدين الله نسيناها كلها الأشياء. لازم تحدث أشياء يعني، موت من الضحك عليه صراحة يعني.
1: خل أنت في الأسماء والمبهمات بالنسبة حق الأغاني. بالنسبة حق الأغاني الشعبية يعني واجهتي فيها يعني أيضا بعد مثل هذه الأمور، غير أغنية دق الحب.
0: دق الحب لا والله كان أقول لك في أشياء وايد يعني، بس أنا يعني صراحة نسينا إحنا سنين يعني. كانت تصير في التقديم هالأشياء، كانت تصير يعني هفوات يعني.
1: يقولون لي في الكنترول إن في بعض الأغاني الشعبية مسميات معينة ونطقت يعني بشكل مختلف كل شيء يعني.
0: إيه وايد كانوا أقول لك فيه.

0: في أشياء وايد يعني، بس أنا يعني صراحة نسيت يعني، كنا الأول نسجل نسجلها فورية ونيلس ما عندنا شيء، قمنا نضحك بس نقول تذكرون اللون تذكرون اللون. أيوة والله كانت جميلة صراحة.
1: بعد مرحلة الإخراج الإذاعي أم أحمد للبرامج اللي تفضلت فيها، برنامج سجون الليل وغيره، ذكرتي أن الأستاذ أبو فهد الله يرحمه، الأستاذ إبراهيم عيسى، كان أيضا له في الإخراج الدرامي.
0: أي نعم،
1: إخراج المسلسلات الدرامية. أخذتي منه أيضا هذا الشيء، دخلتي مجال الإخراج الدرامي؟
0: يعني أنا كنت الشيء الوحيد اللي ما عملت فيه يعني في البرامج، أي برنامج اللي هو في الدراما، فكان يعني كان ودي إن أنا أدش هالمجال، وأنا فعلا يعني دخلت هاي مجال الدراما في مسلسل مع الله يرحمه أبو فهد إبراهيم عيسى، كنت معاد مساعدة المخرج، هو المسلسل الوحيد الدراما اللي أنا يعني ساعدته فيه وأخرج معه البرنامج المسلسل.
1: تذكرين اسم المسلسل؟
0: والله نسيت اسمه، هو مرشن اسمه طيور شيء كذي يعني، متذكر بالضبط اسمه. كنت أنا مساعدة المخرج، يعني حلو خضيت تجربة جديدة في الـ في الـ في المجال الإذاعي.
1: من كان أبطال العمل تذكرينهم أم أحمد؟
0: أبطال كانت أحلام محمد، الله يرحمها، بدر، فاطمة الدوسري، عبد الله يوسف، أتذكر إبراهيم بحر الله يرحمه، من بعد في بعد كم من الممثلين يعني، بس هاي لأن هم إذاعيين وياي فيعني على بالي الأسامي.
1: نعم. الله يرحم اللي توفى وتركوا بصمة يعني.
0: أي نعم.
1: الأستاذة فاطمة الدوسري،
0: الله يرحمه،
1: الأستاذ إبراهيم بحر، الله يحفظ الموجودين،
0: آمين يا رب.
1: يمكن من أبرز البرامج أم أحمد اللي اشتغلتي فيها واللي يعني اتخذتي قرار أن أنت تنسحبين منها أيضا، برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: أي نعم،
1: مثل ما تفضلتي بذكرى، تكلمتين عن جو الالتزام في البرنامج و ومدى حساسية أنه لابد أنه يدش على الوقت ولابد أنه كذا. جو العمل في صباح الخير بحرين من ناحية الإعداد، التقديم، الإخراج، يعني كأنما اللي تشوفه كأنما كتلة خلية نحل.
0: أي نعم.
1: فخلينا في هالأجواء هذه، شلون تبتدون الصبح، شلون تلتقون، شلون يعني يمشي البرنامج معاكم لآخر شيء؟
0: طبعا مثل ما قلت لك احنا نية طبعا من وقت يعني بالكثير الساعة 6، نية 6:15 بالكثير يعني، هذه بعد إذا واحد عنده ظرف بيتأخر، نية نكون كلنا موجودين، المعد موجود، المذيعين موجودين، نطالع شنو الإعداد مال اللي يكون المعد عادة، سواء كان معد واحد أو اثنين، فنشوف شنو الإعداد، شنو راح تكون يعني، بحيث أنت لما أنت المخرج طالع الإعداد شنو يحتاج لك، شنو الأغنية المناسبة اللي بتحطها، شنو الأشياء الموسيقى المناسبة، شنو طريقة شنو راح يكون عندك من لقاءات ما لقاءات، فكنا يعني مثل ما قلت خلية ما شاء الله كلنا يعني، الكنترول اللي راح يكون معاك في التنفيذ، والمعدين إذا عندنا مثلا اللقاءات، عندنا المراسلين إذا كان في مراسلين موجودين معانا، كله يكون جاهز علشان أنت يكون عندك أنت في الصورة والمذيع في نفس الشيء في الصورة يكون. كان صباح الخير يا بحرين برنامج يعني ممتع صراحة يعني،
1: كان من أهم برامج الإذاعة
0: إيه يعني، مسموع يعني، كل من ما تقول إنه ما في أحد ما يسمعه يعني، أغلب الناس يسمعه. كان عندنا فترة الله يرحمه أبو حجي، هاي طبعا الفترة مسموعة، الناس تحبه تسمعه، كان ينزل الساعة 7:45 يعني هاي وقته. عندنا كانت فترة الأرصاد الجوية اللي هو كان بعد قبل السبع، لأن الساعة 7 راح تكون عندنا نشرة.

0: صحيح.
1: اي فيعني في اشياء ثابته تكون اللي هو مثلا فقره المرور، فقره الارصاد الجويه الساعه 7 تكون نذير، وبين التخللها فقرات خفيفه اغاني خفيفه.
0: في فقره ذكر كانت ايضا موجوده بس حين يعني استعاضوا عنها بفقرات مختلفه، فقره اللي هي يطلع معاكم شخص من السوق ويقول لكم اسعار الخضره واسعار السمك.
1: اي هاي كان الجيب حسن الجيب على ما اعتقد، كان يعني صار له سنين يعني كان معنا مال شو اسمه التجاره، فكان يطلع لنا بعد يقول لنا الاسعار الاشياء، كانت يعني فقره من سنين هاي قبل بعد قبل انا اطلع من شو اسمه التقاعد ان شاء الله، هاي الفقره من زمان يعني.
0: بدايه اسمع صباح الخير البحرين كانت، او البحرين تصبح،
1: كانت البحرين تصبح
0: نعم. سنة كم كانت تقريبا البداية؟
1: ولا كانت على ما أعتقد في يعني في 2000 وشيء يعني بالضبط متذكر. يعني أنت لما تيود صباح الخير أنت مخرج معناته خلاص أنت وصلت، أنت يعني صار عندهم ثقة فيك كاملة أن أنت راح تكون أنت وصلت مرحلة خلاص
0: الإخراج.
1: إيه خلاص يعني لأن كان صباح الخير يا بحرين كان في البداية كان تسجيل بحرين تصبح كان مسجل يعني كان تسجيل أستاذ خالد عش عبد اللطيف سنين يعني كانت دي مع نبيل العلوي مع عبد الواحد درويش كانوا هما المخرجين على البرنامج، بعدين تحول حق برنامج مباشر، فكانوا بعد يعني نبيل العلوي الله يرحمه وفهد الله يرحمه وعبد الواحد درويش ومحمد حسن والجابر كانوا يودون يعني فترات يعني اي. بس بعدين عاد يعني دخلنا انا ام حسين وانا معاها كنا دخلنا في صباح الخير عشان احنا يعني خلاص يعني صرنا من ال مثل ما تقول يعني وصلنا خلاص الخبرة خذنا كل الخبرة ان احنا راح نستلم صباح الخير يعني انه هو مسؤولية يعني مو كل من يقدر يعني يقعد يخرج صباح الخير صنع ان انت الاول غير يعني مو بالحين متوفر لك الاشياء لازم ان انت تكون حاضر حواسك حاضرة ان انت هاي المستمع ايش راح يقول ايش ما راح يقول يعني. والله كان برنامج صباح الخير برنامج حلو يعني وتيك المشاكل تعور قلبك لما توصلنا ما تحصل لها حل اي يعني. وطبعا الحين لحد الان مشاكل الاسكان والصحه بس هاي معروفه يعني كانت يعني في مشاكل يعني الواحد ما يقدر يحلها لهم حق الناس، فكان يعني تستصعب ان في مشاكل لهالدرجه وانت ما بيدك شيء.
0: هو كون المستمع يعني وصل مرحله يعني نطق الأبواب كلها وآخر شيء شاف إنه يعني منصة الإذاعة هي المنصة الوحيدة اللي بتوصل لها
1: هاي كان وايد صعب صراحة يعني. ساعات أنا يعني أتذكر أن أنا أطلع من صباح الخير حتى نفسيتي تعبانة إيه من كثر الواحد ما تسمع المشاكل. الله يكون في العون.
0: اللهم آمين. من مر عليك أيضا من المذيعين في برنامج صباح الخير يا بحرين واللي يعني فعلا اذا مسكه والمايك اذا مسكه ولا
1: اي يعني طبعا التقديم. ام زيد استغلال احمد الله يذكرها بالخير صراحه كانت يعني مذيعه نشطه تحب العمل يعني ما شاء الله ثقافه لبقه تعرف تريد يعني جميع مذيع على مثل ما تقول على جميع المستويات يعني اي. عندنا بعد كانت أم محمد أمينة حسن الله يذكرها بالخير، أم عبد الله أمين الشملون، كانوا يعني في مذيعات وايد يعني بالريع عبد اللطيف وايد مذيعين بقى ما كان وانت اشتغلت بعد حتى أنت حسن وعاء يا ودي صباح الخير يا بحرين الله يعطيك العافية سلام. أنت بعد كنت يعني صراحة يعني
0: الله يسلمك. بالنسبة لمذيعين البرامج اللي أنت اشتغلتي معاهم ذكرتي الأستاذ عائشة عبد اللطيف وذكرت يعني بعض الأسماء، من أكثر الأشخاص خلينا نقول غير عائشة عبد اللطيف اللي يعني تحبين كنت تشتغلين معاهم دائما في البرامج ولا ما كان عندك

0: خلينا نقول التفرقة بين بين بين المذيعين، أي ممكن تشتغلين مع
1: المجلد. لا أنا طبيعتي نوع اللي أنا أي شغل أتقبله يعني وأشتغل فيه على أكمل وجه، يعني لأنه هو عملي يعني لازم إنه أنا أكون مخلصة فيه. ما أنا ما عندي يعني إن أنا هذا اشتغل ويا ذي المذيع ولا ويا ذي المذيع، لا طبعا. بس أنا يعني مخالد بحكم إن أنا اشتغلت معاها في أطلب وأسمع 8 سنوات، يعني مو بسهل غير البرامج الثانية الأشياء الثانية كنت أشتغل معاها، فعني هي على حسب المدة الطويل اللي أنا ذي هذا. لك يعني الخوات الزميلات يمكن اشتغلت معهم بالفترات يعني معينة، مثلا 6 أشهر بعدين تغير المذيع يعني مذيع ثاني، بس يعني بحكم الوقت يعني
0: حسب الدورة البرامج
1: يعني حسب الدورة. وكنت مثل ما قلت لك أنا مخالد لأنه 8 سنوات، فيعني هي غير تعلقت فيها أكثر يعني، وغير أنه أنا كنت أجود الصراحة للجميع معاها بعد بدل ساعات أم حسين لما صبري حسين الأخت تطلع مثلا إجازة ولا شيء، فكنت أنا أجود استراحة للجميع معاها بعد، فيعني صار على طول كأنه شغلي معاها. وكنا بعد يعني ما كنا بس الصبح نيي، يعني كان برنامج أطلب وأسمع كنا نسجل مكالمات، المكالمات نيه العصر أنا ومخالد، يعني الصبح نسجل مثلا يومين عندنا في الأسبوع، كأنه على ما أعتقد كنا نسجل العصر نسجل المكالمات. أي فيعني كان ارتباطي فيها أكثر يعني.
0: شو اللي تقولينه يعني للمخرجين الجدد الآن، يعني متوفر لهم مختلف البرامج والمواقع ولا يعني حتى أشياء ما كانت متوفرة يمكن حق المخرج اللي كان في بداية 2000 أو كان في 90s أو في 80s؟ شو الرسالة اللي توصلينها له من يعني خلاصة خبرة هذا السنة؟
1: يعني على طاري التكنولوجيا اللي وصلت لها، احنا يعني طبعا مثل ما قلت لك انا احنا كنا قبل على أشرطة ما أشرطة، بس بعدين يوم تذكر حميد العلي هو اللي طبعا جاب لنا
0: الأجهزة
1: الجديدة اللي حق كمبيوتر ما كمبيوتر، ان انت تشتغل على الكمبيوتر، فكانت يعني نقلة، بس ما تحس كأنك تشتغل، عرفت يعني؟ يعني الشغل الريل كان غير، يعني تسمع الصوت وتشون الموس تقطع الكلام اللي تبيه، يعني كان أكثر دقة، حتى أذونك غير صراحة، يعني تحس بها أذون صد إذاعية لما تسمع الشيء. يومين ذي التسجيل والتسجيل على الكمبيوتر تمنتج وتدخل الصوت وذي، ما كنت تحس ان انت قاعد تمنتج يعني صراحة، يعني تشتغل تنزل هذه العلامة وتنزل هذه تسوي كات مني وتسوي مني بوست مني ورشنا اشياء صراحة، يعني كانت يعني ما كانت ممتعة صدق، يعني ما في تحس، ما في خروج، ما في ذوق، ما تحس ان انت بذل جهد وايد يعني.
0: اللي جرب الريل واللي
1: جرب طبعا اكيد تقصص، هاي تقصص بروح على المونتاج، هاي شيء عجيب على اللي تلصق واللزقه وتحط مني واذا بعد طلعت لك كلمه ترد تقصها مره ثانيه، يعني كان
0: مهاره
1: كان صراحه صارت شيء حلو، يعني حتى اذونك غير تصير تسمع اي شيء غريب تسمعها. لا حني ترى ولي ما عندهم هذه الأذون الإذاعية
0: الموسيقية،
1: فيعني الحمد لله حن متوفر لهم كل شيء بإمكانهم، بس إن الواحد لازم يحب الشغل. شوف أنت إذا حبيت الشغل راح تبدع فيه في كل شيء، إذا حبيته من قلب يعني راح تكون عندك خلاص، راح يكون عندك صدق في العمل، راح يكون عندك أمانة في العمل، راح تبدع في العمل اللي أنا أقدر أقوله يعني، لأن إذا حبيت الشيء تعطي. يعني أنا لحد آخر يعني هذه أول زيارة لي من 2 سنين الحين حق الإذاعة، فأنا كنت يعني الإشراف على حتى يوم طلعت تقاعد 2015 توليت يعني اللي هو إشراف الإذاعة الشعبية لحد 2023.
0: نعم.
1: فكنت يعني آي في حق الإذاعة، أنا أسق حق الإذاعة الشعبية، بس ما كان التنسيق الأولي يعني طبعاً،

0: اللي أنا أختار فيه كل شيء، أختار الأصوات، أختار الفنون الشعبية، الفنون البحرية، الأشياء، بس أحط فقرات الأذان مش يعني عشان أنه أرتب حق الأذانات، يعني خصوصاً أنه هو جهاز يعني يمشي بروح. كان يعني هذه اللي يبون البرنامج الجديد اللي يابع، بس هو يختار لك الأشياء دي. كنت بس أنه أنا أيي بس أنظم الأوقات وأشوف وشيك الأشياء،
1: تأكدين من
0: أتأكد إذا في شيء ناقص في شيء دي. بس يعني آخر كآخر دخلة لي كانت الإذاعة في 2023.
1: الحين وأنت شفتي الإذاعة بالشكل الحالي، وش تقولين لنا؟ إحنا يعني إحنا خونس الصغار وعيالك.
0: أي أقول له الله يعطيكم العافية على هالجهود المبذولة، ما شاء الله الإذاعة صارت يعني تغيرت وايد، أشياء وايد تغيرت فيها، الأجهزة ما أجهزة.
1: إحنا نشكرك يا محمد على هذا الجلسة الجميلة اللي يعني سولفنا فيها.
0: اي الحمد لله.
1: واسترجعنا الذكريات. أيوة الجميلة.
0: ايوه ذكريات جميلة. شو احنا استرجعناها بعد قبل ندش مع الزملاء اللي موجودين.
1: شكرا جزيلا لك.
0: الله يسلمك. الله يعافيك.
1: لطيفة بمطيع مخرجة إذاعة البحرين. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، نرجو أن نكون قد وفقنا في توثيق هذه السيرة الكريمة للأستاذة لطيفة بمطيع، إحدى قامات إذاعة البحرين. نلقاكم في سيرة أخرى مع قامة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: خذني بقايه دموع وهات وجرح ارحب حزين جاك وده تسمع ما جيتني عاشق ولا مفارق وراح خيلي جمح حز بخفوقي مدمع وين انت يا هايم زمانك وسواح عاشقه غيابك عشق ساطي مفضع
1: لازمت صمتي والزمن ودع وراح بقى شتات القلب محد يجمع وينك ابي تفسير واضح ابرتاح يا قلبك الولهان قلي ممع شلي خفيته يا دجا نور وضاح افتح لي قلبك ودي اني اسمع
0: القلب مفتوح لكم دايما اعزائي المستمعين لكن صار لازم نقول لكم وداعية يا آخر ليلة تجمعنا وداعية أعز الناس ودعنا ليلة ويا عساك تعود ليلة ليلة وعسى الله يصبر الموعود ليلة
1: ليش تحبين تودعين المستمعين مع أن احنا في أول الحلقة؟
0: تنسيت أن حلقة الليلة هي آخر حلقاتنا معاهم
1: معقول الليلة آخر الحلقات وإحنا تونا نحس أن الوقت قدامنا طويل حق حلقات جديدة
0: هل ممكن تتصور أن مرت علينا 6 شهور وإحنا نلتقي كل ليلة مع السادة المستمعين؟
1: ويا زينة من لقاء حساف الليلة تكون آخر ليلة بعد فرح كان يتجدد كل ليلة بس يا ترى هل يمكن نلتقي مرة ثانية؟
0: حسب ما سمعت أن البرنامج بيتوقف للدورة الإذاعية الجاية فقط وبيرجع مرة ثانية اعتبارا من دورة يناير 97
1: مو إلا هالكلام
0: هالكلام قايلة معدنا العزيز راشد نجم
1: إن شاء الله يرجع البرنامج مرة ثانية وترجع لنا صحبة الفرح.

0: هل ممكن يمل الورق من القلم أو يعاف القلم الورق؟
1: ممكن جدا، بس في حالة واحدة.
0: أي حالة؟
1: في حالة جفاف المحابر والانتظار الطويل لكل من القلم للورق وبالعكس.
0: يعني إذا جف الحبر ما تنكتب السوالف؟
1: تنكتب بس تحترق.
0: شلون تحترق؟
1: أعرف صديقة كانت مرتبطة عاطفيا مع شخص، لكنهم كانوا على خلاف دائم. في يوم حبوا يتفاهمون على إنهاء هذه العلاقة الشائكة، التقوا واتفقوا على كل شيء. في نهاية لقائهم طلع حبيبها أو اللي كان حبيبها لفافة سيجارة،
0: أكيد مزقها ورماها كدليل على إنهائه للتدخين مثل ما أنهى حبه.
1: بالعكس، بالعكس تماما، يمكن شيء ما تتصوره وما يخطر على بالك ولا على بال أي إنسان.
0: سوى
1: كتب اسم حبيبته على لفافة السيجارة بالقلم الحبر، وأشعل السيجارة ودخنها، وقعد يطالع النار وهي تاكل حروف الاسم حرف بعد حرف لين خلص ورق السيجارة، نفث الدخان، وطبعا في نيته أنه ينسحب من الحب.
0: كل ذي علشان يقول لها أنه ما يحبها؟ كان ممكن يقول لها هذا بتعبير آخر مهذب.
1: بالعكس، هو بغى يقول لها أنه حرق اسمها اللي يمثل كيانها مثل ما هي حرقت قلبها،
0: لكن هو اعتقد أن حرق قلبها مثل ما حرق السيجارة المكتوب عليها اسمها. الورق مل وجهه، جفت المحبر، ما بقى يا السوالف من قديمك جديد، مرسم الحرف يصرخ ما لقى دفتره، نوبي يكتب قصيد ونوبي يمحي قصيد، يا فهد هاك علمي كل شيء تخبره، السوالف كثيرة بس جرحي وحيد، جيت رامي

0: ودربي يا رفيقي أشبر، أتهمع وكني ضايع عن شديد.
1: يا فهد يا فهد، طال ليلي ما احتملت أسهر، وش بلا الجرح يبتل في طعونه يزيد، الخفوق اكتوابه وانثنى خنجرة، الوجع صار سيد والمواجع عبيد، لو يشح ويجيني ما قويت اقهرة، فاقد الشي في عين العطايا زهيد، طابت النفس من هرجة هل الدندرة في خليل يصرفني على ما يريد.
0: يا فهد كم تهايق في خفوقي مرة، كثر الأنجم ولا لديت الأغناج جيد، لو نسيته عريب الجد صرت أذكره، بين هذه وهذه من هو المستفيد؟ يا فهد فاح عودي واحرق المبخرة، وش بقى للسوالف غير جرح عنيد.

0: في إحدى سفراتي إلى دول الخليج وإحنا في الطائرة في مقاعد الدرجة الأولى اللي ما تسمح غير الجلوس اثنين في كل جانب، كانوا هما اثنين شاب وفتاة جالسين ورا ودار بينهم الحوار التالي. قالت له:
1: ودي أعرف شو اللي يبهرك.
0: كل شيء ما له حدود يبهرني.
1: هذا كلام عام، أنا أرجو أن تعطيني مثال.
0: مثل المجهول والفن والجمال.
1: مش علاقة المجهول بموضوعنا؟ هل لأنه ما له حدود أو منتهي طالما هو مجهول؟
0: المجهول هو الشيء اللي نحاول قدر المستطاع أن نوصل له لكن ما نقدر.
1: طيب والفن وين موقعه على خريطة اهتمامك؟
0: الفن هو نبض الحياة وملامحها الجذابة.
1: والجمال، ما تخاف من الجمال اللي يمكن يحرك بوصلة التوجيه عندك إلى 180 درجة عكس اتجاهك؟
0: الجمال، إش كثر أخاف من الجمال.
1: ليش؟
0: لأن الجمال فتنة أتمناه وأخشاه. وفي شيء رابع بعد ما قلت لك.
1: شنو هالشيء؟
0: الأماكن العامة مثل المقاهي.
1: إش علاقتهم أيضا بموضوعنا؟
0: الأماكن العامة مثل المقاهي والمطاعم مكان يصخب بالناس والأضواء ويستقبل الوافدين له ليل نهار، ما له أبواب يفتحها ويغلقها. أماكن مثل الأحضان المفتوحة مستعدة في أي وقت تضم لها اللي تعرفه واللي ما تعرفه.
1: وأنا شلون تشوفني؟
0: أنت جمالك ما له حدود وعالم ساحر ضيعني فيه سنين طويلة لكني صحيت اليوم.
1: وليش تصحى من حلم جميل؟
0: بعد شوي بنوصل المطار وبينتهي الحلم اللي كان في السحاب.
1: اليوم عمري جديد ولا تخيلته، ظهر قبل سكرة النسيان تكويني. صحيت مدري وحمل طال حولته، جن القدر عن وجود الناس مخفيني. ضايع براي يطول الوقت ما طلته، أتبع رضا من وهبها الله تشقيني. واليوم مات العذاب اللي تحملته، قصرت في خطوة كانت تعنيني.

0: تذكرين أول يوم ابتدى فيه برنامجنا؟
1: طبعا أتذكر كان في الأول من إبريل، مع أن هاليوم يعتبر يوم الكذب الأبيض، ها؟ كذبة إبريل. إلا أن إحنا الوضع عندنا مختلف، كان أجمل أيام اللقاء في ليل هادئ وهامس مع المستمعين.
0: فإذا كان أول إبريل هو كذبة، فياريت هالكذبة تستمر سنين.
1: وتتذكر شلون كنا في الحلقات الأولى من البرنامج؟ ما كان عندنا نفس الانسجام والاقتراب والتفاعل الموجود عندنا حاليا.
0: هذا شيء طبيعي، لأن البشر مهما كانت معرفتهم السابقة بعضهم البعض، لأنهم في العمل الفني المشترك ما يبدأون يسقطون الحائط الرابع اللي بينهم إلا بعد فترة من العمل والاحتكاك، اللي يولد بينهم شيء من الألفة.

0: والتقارب الفكري وتكوين إطار للعمل الفني اللي بينهم، ومعرفة إمكانيات كل طرف منهم ومدى إمكانية تطويع هالإمكانيات للعمل الفني.
1: صحيح، صحيح جدا. وذي يمكن اللي خلق الانسجام بعد فترة من الوقت، وبعد ما تكون التصور الواضح لطبيعة البرنامج اللي إحنا حبيناه وحبوه الناس معانا أيضا.
0: صدقتي أنا شكثر قالوا لي ناس وكلموني وايد، وياتني طبعا رسائل كلها تشيد بالبرنامج وتتمنى استمراره.
1: وأنا بعد تلقيت نفس عبارات الإعجاب والشكر والرغبة في الاستمرار، وطبعا هذه كلها يعكس صورة رائعة من صور اهتمام المستمع بالإذاعة.
0: إحنا طبعا يعني على فكرة ما نقول هالكلام مدحا في البرنامج علشان لا يقولون الناس مدح نفسه.
1: لا أبدا، أنت قلت الصح، قلت الصحيح والصج. المهم إحنا نبغي من زميلنا اللي عيشنا بحروفه أحلى اللحظات معدنا الأخ راشد نجم أن يتحفنا بموضوعات جديدة لدورة يناير إن شاء الله، ونبتدي من جديد أول يوم جديد في السنة الجديدة.
0: أول اليوم عانقت الشفق، وآخر اليوم عانقني شفق، وأنا بين التلاقي والفراق أدفن العمر وأحفر لي نفق.
1: من يقول اللقى غير الوداع، بينهم فرق واجد ما صدق. أول اليوم عانقت الشفق، وآخر اليوم عانقني شفق.
0: أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة الأخيرة من البرنامج نشكركم جميعا على صحبتكم لنا، ونتمنى أن نلتقي في دورة قادمة إن شاء الله.
1: من القلب أعزائي لكم ألف شكر، تحياتنا وأمنياتنا بحياة سعيدة. تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ

المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: ظهرت بعثة استكشافية إغريقية في مكان جيوش الإسكندر المقدوني.

0: تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة. تلك البعثة كان من أعضائها إندرو سيفينيس الذي كتب يقول عن تايلوس واصفاً إياها بالجنة ومبدياً إعجابه لكثرة أشجارها وتنوع ثمارها ومندهشاً من وجود شجرة فيها تثمر بالصوف، وهو يعني نبتة القطن التي كانت فيما يبدو تنتشر بكثرة في تايلوس. وكتب آخرون من هذه البعثة الاستكشافية عن تايلوس واصفين ثراءها وكثرة اللؤلؤ فيها وكيفية الغطس لاستخراج اللآلئ، فيما وصفت الحياة الاجتماعية السائدة في هذه المملكة بأنها حياة من الرفاه والسعادة والتفاهم بين أهل الجزيرة، إضافة إلى وعي ملوكها وحكمتهم وقدرتهم على الوقوف بحنكة ودراية في وجه الأطماع الاستعمارية للدول والممالك القوية المعاصرة في تلك الفترة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان عبد الصمد أمين. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام.
1: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
0: أفا ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
0: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك. مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر.

0: حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين، عاشوا

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أهمية التمرين المشترك درع البحرين للارتقاء بجاهزية القوات المشاركة وتقوية التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.
2: جلالة الملك المعظم يشيد بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة ترتكز على أسس متينة من التعاون والتنسيق.
2: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مملكة البحرين تواصل تعزيز منظومتها التشريعية والمؤسسية بما يرسخ مكانتها الرائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه هذا اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التمرين المشترك درع البحرين بمشاركة من الأشقاء من سربي محمد بن زايد وعدد من أشقائهم من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة مجموعة من درع الجزيرة ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة. ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات. فلدى وصول حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله إلى موقع التمرين، كان في الاستقبال الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وعدد من كبار الضباط. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، قواتنا الباسلة أبناء الخليج العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بداية بضيوفنا الأعزاء من أصحاب السمو والمعالي والسعادة في بلدهم مملكة البحرين التي تعتز بأخوتهم ومساندتهم اللامحدودة في كل موقف وظرف، انطلاقا من عمق ما يجمع دول الخليج العربية من تكاتف وتلاعب ورصيد متبادل من المودة والتقدير والرغبة المستمرة والأكيدة في تحقيق الخير للجميع. والواقع أن مجلس التعاون الخليجي

0: تحقق طوال مسيرته نجاحها في تقديم نموذج رائد للعمل المشترك بين دوله الأعضاء. وانطلاقا من هذا المسار يأتي تمرين درع البحرين امتدادا عمليا لجهود المجلس في تعزيز أمنه الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي ضمن برامج الردع المشترك. وعند الحديث عن التهديدات يؤسفنا استمرار السلوك الإيراني تجاه دولنا لما ينطوي عليه من تصعيد غير مبرر وتوسيع لدوائر النزاع. ونحمد الله في ظل هذه الظروف أن نكون محاطين بدعم دولي وتنسيق أمني ودفاعي متقدم مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء في مواجهة هذا العدوان، وهو ما يسهم في الارتقاء بأفاق التعاون الاستراتيجي ويعزز منعتنا وقدرتنا على حماية العمران التنموي والحضاري الذي تنعم به دولنا الخليجية. وما يؤسفنا أكثر هو تجاهل إيران لما يفترض أن يجمعنا بها من رابطة دينية وتناسيها فضل الرسالة المحمدية على الأمة الفارسية التي أكسبت حضارتها عمقا روحيا وإنسانيا ومعرفيا بعد عصور من الضلال، وأننا لنأمل أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح بترجيح كفة الأخوة الإسلامية التي لا تستقيم إلا بالالتزام بقيم الشريعة السمحاء القائمة على العيش المشترك واحترام عهود حسن الجوار. وختاما نود أن نعرض عن بالغ السعادة والاعتزاز بمشاركة لواء حمد من القوات المسلحة الإماراتية الشقيقة في تمرين درع البحرين، فهم كما عهدناهم أهل أسبقية ومبادرة في دعم أشقائهم، ولهم منا خالص الامتنان. كما نتوجه بكثير من التقدير لما قدمه المشاركون من دولنا الشقيقة والعزيزة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في التمرين المشترك من أداء مميز وتنظيم بالغ الدقة والاحترافية، إذ أكدت النتائج مجدداً أن دمائنا واحدة على كل الجبهات، وأن تلاحم الصفوف الميدانية هو صورة مشرفة من صور الذود عن وحدة الهدف والمصير في خليج الرفعة والعزة. ونسأل الله التوفيق للجميع وأن يحفظ أوطاننا من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا وأعرب جلالته أيده الله على أهمية هذا التمرين لتطوير قدرات العمل العسكري المشترك والارتقاء بجاهزية القوات المشاركة وتقوية التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد.
2: وعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته تطلعه الدائم على مواصلة العمل.

0: العمل على تنمية مسارات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 40 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه: يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات على النحو الآتي: المهندسة منى السيد علي الهاشمي رئيسا، اللواء الشيخ حمد بن محمد بن عبد الله آل خليفة عضوا، العقيد مهندس صباح علي بن علي عضوا، السيدة أمال أحمد العباسي عضوا، السيد مصعب محمد أحمد عضوا، وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات.
0: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي السيد أندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
1: وخلال الاتصال هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي السيد أندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، مؤكدا سموه على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة ترتكز على أسس متينة من التعاون والتنسيق والشراكة على كافة الأصعدة، والحرص المتبادل على مواصلة الدفع بأوجه العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر تميزا بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد سموه على الدور البارز للمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والسلم والتنمية في المنطقة والعالم، كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت الشقيقة.
0: واستهدفت الاعتداءات مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، وأسفرت عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى في انتهاك سافر لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها وسلامة المدنيين ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها التام إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتأكيدا على أن أمن الكويت واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة الكويتية والجهات المختصة في حماية أمن البلاد وصون سلامة المواطنين والمقيمين، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحية. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ووقف اعتداءاتها الإرهابية المتكررة على دول المنطقة وشعوبها المسالمة واحترام سيادة الدول وأمنها وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بصواريخ في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة المدنيين بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

0: الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة الأردنية ويقظتها العالية في اعتراض الصواريخ وإحباط هذه الاعتداءات الآثمة، بما يجسد جاهزيتها في حماية أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والوقف الفوري والكامل لهجماتها العدوانية والكف عن دعم وتسليح الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لها ووكلائها في المنطقة، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل ترسيخ مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
0: يأتي ذلك انطلاقا من النهج الوطني الذي يولي أهمية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية وتعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية. وأوضح سعادته أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل مناسبة لتأكيد أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات، بما يدعم الجهود المشتركة في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، ويسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا استمرار مملكة البحرين في تطوير مبادراتها الوطنية والبناء على ما تحقق من منجزات بما يعزز مكانتها المتقدمة في هذا المجال. وفي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص تؤكد مملكة البحرين مواصلة جهودها الراسخة في التصدي للاتجار بالأشخاص من خلال منظومة وطنية متكاملة ترتكز على الوقاية وحماية الضحايا وتعزيز سرعة الاستجابة.
1: هذا وتواصل الجهات الوطنية المختصة تطوير آليات المكافحة وتعزيز التعاون والتنسيق محليا ودوليا، بما يسهم في ترسيخ نهج إنساني متكامل يصون كرامة الإنسان ويعزز الحماية من الاتجار بالأشخاص.
2: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تؤكد مملكة البحرين التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة انطلاقاً من نهج إنساني متكامل بتوجيهات كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقد أثمرت هذه الجهود عن حفاظ مملكة البحرين على مكانتها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يعكس كفاءة المنظومة الوطنية وفاعلية الإجراءات المتخذة في هذا المجال. وفي هذا الإطار تواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الوقاية وحماية الضحايا وسرعة الاستجابة، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة هيئة تنظيم سوق العمل قيادة جهود التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين وفي مقدمتهم المنظمة الدولية للهجرة، بما يسهم في تطوير آليات المكافحة وتعزيز الوقاية وترسيخ مكانة المملكة بوصفها نموذجا رائدا في هذا المجال. وتواصل مملكة البحرين برؤيتها الإنسانية ومؤسساتها الوطنية

0: فاعلة ترسيخ منظومة متكاملة تصون كرامة الإنسان وتعزز الحماية من جريمة الإتجار بالأشخاص في التزام ثابت بالقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة المهندس علي الإدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين سعت إلى تعزيز منظومة الحماية والوقاية من جريمة الإتجار بالأشخاص.
2: الحقيقة البحرين حققت تقدم واضح في مكافحة الإتجار بالأشخاص. هاي إجا من خلال تطوير التشريعات، أيضا تعزيز التعاون بين الجهات المختصة، وأيضا تطبيق نهج متكامل يجمع بين الوقاية وحماية الضحايا وأيضا محاسبة من أجرم. من أبرز الإنجازات هي محافظة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى اللي هو تير 1 للعام الثامن على التوالي، إضافة إلى إطلاق جائزة للبحث العلمي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. هذا يعكس حرص المملكة على تطوير جهودها والاستفادة من التقنيات الحديثة. من جانبنا احنا في المؤسسة نؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير هذه التشريعات وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات، نشر الوعي لضمان استدامة هذه الجهود.
3: طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب باستيراد مواد كيميائية كخدمة رقمية تمكن المستفيدين من التقدم بطلبات ترخيص استيراد المواد الكيميائية وغازات التبريد والمواد الكيميائية، بما يتيح تقييم آثارها البيئية مسبقا قبل إصدار الموافقة على استيرادها، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة لمى المحروس مدير إدارة التقييم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة. نرحب بك مهندسة لمى في هذه النشرة. إذن تقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، هذا يعد قفزة كبيرة. ما هي أبرز التغييرات التي أدخلت على إجراءات العمل لتحقيق هذا التطور دون الإخلال بمتطلبات الرقابة البيئية؟
4: بداية نشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على وتيرة التحول الرقمي فيما يقدمه المجلس الأعلى للبيئة من خدمات. وبالنسبة لخدمة تراخيص استيراد المواد الكيميائية، فإن تقليص مدة الإنجاز إلى 5 أيام يعد نقلة نوعية تختصر الوقت وتمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط لعمليات الاستيراد في ظروف سلاسل الإمداد. خلال عملية التغيير، حرص المجلس الأعلى للبيئة على الإبقاء على المعايير الفنية التي تنظمها القوانين المحدثة القائمة دون أي تنازل عن متطلبات السلامة أو حماية البيئة. وتم التركيز على تبسيط الإجراءات من خلال خفض عدد المستندات المطلوبة وإلغاء الحاجة إلى المراسلات المتعددة، مما يقلل الجهد والوقت على المستثمرين. وركزنا على أن يستهدف النظام بشكل مباشر البيانات الأساسية اللازمة لتقييم الطلبات، فالنظام يقبل فقط وبشكل تلقائي الطلبات المستوفية للبيانات المطلوبة بالهيئة الصحيحة، ثم يقوم المختصون في المجلس بالمراجعة والتقييم فنيا خلال الفترة المحددة لاتفاقية مستوى الخدمة. كما أن جهود المراجعة أصبحت أعلى بفضل اكتمال البيانات وسهولة الوصول إليها إلكترونيا، بالتالي أصبح إنجاز الخدمة يتم بشكل أسرع وبمستويات عالية من الدقة.
3: نعم مهندسة لمى، هذه الخدمة المطورة لا تقتصر على تسهيل إجراءات الاستيراد كما تفضلتي، بل تعزز أيضا تتبع المواد الكيميائية والكميات المصرح بها وحتى أغراض استخدامها. كيف سينعكس ذلك على كفاءة الرقابة البيئية وحماية الصحة العامة في مملكة البحرين؟
4: نعم، من خلال ما يتم جمعه من بيانات الطلبات المقدمة خلال النظام، أصبح لدى المختصين في المجلس الأعلى للبيئة سجلات رقمية متكاملة توضح طبيعة الأنشطة التي تمارسها الشركات، وتحديداً نوعية المواد المستخدمة فيها وتركيباتها وكمياتها وظروف تخزين هذه المواد، بالإضافة إلى ما بنيت عليه التراخيص الممنوحة لها من اشتراطات، بشكل يسهل من وضع خطط رقابية وبرامج تفتيش معتمدة على ما تمليه تلك البيانات من أولويات. كما أن النظام مفعل بالتنبيهات التلقائية لغرض تحديث البيانات السنوية وفق مدة سريان تراخيصها، بشكل أصبحت معه متابعة المجلس أكثر كفاءة لأداء الشركات وامتثالها بيئيا. بالتالي فإن النظام الرقمي

0: هو أداة معززة للحوكمة البيئية وداعم لتطبيق أسس التنمية المستدامة خلال ما يقدمه المجلس الأعلى للبيئة من خدمات.
1: نعم، المهندسة لمى المحروس، مدير إدارة التقييم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة، شكرا جزيلا لك. وجه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية خطابا ساميا إلى شعبه بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 27 لتربع جلالته على العرش.
2: ويعد حفل الإنصات للخطاب الملكي محطة وطنية تجسد عمق الارتباط المتين بين العرش والشعب، كما يشكل مناسبة لاستحضار المنجزات التي حققتها المملكة الشقيقة.
3: نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
2: وفي مشهد يعكس عمق الروابط التاريخية وخصوصية العلاقات الثنائية، تتواصل محطات التعاون والتآزر بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.
1: وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية نموذجا فريدا في العمل العربي المشترك، مرتكزة على إرث وثيق وإرادة سياسية حكيمة ترسخت معالمها عبر العقود، وصولا إلى محطات مضيئة تجسد وحدة المصير والتطابق في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
4: المنامة والرباط، عقود من التآزر ومحطات مضيئة سطرتها إرادة القادة الكرام ووشائج الأخوة بين الشعبين الشقيقين، محطات تشهد على الأسس الراسخة التي قامت عليها العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة. ومنذ عام 1999 ومع بداية عهدي قائدي البلدين الشقيقين، انطلقت مرحلة جديدة بنيت على إرث الماضي وعززت أطر الشراكة الاستراتيجية وعمقت روابط التضامن والتعاون في مختلف المجالات، لا سيما في الشؤون السياسية. فكان البلدان حريصين كل الحرص على صون مصالحهما المشتركة، وتجسد ذلك في العديد من المواقف والمحافل الإقليمية والدولية. إذ عندما تتوافق رؤى القائدين الحكيمين تنسجم السياسات والخطوات التي تتخذها الحكومات مع تلك الرؤى الثاقبة. وتأكيدا من مملكة البحرين على أهمية المملكة المغربية ودعما لوحدتها الوطنية والترابية وقضاياها المصيرية، جاء افتتاح القنصلية العامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بالصحراء المغربية، تأكيدا لموقفها الثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها، ليظل المغرب واحدا بجباله وبحره وصحرائه، ولتضيف مملكة البحرين محطة مشرقة أخرى إلى سجل هذه العلاقة الأخوية الراسخة الممتدة عبر عقود. وإذا كان للعلاقات البحرينية المغربية عنوان، فعنوانها التكامل والتآزر بين ملكين وشعبين شقيقين، فالإرث المشترك الذي يجمع البلدين والأسس المالية.

0: المتينة التي قامت عليها هذه العلاقات يؤكدان أن وحدة المصير كانت وستبقى منطلقا لكل الخطوات الرامية إلى بناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال سعادة السيد خالد بن سلمان المسلم سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، إن العلاقات البحرينية المغربية تعد نموذجا للعلاقات الأخوية المتميزة.
2: تقييم المستوى العلاقة بين البحرين والمغرب هي نموذج للعلاقات الأخوية والاستراتيجية بفضل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتتميز هذه العلاقات بالتشاور السياسي المستمر والتنسيق الوثيق في المحافل الإقليمية والدولية والدعم المتبادل للقضايا المصيرية للبلدين، في مقدمتها تأكيد مملكة البحرين الثابت على دعم سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وتأييدها لمغربية الصحراء مقابل الدعم المغربي الراسخ لأمن البحرين واستقرارها ووحدتها. كما شهدت العلاقات الثنائية دفعة جديدة مع انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة البحرينية المغربية بمنة العيون في فبراير 2026، والتي توج بالتوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الزراعة والجمارك والأمن الغذائي والتأمينات الاجتماعية والإعفاء من التأشيرات. اليوم يمتلك البلدين رصيدين مهمين من الاتفاقيات التي تؤطر التعاون في مختلف المجال، غير أن الفرص لا تزال كبيرة لتطوير الشراكة خاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والأمن الغذائي والطاقة والاتصال الرقمي.
3: وفي حديثه لمركز الأخبار، أكد سعادة السيد مصطفى بن خيي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين أن العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية علاقة طموحة، وعلى الدوام يتم العمل على تطويرها والارتقاء بها إلى شراكة تكاملية تضامنية.
4: العلاقة المغربية البحرينية قوية، والأحداث والمستجدات ما كتزيدها إلا متانة ورسوخا. هذه العلاقات مبهرة في شقها التضامني، والشيء تبين ملي بدات الهجمات الإيرانية على مملكة البحرين. فصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة باش يعبر له على تضامن المغرب المطلق مع البحرين. العلاقة بين المغرب والبحرين علاقة طموحة، والبداية ديالها الطموح كتكمل في الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية تكاملية تضامنية كما يريد ذلك قائد البلدين. إذا كان الشق التضامني ركن أساسي في هذه العلاقة، فالشق الاقتصادي مهم جدا لتحقيق هذا الطموح، وهذا الشيء اللي دفع البلدين باش يبدأوا واحد العمل مشترك باش يستثمروا ويستكشفوا كل السبل المتاحة والممكنة باش يطوروا العلاقات الاقتصادية. نتمنوا باش هذا الجهد يفضي النتائج المرجوة في أقرب فرصة، لأن هذا الشيء إن شاء الله بإذن الله حيعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
5: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي،

0: أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: بحري.
1: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
2: محمل البحرين.
1: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
2: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
2: محمل البحرين.
1: الإعداد والتقديم
2: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين من إخراج
2: جمال القائد.

0: أيها الأحبة، طاب لكم هذا المساء الصيفي بنسمات من هواء جاف عليل يبهج النفس وينعش الأبدان ويتيح لكم ولنا جلسة ربيعية الأحساس على سطح محمل البحرين الذي يسعى طاقمه لتوفير المفيد من حديث لكم. في مدى أيام الأسبوع المنقضية كانت الباخرة اس اس زياني تتهادى متمهلة كي ترسو في ميناء مدينة المنامة بعدما خاضت بحر الخليج الحاضن أرخبيل جزر البحرين المستكينة بوداعة على سطح مياهه اللازوردية. وكان الكاتب الرحالة الهندي سي ام كوريستجي يرصد من على ظهر الباخرة جزر البحرين ومدينة المنامة ويوثق في كتابه أرض النخيل مشاهداته الحية الفورية لحظة بلحظة لمسار رحلة بحرية جريئة محفوفة بمخاطر الحرب العالمية الأولى. بدأها مساء 7 ديسمبر عام 1916 للميلاد من ميناء بومبي في الهند، واستمرت طوال عام 1917 للميلاد. وصل أثناءها إلى ميناء البصرة في العراق، ثم احتضن شط العرب الباخرة ليفضي بها إلى بلاد فارس التي غادرتها لاحقاً إلى مدينة لنجا التي غادرتها الباخرة بعد ذلك إلى ميناء دبي. ومن ميناء دبي غادرت الباخرة بعد عدة أيام قاصدة جزر البحرين في يوم من أيام عام 1917 للميلاد، حيث يصف لنا هنا الكاتب والرحالة الهندي حيثيات رحلته من ميناء دبي إلى ميناء المنامة.
1: تعتبر الرحلة من دبي إلى المنامة أطول مسافة تفصل بين مينائين في الخليج، وقد قطعت الباخرة زيان هذه المسافة في غضون 30 ساعة. كان الطقس غائما بينما هبت الريح المعاكسة الباردة القوية طوال النهار، وقد تساقط رذاذ من المطر عند وصولنا إلى وجهتنا. في اليوم التالي لمغادرتنا دبي ما بين 2:00 إلى 3:00 بعد الظهر تراءى لنا إلى جانب

0: الأيسر ساحل البحرين بسلسلته الطويلة من الحواجز المرجانية المنخفضة وجزره الممتدة على مدى بضعة أميال نحو مدخل المرفأ، حيث تكسو بساتين النخيل هذه الجزر، ويقع مدخل المرفأ أو المرسى بين عوامتين طافيتين مخصصتين لهداية السفن، إحداهما يعلوها مصباح أحمر يرسل نورا بعد حلول الظلام. في الساعة 5:30 بعد الظهر ألقت باخرتنا مراسيها في مياه منخفضة على بعد يقارب 3 أميال قبالة أكبر جزيرتين في أرخبيل البحرين. ومن الأفضل المجيء إلى هنا قبل الغروب، لأن الاقتراب من المرفأ يتطلب قيادة حذرة جدا للدفة بسبب وجود سلسلة طويلة من الحواجز والصخور المرجانية والمياه الضحلة والتيارات المتقلبة. حال اقترابنا من هذا الموضع توقف القبطان عن العمل، كما توقف الرجال المكلفون بسبر غور البحر عن طريق إسقاط المسبار توقفوا عن العمل أيضا. وقد لزمت منصة الربان منذ اللحظة التي تراءت لنا فيها اليابسة حتى اللحظة التي أطلقت فيها الإشارة النهائية لإيقاف الباخرة وهوت على إثرها المراسي مسلسلة تشق طريقها إلى القاع. عندما اقتربنا من الساحل الممتد إلى يسارنا بدا لنا منخفضا تكسوه العديد من بساتين النخيل الكثيفة والمتفرقة، حيث يشاهد من بينها بيوت القرويين، وقد أفصح هدير الأمواج المتكسرة على الصخرة وارتطام الأمواج بالشاطئ عن وجود العديد من الجزر الصغيرة والحواجز المرجانية والصخور المغمورة بالماء، مما يجعل الإبحار بينها في الليل شديد الخطورة.
1: تتجمع حول أرخبيل البحرين 7 جزر متقاربة واقعة بين رأسين بريين أو لسانين بارزين عن اليابسة، مما يشكل مدخلا إلى خليج واسع عميق ذي 3 زوايا. ومن على ساحل الأحساء المجاور الواقع في الشمال الشرقي لشبه الجزيرة العربية، مما يمنحها اسمها الشائع والذي هو عبارة عن الصيغة العربية المزدوجة للفظة البحرين وتعني بحران. وتعتبر هذه الصيغة في تسمية الأماكن والمواقع ميزة عربية إلى حد ما. فعلى سبيل المثال اسم بلاد ما بين النهرين هو التطابق الدقيق للاسم العربي الذي أطلق على تلك البلاد الواسعة، فكلمة النهرين تعني ما بين المائين أو الرافدين، وهما دجلة والفرات. ومن بين هذه الجزر 7 أو السباعية كما قد يطلق عليها تقليدياً هذا الاسم الذي استخدمه بطليموس، وهو الاسم المشار إليه في خريطة مكتب شركة الملاحة بمدينة بومبي، فإن أكبر هذه الجزر هي تلك الجزيرة التي تبلغ حوالي 27 ميلا طولا ولها عرض واسع، والتي تقع فيها مدينة المنامة العاصمة التجارية للبلاد. إلى جوار تلك الجزيرة تقع جزيرة أخرى وهي المحرق، ويفصلها ذراع مائي ضحل أو قناة بحرية صغيرة تجري بينهما. وتتميز جزيرة المحرق عن شقيقتها الجزيرة الأولى بكونها مقراً لإقامة الشيخ وأفراد عائلته والوجهاء والبحرينيين الميسوري الحال. ولا تمثل الجزر الأخرى المتجمعة حول هاتين الجزيرتين سوى صخور أشبه بنقاط على صفحة

0: البحر يقطنها القليل من الصيادين الفقراء وجامعي بلح البحر والطحالب البحرية الصالحة للأكل، كما أنها تمثل موطناً لأعداد هائلة لا تحصى من طيور النورس البحرية وطيور الغاق والطيور الغاطسة صائدة الثعابين وطيور مائية أخرى.
1: توقفت باخرتنا قبالة مدينتي المنامة والمحرق، حيث بدا منظرهما من بعيد من فوق ظهر الباخرة جميلا للغاية، كما بدت واضحة للعيان العديد من المباني البيضاء العالية، من بينها قصور الشيخ ومقر المعتمدية الذي يرفرف عليه العلم البريطاني، ومنازل التجار الأثرياء وأعمدة البرق واللاسلكي التي تم تركيبها مؤخرا. كان الطقس عاصفا وغائما في البحر بالأمس الأول، وقد تحول إلى صاف وبهيج بمرفأ البحرين في المساء، وبالرغم من أن تلك الليلة كانت حالكة السواد وباردة، إلا أنه سرعان ما أصبح سطح السماء سميكا مرصعا بأغشية من الذهب البراق، كما أنشد أو تغنى الشاعر العظيم. لذا فإن التنزه على سطح الباخرة كان ممتعا للغاية في تلك الأمسية، كما تلألأت أنوار المدينة من بعيد. ومن الواضح أن وكيل الشركة المالكة للباخرة في البحرين رجل أعمال حاذق، إذ صعد مديره على متن الباخرة بمجرد أن أطلقت صفارتها إشارة الوصول رغم الظلام الدامس الذي أرخى سدوله حولها، وتبعه حالا وصول مراكب الصنادل إلى جانب الباخرة، كما قام العمال بتفريغ الحمولة حتى ساعة متأخرة من الليل، إذ أن الباخرة أحضرت معها إلى هذا المرفأ كمية كبيرة من الحمولة تزيد على 10,000 رزمة.
0: في الصباح الباكر من اليوم التالي جاء إلى الباخرة المسؤول الصحي بالمرفأ، وأنجز جميع الإجراءات المتعلقة بفحص أوراق الباخرة، فهو يعتبر شخصية مهمة في حد ذاته، إذ أنيطت به جميع المهام في مجال عمله، فهو بمثابة المسؤول الصحي بالمرفأ، وهو الطبيب المعالج في دار المعتمدية البريطانية عند الضرورة، وهو الطبيب الخاص للشيخ وعائلته الكبيرة العدد، وهو مسؤول عن نوع من العيادة المجانية، إلا أنه يمارس العلاج الخاص أحياناً من أجل زيادة دخله، ويحصل على مردود مادي مقابل قيامه بمعالجة عرب المدن الذين لديهم على أي حال استحياء ديني نحو الطب الغربي، ولا يلجؤون إليه إلا في حالة الضرورة القصوى.
1: الطبيب الشاب المتعدد المهام والذي قام بزيارة رسمية لباخرتنا ينتمي إلى طائفة الخوجة، وقد تم نقله مؤخرا من مدينة ريتنغاري الهندية إلى هذه البقعة المنعزلة والمرهقة، وقد صعد على ظهر الباخرة وهو يرتدي معطفا ثقيلا واسعا ويطوق عنقه لفاع عجيب من الصوف، كما يلتف شال دافئ كالسحابة حول رأسه، وقد ارتعش وسعل معبرا عن عدم رضاه بوظيفته الجديدة. وبالنظر إلى الحال الذي يعيش فيه بحكم كونه رجلا جديدا في بقعة ليس له فيها صلة أو صديق، كما أنه يجهل لغة البلاد ويقيم في موضع يخلو من كل أسباب الترفيه والتسلية والاستجمام، كما يعج السكن بجميع أسباب الإزعاج، فهو يستحق دون شك راتبا كبيرا بقدر كاف يرضيه ويعوضه عن ذلك الحال، أو دعنا نأمل أن يحصل

0: الحصول على مثل ذلك الراتب. وقد اعتبرنا من جانبنا أنا والقبطان أكورجي وجود الطبيب الجديد، وهو شاب قدير كفء، محل الطبيب السابق بمثابة مفاجأة مؤسفة. فقبل مجيء هذا الشاب إلى هنا، كان يشغل منصب طبيب الشيخ شخص مجوسي يحمل درجة إجازة في الطب والجراحة من بومبي، اسمه الدكتور فردونجي بومليلي، وهو صديق حميم لنا، وقد مكث في هذا الموضع 5 سنوات متواصلة عجيبة عند وصفها. وقد غادر إلى بومبي دون علمنا قبل وصولنا إلى البحرين ب3 أيام فقط. وقد أصابنا إحباط شديد وشعرنا بالأسى نتيجة لذلك، فقد كنا مرهقين من رتابة الطعام الذي كان يقدم إلينا في الباخرة، إذ كان طهاة المهرة في الباخرة زياني يقدمون طعاما جديدا ووافرا، إلا أنه يتكرر على نحو ثابت لا يتغير. وكنا نتطلع بشغف لإمتاع أنفسنا بوجبة طعام متقنة تعدها لنا زوجة الطبيب، التي شاركت زوجها بشجاعة في منفاه طيلة هذه السنين في هذه البقعة النائية المنعزلة عن العالم، فهي معروفة بمهارتها الفائقة في تحضير وجبات المطبخ المجوسي. إنها حقا وليمة وهمية جئنا من أجلها، فكان علينا بعد أن عزت علينا أن نتخم البطون الجائعة بتخيل تلك الوليمة الرائعة.
1: يعتبر شيخ البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، الذي حكم ما بين عامي 1869 إلى 1932 للميلاد، يعتبر شخصية مهمة جدا، ويشتهر بكونه أثر الحكام الذين يقتسمون فيما بينهم الشواطئ العربية للخليج، ويعتبر دخله كبيرا، كما أن عوائده من الرسوم الجمركية وضرائب الغوص على اللؤلؤ ضخمة. وتعد البحرين مركزاً مهماً للتجارة، وهي تتولى عملياً زمام القيادة في الخليج، نظراً للقيمة الاستراتيجية الكبيرة التي يتميز بها موقعها. ويحكم الشيخ عدداً كبيراً من السكان، ويتمتع بنفوذ كبير في إقليم الأحساء الواسع من البر الرئيسي، وهو ذو فائدة كبيرة للحكومة البريطانية. وقد منح وسام زميل إمبراطورية الهند من الدرجة الأولى، وهو شديد الاعتزاز به. ومن أجل إسعاده فقد تم التلويح له دبلوماسيا بأنه سيحظى يوما ما بلقب ملك، وهو عضو في قبيلة آل خليفة، وينحدر من سلسلة طويلة من السلاطين العرب الذين حكموا إقليم الأحساء الواسع. ومنذ عام 1622 للميلاد جرت منازعات متتالية بين عرب الأحساء والفرس من أجل السيادة على البحرين، التي كانت تقع تحت سيطرة هؤلاء أو أولئك بالتناوب. وأخيراً أزاح العرب الفرس عنها، إلا أنهم بدورهم أزيحوا أو تم إخضاعهم من قبل الأتراك، ما عدا البحرين فقد ظلت في أيدي العرب. وفي الآونة الأخيرة وبالذات في عام 1875 للميلاد، أثار السادة حكام عمان وكذلك الأتراك بعض المشاكل وحاولوا الاستيلاء على البحرين، إلا أن البريطانيين تدخلوا في النزاع، حيث ظهرت فوراً بارجة بريطانية في الصورة، واضطر الأتراك إلى التراجع، كما جرى إبعاد العديد من الشيوخ العرب إلى الهند، وتم اختيار الحاكم الحالي ليجلس على سدة الحكم، وتم تثبيته في مشيخته ليحكم هذه الجزر المهمة، إذ أنه يحكمها تحت الحماية

0: البريطانية، وقد أصبحت البحرين مؤخراً مركزاً سياسياً بالغ الأهمية في الخليج، حيث يقيم في المنامة بصفة دائمة وكيلاً سياسياً بريطانياً. ونظراً للموقع الجغرافي الممتاز الذي تتمتع به جزر البحرين، فإنه ينتظرها مستقبل باهر، إذ أن بغداد والبصرة واقعتان الآن في أيدي البريطانيين، ومن المؤكد أن الكويت القريبة منهما ستصبح خلال فترة قصيرة من الزمن نهاية الخط الجنوبي لسكة حديد وادي الفرات وبغداد. بعد أن قرأنا من كتاب أرض النخيل المعلومات السابقة عن البحرين في عام 1917 للميلاد، نترك الآن ناصية الحديث لمؤلف ذلك الكتاب الكاتب والرحالة الهندي كوريستيجي، كي يوضح لنا كيف رست الباخرة اس اس زياني التي كانت تقله وبقية ركابها على شاطئ المنامة.
1: في صبيحة اليوم التالي هبت ريح الشمال بقوة مرة أخرى، فوجدت صنادل الحمولة صعوبة كبيرة في الاقتراب من الباخرة، لذا لم يتم إنزال الجسر الخشبي خشية أن يتهشم، وكنت على أي حال متشوقا للنزول إلى الشاطئ من أجل مشاهدة العديد من معالم مدينة عربية كالمنامة. لذا فقد غادرنا الباخرة أنا والقبطان في الساعة 10 صباحا، وقد نزل القبطان بخفة ورشاقة على السلم الخاص بالمرشد، لكنني لم أستطع أن أفعل ذلك بسبب ساقي المصابة، لذا قامت إحدى الروافع بالباخرة برفعي في سلة كبيرة ضخمة تستخدم عادة لتفريغ البضائع المهشمة، ومن ثم إنزالي في قارب عريض أرسله وكيل الشركة إلينا لنقلنا إلى الشاطئ. لقد طافت بمخيلتي في اللحظة التي كنت فيها معلقا في زنبيل مصنوع من خوص النخيل المثنية شبيه بالسلة، طافت بمخيلتي صورة رأيتها في إحدى مسرحيات أرستوفان عندما علق سقراط المسكين في سلة من أجل تسلية جمهور أثينا الوقح المولع بالمسرحيات. وبما أن التيار كان مواتيا والريح كانت تهب وراءنا، فقد رفعنا الشراع الكبير للقارب واستمتعنا بقضاء أجمل رحلة قطعناها مبحرين نحو الشاطئ. كان الطقس باردا، لذا كانت ملابسي الداخلية عبارة عن بدلة دافئة كنت ألبسها دائما عندما كنت في لندن خلال الشتاء الماضي، كما ارتديت معطفا ثقيلا ووضعت على رأسي قلنسوة صوف مما جعلني أشعر بالراحة، كما تألقت شمس الصباح المشرقة في مشهد حافل بهيج. كانت مياه المرفأ الضحلة المليئة بالأعشاب الخضراء شفافة تماما، لذا كان بالإمكان رؤية الطحالب البحرية المتعددة الألوان والصخور المرجانية في القاع بوضوح تام، بينما حلقت فوق رؤوسنا ومن حولنا أسراب من طيور النورس البحرية، حيث كانت تدور وتحوم في الهواء أو تنزلق بسرعة فوق سطح الأمواج الصافية نصف الشفافة التي كانت تتراقص وتتلألأ في ضوء الشمس الساطعة. وقد خلقت هذه المناظر ومناظر أخرى كمنظر السماء الجميلة المتألقة فوق رؤوسنا والبحارة العرب الذين يرتدون ملابس مثيرة للاستغراب والعديد من المراكب الشراعية المحلية التي كانت تبحر بقوة الرياح أو بواسطة المجاديف، والوسط الجديد المدهش مشهدا رائعا ليس من السهولة بمكان نسيانه، حيث يلمع فوق مقلة العين. لذا فإن استرجاع هذا المشهد في الذاكرة يغمرني بفرحة عارمة لا تنقطع. استغرقت مدة الإبحار إلى الشاطئ 3-4 ساعات

0: فقد كانت حقا رحلة قصيرة جدا. وقد نزلنا في غرفة رديئة البناء واقعة في واجهة مدينة المنامة، ويحصل شيخ البحرين على عوائد كبيرة من جمارك المرفأ، وبإمكانه أن يوفر موضعا للرسو أو أرصفة للمرفأ أكثر صلاحية للاستعمال من الموضع القائم، كما أن توفير رافعتين بخاريتين لأغراض تفريغ الحمولة وإنزالها سوف يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت وتلافي حدوث مشاكل ومنازعات حول البضائع المهشمة، وبالإمكان تغطية التكلفة من رسوم الرسو. هناك شيء آخر، إذ كان الشيخ يتمتع ببعد النظر فبإمكانه بل يتوجب عليه أن يعمل في سبيل تحسين الأحوال السائدة حاليا في هذا المكان، وعند توفير زورقين بخاريين والعديد من مراكب القطر البخارية التي يمكن للشيخ أن يستثمرها على أساس تجاري، فإن ذلك سيعود بفوائد عديدة على شحن وتفريغ الحمولة وعلى نقل الركاب، كما سيوفر الكثير من الوقت ويسهم في تخفيف العديد من الصعوبات والعوائق، ويضيف الكثير إلى دخل الشيخ، فقد كان مشهدا مليئا بالضوضاء والفوضى والنشاط. فهنا يتم إنزال الركاب والبضائع معا في حالة شديدة من الفوضى والبلبلة، فيختلط الحابل بالنابل. يقع مبنى الجمارك، وهو بناء منخفض قائم يقع وسط فناء واسع يحيط به سياج، على مرمى حجر من الوضع الذي يعج بالنشاط والحركة ويزدحم بالرجال والحمير وأصحابها من الصبيان الصغار، وهم يمضون جيئة وذهابا في حالة شديدة من الاستعجال والتدافع.
1: تشتهر البحرين في جميع أنحاء الخليج بأنواع الحمير الجيدة، وينجذب الغريب إليها منذ الوهلة الأولى، وهي غالبا ما تكون ناصعة البياض، ويوجد لدى العديد منها شعر عند العنق، وأذيالها برتقالية اللون مصبوغة بالحناء، وهي ملفتة للنظر من حيث الحجم والسرعة والقوة والأعضاء الغليظة التي تفوق أجناسها في مناطق أخرى. ويمثل الحمار هنا كما في بقية أنحاء الخليج وسيلة عامة للنقل والتحميل، وهو حيوان نافع مثله مثل الخنزير في أيرلندا، يرد لصاحبه جميع نفقات تربيته وإطعامه. فالغياب التام لجميع أنواع المركبات المثيرة للضوضاء من حركة السير يمنح المرء القادم من بومباي الشعور بالسكينة والإحساس بالسلام، ويقتني كل فرد هنا حماراً خاصاً به أو يستأجر له حماراً.
0: لم نشاهد أثناء وجودنا في البحرين أي خيول، لكننا شاهدنا القليل من الإبل، ومن المعروف أن الناس الميسور الحال هنا يمتلكون العديد من الجياد، فالشيخ يمتلك مجموعة كبيرة من خيرة الجياد الأصيلة، وغالبا ما تربى الخيول في منطقة الإحساء الواقعة بالبر الرئيسي، وتأتي هذه الخيول في المرتبة الثانية من حيث الجمال والسرعة وقوة التحمل بعد أمير فصيلة الأفراس وسيدها الحصان العربي في منطقة نجد الواقعة بالزاوية الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة العربية. ويستخدم التجار بالطبع الجمال لأغراض النقل البري، إلا أن الحمار متوفر في كل مكان وفي كل وقت، وهو يخدم في المدينة وفي القرية على السواء.
1: يبدو أن مدينة المنامة قد استهوت الرحالة والكاتب الهندي كوريستاجي، وهو يطوف أحياءها وطرقاتها ودروبها المتربة في يوم من أيام عام 1917 للميلاد، وهو هنا يورد وصفاً تفصيلياً دقيقاً لمشاهدته فيها، فدعونا نسمعه.
0: من بين المدينتين التوأمين الرئيسيتين اللتين

0: تتكون منهما البحرين، فإن مدينة المنامة قد شيدت على امتداد ساحل المرفأ بأكثر من ميل واحد طولاً ومثله تقريباً في امتدادها إلى الداخل عرضاً. وتتكدس في داخل هذه المنطقة أحياؤها السكنية ومكاتبها وأسواقها الكبيرة، وهي المركز التجاري لكل هذه الجزر، وجميع الأعمال والمعاملات التجارية تجرى في هذه البقعة، كما يوجد فيها كبار التجار والوكالات التجارية ووكالات البواخر والقنصلية البريطانية وجميع المكاتب المختلفة والأسواق الكبيرة وجميع العاملين فيها بأجناسهم وأعمالهم المختلفة. وتبدو هذه البقعة كثيفة السكان بدرجة كبيرة، وتبدو أحياؤها السكنية المتعددة ومستودعاتها متراصة بعضها بالآخر، وتقع في وسطها الطرق أو بالأحرى الممرات والأزقة الضيقة. جميع البيوت أو المباني هنا مطلية باللون الأبيض على نحو شائع، وذلك لكي تعكس أشعة الشمس الحارة طيلة الشهور العديدة التي يصفو فيها الجو. وتتألف العديد من هذه البيوت من طابقين، إلا أنها جميعا تتميز على نحو غريب بمظهرها الواهن المتصدع، وهي تبدو متفاوتة ومتنافرة وغير مستوية، ولم يستخدم ثقل الرصاص الخاص بفحص الاستقامة أثناء بنائها على الإطلاق، مما جعلها في حالة غير سليمة. وأتصور أن الجيرة غير معروف في هذه النواحي. أما الطوب فإن وجد فإنه رديء الصنع، حيث يجفف تحت وهج أشعة الشمس بدلاً من نار الفرن. غالباً ما تتكون مواد البناء من كتل مختلطة من المواد البيضاء ومن الرمال ومن الصخور البحرية المستخرجة من المرفأ ومن الساحل.
1: تحاكي العديد من بيوت البحرين نمط البناء الفارسي من حيث الأسطح المنبسطة المزينة بحواجز التفاريج المصنوعة من الجبس المزخرف بالنقوش المخرمة أو بحواجز الشرفات، ومن حيث الشرفات المعلقة والأروقة العمودية عند المداخل مع التظاهر بشيء من الفخامة فيها، إضافة إلى النوافذ ذات المصاريع الخشبية المزخرفة بنقوش شبكية أو ذات الألواح المنزلقة، مما يضفي عليها منظراً جميلاً. ومن المدهش أن هناك عدداً من هذه البيوت في حالة خربة منذ زمن طويل، وجميع الأعمال الخشبية فيها بدائية للغاية، وبالكاد ما يتلاءم باب أو نافذة مع إطارهما، أو يتوافق أحد مصراعيهما مع ثنيتيه الأخرى بدون أن يترك فجوة أو شقا أو خلخلة أو صدعا في الأعلى أو الأسفل أو فيما بينهما. ويبدو أن الدهان الزيتي لا وجود له هنا، وقلما يستخدم الصقل ما عدا في بعض المباني التي تتميز بشيء من الفخامة. وعوضا عن إصلاح هذه العيوب العديدة، فإن الفرد العربي أو الفارسي يتقبلها برباطة جأش.

لقد وجدت في بعض البيوت أبوابا ونوافذ تعلوها شبابيك مروحية نصف دائرية مكسوة بألواح من الزجاج الملون الأخضر والأزرق والأحمر والأصفر، بينما توجد في معظم البيوت نوافذ ذات حواجز من خلية مثقبة أو مصاريع خشبية ترفع وتوصد، وتضفي هذه الشبابيك المروحية الملونة على البيت حليته الوحيدة، وتساعد على تخفيف حدة سطوع الشمس من خلال نفاذ أشعتها عبر الزجاج الملون، فتنعكس تلك الألوان على الجدران البيضاء، كما تساعد على تهوية الغرف بصورة رائعة. ويبدو أن القرميد أو البلاط لأي غرض كان لا وجود لهما هنا على الإطلاق، وجميع الأسطح هنا ممتازة.

0: بسيطة، لكن الأسطح التي أتيحت لي الفرصة بزيارتها والاطلاع عليها قد صممت بطريقة متفاوتة وغير مستوية، مما يجعلها شبيهة بالمرتفعات والمنحدرات. ويبدو واضحا أن ثقل الرصاص الذي يستخدمه البناؤون لفحص الاستقامة وميزان المساح ومسحاج النجار هي أدوات نادرة الاستعمال في طرق وأساليب البناء العربي. وبسبب الأحوال المناخية السائدة في جميع أنحاء المنطقة الممتدة من نهاية الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى بحر العرب، فإن السطح المفتوح المنبسط هو النمط السائد في البناء منذ زمن بعيد ممعن في القدم. ويتألف السطح من غرفة النوم وغرفة الجلوس أو فناء النزهة، وهو مكان ملائم لإعلان الأوامر الرسمية وإشهارها ونشر الأخبار وإشاعتها بين الناس، وغالبا ما يسمع صوت الواعظ من هناك. ومن هنا جاء التعبير العام الشائع: اذهب وعظ من فوق سطح البيت. وعادة ما يحمي السطح المنبسط جدار منخفض أو حاجز شرفة كالذي ورد ذكره منذ زمن سحيق يعود إلى أيام النبي موسى الذي أوصى قائلا: إذا بنيت بيتا جديدا فاعمل حائطا لسطحك. وبينما تتميز الغرف بالسعة والارتفاع في أفضل أنواع البيوت، فإن السلالم تتميز بالخشونة بصورة استثنائية، فهي عالية العتبات ومرهقة أثناء الصعود والهبوط. وغالبا ما يتم تركيب أو بناء السلالم إلى جانب الجدار أو في إحدى الزوايا، وذلك من أجل استغلال فسحات البيت استغلالا حسنا، إلا أنها ضيقة وملتوية وترتفع كل عتبة منها قدما ونصف القدم. ومن مميزات المساكن العربية والفارسية، حيث تهب هناك ريح السموم اللاهبة، وجود البوادجير أو أبراج التهوية المقامة من أجل الوقاية من متاعب فصل الصيف المرهق الذي يستمر طوال 5 شهور في السنة. وقد شيدت هذه الأبراج الهوائية ببراعة وإتقان، وتقوم بنفس الخدمة التي تقوم بها أشرعة السفينة من حيث اصطياد الهواء وتبريد الداخل. وتخلو جميع البيوت في شواطئ الخليج من الأقواس، إلا في حالات نادرة جداً، مما يضفي غيابها على هذه البيوت مظهرا مميزا. وقد شيدت أعداد كثيرة من هذه البيوت بطريقة عشوائية دون ما تخطيط أو تصميم. وينطبق هذا الوصف الثابت أيضا على جميع البيوت التي شاهدتها في مدينة بوشهر وفي أماكن أخرى أثناء هذه الرحلة. وبالرغم من أن مدينة المنامة تفتخر بوجود شيء فيها شبيه بالبلدية، وذلك من خلال ما لاحظته من إعلانات ملصقة على زوايا السوق، فإن القوانين الداخلية المتعلقة بالبناء تعتبر من الأمور المستبعدة، وكل شيء يتعلق بالتدابير الصحية ليس له محل في أنظمة وتوجهات الإدارة المدنية العربية أو الفارسية.
1: لم يترك الكاتب والرحالة الهندي كوراستجي شاردة أو واردة في البحرين إلا ووثقها في كتابه أرض النخيل. وها هو هنا يسعى لإنهاء حديثه عن البحرين وطبيعتها التي كانت عليها عام 1917 للميلاد بحديث عن طرقات مدينة المنامة، فدعونا نواصل معه.
0: الطرقات في مدينة المنامة أو ما يقوم مقامها كالتي تحتاجها لأغراض السير، قد يطلق عليها هذا الاسم من باب المبالغة في المجاملة، فمعظمها

0: معظم هذه الطرقات ملتوية ووعرة وضيقة، باستثناء تلك التي تفصل بين الأقسام الرئيسية في الأسواق، وهذه الطرق غير ممهدة ومهملة، وعادة ما تكون الطرقات في أماكن عديدة غير متناسقة ومعقدة جدا وواقعة بين جدران بيضاء يصعب تمييزها إلا نادرا، ونادرا ما يطل باب من تلك الجدران أو تشرف منها نافذة، مما يتطلب السكن في تلك البقعة لمدة 6 شهور على الأقل، أو يتطلب تدريب دقيق جدا للتعرف على المكان، وذلك من أجل إنقاذ شخص من تيه محقق في وسط تلك المتاهة من الطرقات.
1: وبعد أيها الأحبة، إن ما قدمناه لكم في مدى 4 أسابيع شكل تلخيصا مركزا لفحوى كتاب أرض النخيل الذي وضعه الكاتب والراحلة الهندي سي إم كورستاجي باللغة الإنجليزية عن تفاصيل رحلته التاريخية المحفوفة بمخاطر الحرب العالمية الأولى إلى منطقة الخليج العربي، ابتداء من عام 1916 وانتهاء بعام 1917 للميلاد على ظهر الباخرة SS زياني التي انطلقت من ميناء بومبي في الهند إلى البصرة في العراق، مرورا بشط العرب من أجل الوصول إلى جزر البحرين، مع كثير من التوقف والنزول في موانئ مدن كثيرة صادفته في الطريق كبعض مدن فارس ولنجا ودبي. ذلك الكتاب يمثل وثيقة تاريخية ثمينة عن ماضي المنطقة وشهادة هامة عن الأوضاع السائدة فيها آنذاك، كما يقدم الكتاب عرضا تفصيليا وشاملا لمشاهدات المؤلف لأحوال وتاريخ وعادات أهل الخليج العربي، ويعد سجلا حافلا بالمشاهدات والمعاينات، كما يمثل وثيقة مدونة عن تراث وتقاليد وجغرافية المنطقة. وقد قام بترجمته من الإنجليزية إلى العربية الدكتور منذر الخور، حامل شهادة الدكتوراه من الجامعات الفرنسية وضليع باللغة الإنجليزية، آملين أن نكون قد أمتعناكم طيلة مكوثكم على سطح محمل البحرين طيلة اللقاءات الأربعة السابقة.

0: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. عن فضالة ابن عبيد أن داود النبي عليه السلام سأل ربه أن يخبره بأحبائه من خلقه، أحبهم إليه،

0: ذو سلطان يرحم الناس ويحكم للناس كما يحكم لنفسه، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه ابتغاء وجه الله وفي طاعة الله، ورجل يفني شبابه وقوته في طاعة الله، ورجل كان قلبه معلقا في المساجد من حبه إياها، ورجل لقي امرأة حسناء فأمكنته من نفسها فتركها من خشية الله، ورجل حيثما كان علم أن الله معه يراه، نقية قلوبهم طيب كسبهم يتحابون بجلالي، أذكر بهم ويذكرون بذكري، ورجل فاضت عيناه من خشية الله.
1: ما خط القلم.
0: قيل في منثور الحكم: من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. وقيل: لا تدع الأيام جاهلا إلا أدبته. وقال بعض الحكماء: كفى بتقلب الأيام عظة وبالتجارب تأدبا. الاستقامة دون معرفة ضعيفة وغير نافعة، والمعرفة دون استقامة خطيرة ومروعة. سامويل جونسون.
2: ما خط القلم.
0: أوصى أحد الولاة عاملا لديه بقوله: كل قليلا تعمل طويلا، إلزم العفاف يلزمك العمل، وإياك والرشوة يشتد ظهرك عند الخصام.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام الشافعي رحمه الله: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تذرع ذل الجهل طول حياته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: بعمر من الشكوك، من الفرح، من الترصد. انتظرت مجيئك الدهشة بعرق الصيف، ببرد كانون، بتجويف ألف حب قبلك. انتظرت مجيئك الدهشة بصمت الكنار، بهديل الحمام. انتظرت مجيئك الدهشة، فصدت وهمي ملايين المرات وامتصني وهمي. ضللت عوالمي وضلت طرقاتي، وارتقبت خروج الفجر من فم العدم، ولازلت أنتظر مجيئك الدهشة.
1: صوتك في أذني لحن لم يلده وتر، وابتسامتك الرائعة وردة حمراء فوق مرج من الثلج الأبيض. وجودك ضوء عطر، وانتظارك وعد يدنيني من الأحلام. أنت الحلم واليقين، يا حلمي ويقيني. أنت عقد ياسمين أضمه إلى صدري وأغيب في شذاه. سأولد مع الفجر الآتي لأشرق فوق قمة شاهقة هي محطتك الأخيرة. أنت يا أملا يسكن العيون الظمأة.

حبي، قلبي الذي احتضن الرحيل والعاصفة يذكر الوعد، وبعمق المأساة التي جرحت حبنا الطفل حنيني ينزف إليك بروعة زهرة الجاردينيا وعطرها الشجي، يزهر شوقي بين ضلوعي، وبكل ظمأ الصحراء للماء وعطائها الثروات أرنو لقطرة حنان. لأن طال البعد بيننا فلأننا أردنا أن يكون للحب معنى التضحية، معنى العطاء.

يا حبي، ككل أطفال العشق الأنقياء نحن، يختلط حبنا الطهر بالرفض والغيرة، يمتزج بالبكاء والحلم، وكالفراشات التي تحترق من الوهج نحن نحترق بسمو تطلعاتنا. نحن أطفال العشق الأبرياء، هكذا نغرق في الغيرة ونعوم في التضحية. كوني كما تريدين، وتشبثي بالريح أو العدوى، وانقلي ما شئت من أخبار الحروب والثأر والجنون، ورددي مع الباكيات لوعتهم، لكن أيضا كوني كما أريدك أنا، محبة بلا ملل بلا رعب بلا شك. وحذاري يا طفلتي أن تحرقي الحقل وتطفئي الشعلة، فعمري حقل وحبي شعلة.

0: وكنت أفتقد وجهك والقمر. بعد التقاء بك تفجرت شطآن بالمرجان، بعد التقاء بحبك أصبح كلامي على شفة صبايا لحنا.
1: كنت لي قرة عين، كنت لي مطرا وصحوة، دفئا وبردا، وكان ثغرك العنقود بلا مأوى. يا حلوتي ترفقي بي، فالخطوة نحو النجمة بلا جدوى. أحلامك العذرية خليها، فهي كالنبع كالشمس كالهلال مجرد صبر.

أحلامي، على بيدر أفراحي أنثرها، على صهوة أحزاني أرفعها. وأنت لي مخزون الفرح والحزن، أنت لي معجم اللغة والفهم، فكيف تريدني ألا أعانق النجم وأحلم بالشمس وأغني للهلال؟ يا أنت يا حبي، إن شئت أن أكون حقيقة أقتل الشمس وامحو وجه القمر، لكن لا، لو فعلت لذاب مني القلب وأصبح كالعنقود المفقود، لو فعلت لجف دمي وأصبح حصن في شلال بلا ماء. إن شئت يا حب أن أكون كأية حقيقة مخيفة ومؤلمة، بعثر العنقود وجفف الشلال.

يا طفلتي، يا حلوتي، يا أنت يا براءة، أحبك وسوف أحبك كما أنت، دما في شلال وقلبا ممطرا بالأحزان. أحبك كما أنت، وعدا مترددا كشوكة على القمم، وشمسا لا تطفئها أيد حاقدة. أحبك كما أنت، وليكن رحيلي إلى مرافئ أحلامك وعيا أم خيالا. أحبك كما أنت، وليكن رحيلي إلى عوالم الرعب والنجوى صدقا أم محالا.

0: وبصماتك في خواطري فورة كبرياء، وحنانك الهاطل على سمائي خير عزاء. لئن رحلت إلى مناهل الشمس والقمر كل مساء، فأنا من علم الشعراء كيف يكون البهاء سناء.
1: سافري ما شئت وارحلي، شذبي الكلمة وهذبي الشعراء، لكن تأكدي أن خطوة مني إلى الأمام ترفعك كما ترفعني إلى برج في السماء.

ثرثرنا في الحب كثيرا، في تفسير مفاهيمه ومعانيه ثرثرنا قليلا وكثيرا، ولكن عندما طوانا الحب بين جناحيه نمنا طويلا واستغرقنا النوم كثيرا كثيرا. سيدي، قلت ذات مساء للريح سيري بخطوات من القش أو الرعشة أو المطر، قلت سيري، سرت كالرعب فهطلت الريح فوق أديمي ومشيت إليك كالريح فوق هدبي.

قبل أن أقول كلماتي لك قرأت كثيرا كثيرا لكل القدماء والمخضرمين، لشعراء وأدباء، لعشاق ناجحين أو فاشلين، قرأت كثيرا كثيرا، لكني لم أجد واحدا منهم أحب مثلي كثيرا كثيرا. ماذا أقول وماذا أكتب؟ نفدت معاجم لغاتي، وعجز فكري وقلمي ورضابي ودمي. عجزت في تصوير الحب، ولم يبق لي إلا أن أقول ببساطة أحبك كثيرا كثيرا. لا أقوى على شرح أوفى، فسمي طفلتي إن شئت ما أقوله ما أكتبه، شعرا، نثرا، أدبا، أو حتى تبريرا. فالحب عندي شرع ومملكة، وأنت فوقها تاج وأميرة.

كلماتك كالنار في هشيم قلبي، كلماتك أيقظت فكري قبل هبوب العاصفة، أحرقته بعد العاصفة. ها أنا ذا أعلن أنني سقطت في امتحان الحب، انكسرت قربتي التي كنت منها أرتوي، تجمدت كبلهاء فوق الأفق. في لحظة الفشل مت ثم ولدت. فجأة طلع صوتي من حنجرتي هاتفا باسمك والحب. منذ ذلك التاريخ على جبيني قرأ العالم كلمة أحب.

0: بالحب مكسوف أنا. قد كنت زمان ورمادا، رمتني شوارع عينيك من نوافذ كونهما، فتلقفني الشجر. فضاؤك أمواج من الثمر، وأنا أبحث عن برعم فيك بالحب مكسوب كما أنا. مذ كنت الحب المقبل المدبر، أين أسكنك وماذا أهديك غير حلم النور وأكسير الوعد؟
1: كلماتك ليل مداه الزمن، قد بدأ ليلي يطوي شراعي والحلم، وفرح يتوسد فرحي. أيها الغريب الصارخ في وجه الأيام، كان للموت دونك طعم مر، أصبح للموت في ليل كلماتك فضاء حر.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

0: بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التمرين المشترك درع البحرين بمشاركة من الأشقاء من سربي محمد بن زايد وعدد من أشقائهم من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة مجموعة من درع الجزيرة ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة. ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات، فلدى وصول حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله إلى موقع التمرين، كان في الاستقبال الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وعدد من كبار الضباط. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد.
1: وعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته تطلعه الدائم على مواصلة العمل على تنمية مسارات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 40 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات على النحو الآتي: المهندسة منى السيد علي الهاشمي رئيسا، اللواء الشيخ حمد بن محمد بن عبد الله آل خليفة عضوا، العقيد مهندس صباح علي بن علي عضوا، السيدة أمال أحمد العباسي عضوا، السيد مصعب محمد أحمد عضوا. وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي السيد أندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
0: وخلال الاتصال هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي السيد أندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، مؤكدا سموه على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة ترتكز على أسس متينة من التعاون والتنسيق والشراكة على كافة الأصعدة، والحرص المتبادل على مواصلة الدفع بأوجه العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر تميزا بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد سموه على الدور البارز للمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والسلم والتنمية في المنطقة والعالم، كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت الشقيقة.
1: واستهدفت الاعتداءات مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، وأسفرت عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى في انتهاك سافر لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها وسلامة المدنيين، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون.

0: القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها التام إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتأكيدا على أن أمن الكويت واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة الكويتية والجهات المختصة في حماية أمن البلاد وصون سلامة المواطنين والمقيمين، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحية. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ووقف اعتداءاتها الإرهابية المتكررة على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، واحترام سيادة الدول وأمنها وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بصواريخ في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة المدنيين بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة الأردنية ويقظتها العالية في اعتراض الصواريخ وإحباط هذه الاعتداءات الآثمة بما يجسد جاهزيتها في حماية أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والوقف الفوري والكامل لهجماتها العدوانية والكف عن دعم وتسليح الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لها ووكلائها في المنطقة وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل ترسيخ مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
0: يأتي ذلك انطلاقا من النهج الوطني الذي يولي أهمية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية وتعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية. وأوضح سعادته أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل مناسبة لتأكيد أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات بما يدعم الجهود المشتركة في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود ويسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا استمرار مملكة البحرين في تطوير مبادراتها الوطنية والبناء على ما تحقق من منجزات بما يعزز مكانتها المتقدمة في هذا المجال. وفي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص تؤكد مملكة البحرين مواصلة جهودها الراسخة في التصدي للاتجار بالأشخاص من خلال منظومة وطنية متكاملة ترتكز على الوقاية وحماية الضحايا وتعزيز سرعة الاستجابة.
1: هذا وتواصل الجهات الوطنية المختصة تطوير آليات المكافحة وتعزيز التعاون والتنسيق محليا ودوليا بما يسهم في ترسيخ نهج

0: إنساني متكامل يصون كرامة الإنسان ويعزز الحماية من الاتجار بالأشخاص. طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب باستيراد مواد كيميائية كخدمة رقمية تمكن المستفيدين من التقدم بطلبات ترخيص استيراد المواد الكيميائية وغازات التبريد والمواد الكيميائية، بما يتيح تقييم آثارها البيئية مسبقا قبل إصدار الموافقة على استيرادها، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وجه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية خطابا ساميا إلى شعبه بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 27 لتربع جلالته على العرش.
1: ويعد حفل الإنصات للخطاب الملكي محطة وطنية تجسد عمق الارتباط المتين بين العرش والشعب، كما يشكل مناسبة لاستحضار المنجزات التي حققتها المملكة الشقيقة. وفي مشهد يعكس عمق الروابط التاريخية وخصوصية العلاقات الثنائية، تتواصل محطات التعاون والتآزر بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.
0: وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية نموذجا فريدا في العمل العربي المشترك، مرتكزة على إرث وثيق وإرادة سياسية حكيمة ترسخت معالمها عبر العقود، وصولا إلى محطات مضيئة تجسد وحدة المصير والتطابق في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع سهرة بحرينية غنائية للفنان عبد الصمد أمين.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية مع الفنان عبد الصمد أمين.

حبل الوصل بينا بدقيقة. اللي خفناه من قبل أصبح حقيقة، وانقطع حبل الوصل بينا بدقيقة.

0: تصبح حقيقة وانقطع حبل الوصل بين الدقيقة.
1: اللي خفناه من قبل
0: اصبح حقيقة وانقطع حبل

أصبح حقيقة وانقطع حبل الوصل بينا بدقيقة.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية مع الفنان عبد الصمد أمين.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية مع الفنان عبد الصمد أمين.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية بحرينية للفنان عبد الصمد أمين. نلقاكم مع سهرة غنائية بحرينية أخرى من إذاعة مملكة البحرين العربية. نتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره على أن

تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: معلومة علشانك.
1: إذا كنت تعاني من أرق قبل النوم وما تقدر تنام لساعات متواصلة، هذه بعض النصايح حاول أنك تتبعها. أولاً، حاول أنك تحدد وقت لنومك ووقت استيقاظك بطريقة تتناسب مع وضعك ووضع حياتك. يمكن تواجه صعوبة في البداية، ولكن مع الوقت بتتعود وبيقل الأرق. ثانياً، حافظ على نشاطك الرياضي بشكل مستمر، لأن هالشيء يقلل من التوتر ويقلل من الأرق. ثالثاً، تجنب القيلولة الطويلة قدر الإمكان، وأيضاً تجنب شرب القهوة أو أي شيء يحتوي على الكافيين من بعد العصرية. وآخر شيء، تجنب أنك تاكل وجبة دسمة قبل النوم، لأن هالشيء بيساهم بشكل مباشر في أنك تنام نومة خفيفة.

زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وأنت وجهك قبلتني والحكي منك يداوي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: ذكر ابن ظهيرة في الفضائل الباهرة عن سبب تسميتها هذه القصة.
2: اسمعوا يا رجال التنجيم، أريدكم أن تختاروا طالعا في السماء نحفر بناء على رؤيته أساس سور المدينة، وطالعا آخر نرمي فيه حجارة الأساس فيتم البناء.
3: أمرك يا سيدي جوهر الصقلي، سنقوم بوضع أعمدة الخشب هذه ونربط بينها حبلا نضع فيه أجراسا سنهزها حين نرى الطالع المناسب، فيعرف العمال من هزنا لهذه الأجراس موعد العمل، وسيكون من سعد هذا الطالع ألا يخرج حكم هذه البلاد عن نسلكم يا سيدي.
2: عظيم عظيم، أجل هذا هو المطلوب.
1: كذب المنجمون ولو صدقوا. قام المنجمون بتنفيذ أوامر القائد الفاطمي جوهر الصقلي، لكن حدث ما لم يخطط له المنجمون. لقد حط غراب على الحبل وسمع الجميع صوت الأجراس، فقاموا برمي الأحجار تهيئة لأساس السور.
4: لا لا، توقفوا توقفوا، إن القاهرة في الطالع، إن القاهرة في الطالع، توقفوا توقفوا.
1: رأى المنجمون أن كوكب المريخ في الطالع لديهم، وكانوا يسمون المريخ بالقاهر، فلما سمع بذلك المعز لدين الله أمر بتسميتها القاهرة نسبة إلى كوكب المريخ أو القاهر الذي توافق ظهوره مع بناء سور المدينة، فأصبحت منذ ذلك الحين تسمى بالقاهرة. وبغض النظر عن صحة القصة من عدمها، إلا أن لتسميتها الوقع العميق في نفوس كل من يسمعه لأول مرة، بما فيه من القوة والمنعة التي جعلت المدينة عاصمة من أهم عواصم التاريخ العربي والإسلامي. يرجع تاريخ هذه المدينة العظيمة إلى عهد ما قبل الأسرات الفرعونية، بالتزامن مع نهضة مدينة أون العاصمة الدينية للمملكة الفرعونية، أو كما سميت عند الإغريق بهليوبوليس أو عين شمس كما هو معروف. إلا أن القاهرة بدأت قصتها في الحضارة، كونها إحدى عواصم مصر عبر مراحل التاريخ المتعاقبة، فمن أون إلى منف الفرعونية إلى بابليون، إلى أن جاء الفتح الإسلامي لمصر واتخذ الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه اتخذ من مدينة الفسطاط عاصمة لمصر. تلي ذلك حقبة الدول الإسلامية التي قامت بتغيير عواصمها من مكان إلى مكان، ولكنها لم تبتعد عن محيط القاهرة لما لموقعها الاستراتيجي من أهمية فائقة، إذ أنها في موقع يطل في جوانبه على نهر النيل، ويشرف عليها جبل المقطم بشموخه وتاريخه القديم. وقد استقرت عاصمة مصر في القاهرة إبان حكم العبيديين بعد سقوط حكم الأسرة الطولونية وخراب عاصمتها القطائع. وعزم القائد جوهر الصقلي في حكم المعز لدين الله ببناء عاصمة جديدة لحكم العبيديين تبقى في نسلهم وذويهم على مدى الزمن. ولكن شاء الله زوال الدولة الفاطمية على يد البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، منهيا حقبة الدولة العبيدية وما صاحبها من نكبة.

وانتكاسات وآلام، لتأتي بعدها الحقب التاريخية والأسر الحاكمة المختلفة التي شكلت ملامح التاريخ المصري بما بعد الفتح الإسلامي، لتبقى القاهرة كما هي عاصمة لمصر وشاهدة على العصر. كان جوهر الصقلي قد نزل مع جنده في المناخ الواقع شمال شرقي القطائع، وأخذ في وضع أساس القاعدة الفاطمية الجديدة، أي القاهرة، في نفس الليلة، كما وضعت أسس القصر الفاطمي الكبير وشرع في بناء الجامع الأزهر. وهكذا بخطوات متسارعة كان القائد جوهر في أيام معدودات بعد فوزه الحربي يشيد قاعدة جديدة بأسوارها وأبوابها ودار ملكها وجامعها الأزهر، بل وحفر خندقا من الجهة الشمالية ليمنع اقتحام القرى.

يهددون مصر. قامت في العهد الإسلامي بالقاهرة حضارة عمرانية لا تضاهى في الفخامة والجمال والعظمة، وما زالت هذه المباني شامخة كشموخ أهرام الجيزة وآثار مصر الفرعونية، بيد أنها بروح وجمال المعمار الإسلامي الذي لم تر له الدنيا مثيلا. ويكفي أن قال عنها ابن خلدون: من لم يرها لم يعرف عز الإسلام. الله

0: في القاهرة العديد من المعالم التي تعكس حياة مصر والمصريين وتحكي قصتهم مع الحضارة التي نال منها العالم ما شاء من أصناف العلوم والعجائب. ولو كنا سنتحدث عما في القاهرة من أحداث ومعالم وروائع لاحتجنا إلى عشرات الحلقات التي تسرد وبالتفصيل عما بها من الكنوز الإنسانية. فبالإضافة إلى الثراء الذي أغدق على القاهرة رونقها في العصور الأولى منذ عهد الفراعنة وانتهاء بحكم أقباط مصر الذين تقبلوا رسالة الإسلام برحابة صدر ومهدوا الطريق للفاتحين المسلمين لنشر نور الإسلام في ربوع مصر بين أبنائها، جاءت الدول الإسلامية لتستكمل المسيرة، فكان مسجد عمرو بن العاص، وكانت حضارة بني طولون، وكان الأزهر، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وحضارة المماليك العظيمة، والكثير الكثير من المعالم التي ما زالت شاهدة على أحداث عظيمة غيرت وجه العالم والتاريخ. وعند يافا عروس فلسطين يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم أمل. أمل عمرها 20 سنة، عندها عدم انتظام في الدورة الشهرية مع وجود شعر زايد في منطقة الذقن. هي جاية تبي تعالج عن هالمشكلتين، ليش الشعر قاعد يظهر لها في مناطق غير طبيعية وليش الدورة عندي مو منتظمة. طبعا احنا قلنا حق أمل طبعا ما نقدر احنا نجاوبك إلا لما نشوف تحاليل تأكد لنا شنو هي هذه الأسباب. فالتحاليل هي مقاومة الأنسولين، الوزن يبين يا أمل أن وزنك زايد، ولكن أيضا أنا بنتظر لما تطلع النتائج وعشان نثبت لك أو نتأكد بالضبط شنو هي المشكلة الأساسية. طبعا عدم انتظام الدورة تبين لنا من بعض التحاليل المخبرية، عمل فحص الألتراساوند على المبايض، تحاليل الدم تبين أن أمل عندها تكيس بالمبايض وعندها زيادة في مقاومة الأنسولين، وطبعا هذه تماشى كلها مع السمنة لأن أمل عندها زيادة بالوزن. شنو الحل لهذه المشكلة اللي عندها؟ الحل أولا الرياضة اليومية، رقم 2 أخصائية التغذية أنصحت أمل أنها تقلل من النشويات وسوت لها برنامج غذائي يكون مكتمل ولكن قليل من النشويات، رقم 3 تنظيم الأكل والرياضة، وأيضا علاج اللي هو يساعد على تنظيم الدورة الشهرية اللي هو العلاج المهم علاج الجلوكوفاج. علاج الجلوكوفاج هو منظم للدورة، راح يخفف من الشعر الزايد، راح يساعد على تنزيل الوزن، راح يقلل من تكيس المبايض، راح يحمي أمل من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أمل استخدمت هذه النصايح والتزمت بالعلاج والحمد لله انتظمت عليها الدورة الشهرية، الشعر الزايد اللي كان يطلع قل عليها، الوزن نزل، والحمد لله أمل الآن بصحة وسلامة، وأمل الحين كأنها شخص طبيعي ولكن مستمرة على هذه الأدوية اللي بتحميها من الإصابة بالسكري واللي راح تسيطر على مشكلة تكيس المبايض وعلى مقاومة الأنسولين.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: آمن إنك محظوظ وموفق. لما تؤمن بأنك محظوظ لن تحبط بسهولة، وستلاحظ كثيرا من الفرص أمامك، وستصبح أقوى ممن قرر إنه يكون شخص غير محظوظ. ما تفكر به صباحا سرعان ما يؤثر على يومك. لما تظن إن حظك تعيس لن تحاول، لن تنجح، لن تتفوق، وستفسر ما يحدث لك بسلبية بناء على ما ظننت في بداية يومك، وستحبط سريعا. إذن ظن خيرا تجد خيرا، واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزة أنه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي يضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نعمة الأمن مع نعمة الرخاء من أعظم النعم على العباد، وقلما تنعم بهاتين النعمتين أمة من الأمم. والبحث عن الأمن والرخاء هما من الأسباب الرئيسة للحروب والمنازعات، فإذا أنعم الله على أمة بالأمن والرخاء كان من حسن الخلق أن تشكر الله عليهما وأن تنهج المنهج الإلهي في الحياة حتى لا تزول تلك النعمة. وقد امتن الله على قريش بهاتين النعمتين، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد ضرب الله لعباده مثلا بقرية كانت آمنة مطمئنة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آمنة أي ذات أمن يأمن أهلها أن يغار عليهم، مطمئنة أي ساكنة بأهلها لا يزعجهم خوف ولا قلق، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أي يأتي أهلها معايشهم واسعة طيبة من كل بلاد الله، بالطائرات والسيارات والبواخر، فلا يعانون نقصا في الغذاء ولا قلة ولا انقطاعا. فلم يقدر هؤلاء القوم هذه النعمة، وساءت أخلاقهم فكفرت بأنعم الله، فانتشرت المعاصي

0: يغطي، وانتشر الإسراف، وانتشر البطر، وانتشر التكبر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا البيان فيه بيان شدة ما ألم بهم من الجوع والخوف، فأحاطهم الجوع والخوف إحاطة الثوب بالجسد، ثم أوقع الله عليهم الإذاقة المستعارة لمطلق الإصابة، والذوق أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد للإشعار بشدة الإصابة. وهذا التعبير القرآني هو أمثل ما يوصف به حال أهل القرية بعد حلول العقاب بهم. لماذا؟ بسبب صنائعهم من الكفر بالنعم والسير خلف الشهوات والملذات والمعاصي وسوء الخلق. هنا إخوة الإسلام يجب علينا شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة علينا في ديارنا من رغد العيش وامتلاء الأسواق بأصناف الأصناف المطلوبة ويسر الحصول عليها وسهولة الوصول إليها، كما أننا في أمن تفتقده الدول الكبرى، أمن تشريعي وأمن غذائي وأمن صحي وأمن اجتماعي وأمن تربوي وأمن جغرافي وأمن عائلي. وكل هذه النعم التي نرفل فيها تحتاج إلى شكر وإلى حسن خلق من شكر النعم، وشكر النعم من حسن الخلق. كما أننا ننعم إخوة الإسلام بنعمة الإسلام التي تفتقدها الدول الكبرى، فلقد أرسل الله إلينا رسولا من أنفسنا ومن أنفسنا رحيما بنا رؤوفا، دلنا على الخير كله وحذرنا من الشر كله. وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها هو اتباع شرع الله والتخلق بأخلاق القرآن والبعد عن الشرك والبدع والمعاصي. قال تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وإرسال الرسل لأهل القرية الآمنة المطمئنة، وجعله من جنسهم يعرفون نسبه ولغته، من أعظم النعم الإلهية، وذلك للذين اتبعوه واهتدوا بهداه. أما الذين كذبوا وعاندوا فقد تحول إرسال الرسول إليهم إلى نقمة، وعجل الله لهم العذاب. وهذا يضاعف مسؤوليتنا في اتباع الخلق القرآني العظيم والبعد عن غضب الله وكفران نعمته، لننعم بالأمن والأمان بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.